والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين.

حبيتها آه حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها أيوة.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

وجاني الرد وجاني الرد جاني وكنت بتستناني وجاني الرد.

Ugan, Ugan. Ugan.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المطلوب.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
5: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نتناول أحد الوشاحين الأندلسيين المعروفين، وهو محي الدين بن عربي، اسمه حمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي، أحد أشهر المتصوفين. لقبه أتباعه وغيرهم من الصوفيين بالشيخ الأكبر، ولذا تنسب إليه الطريقة الأكبرية الصوفية. ولد في مرسية في الأندلس في شهر رمضان من عام 558 للهجرة الموافق 1164 ميلادية، وتوفي في دمشق عام 638 هجرية الموافق لعام 1240 ميلادية، ودفن في سفح جبل قاسيون في دمشق. يقول عنه الباحث السوري الأستاذ محمد قجة في بحث نفيس عنه بعنوان موشحات ابن عربي، نشره في مجلة التراث العربي عام 2000، يتربع الشيخ محي الدين ابن عربي على قمة الهرم الفكري في الحضارة الإسلامية، علما وغزارة تأليف وشمول معارف. ولد في مدينة مرسية في الأندلس لأسرة عربية عريقة معروفة بالتقى والعلم، وانتقل مع أسرته إلى إشبيلية فدرس هنالك القرآن والحديث والفقه على يد أحد تلاميذ ابن حزم إمام المذهب الظاهري في الأندلس، وكان في الثامنة من عمره حين وصل إلى إشبيلية. وكانت نشأته الأولى نشأة فتى مترف في أسرة ثرية، فقد التفت إلى الصيد ومجالس الأدب، ولم تظهر عليه أمارات الزهد والتصوف، ولكن هذه الصورة تبدلت إثر زواجه من مريم بنت محمد ابن عبدون ابن عبد الرحمن الباجي، وكانت مثلا صالحا في التقى والصلاح والورع. بدأ ابن عربي تتراءى له في أحلامه عذابات جهنم، وفي تلك الفترة توفي والده، وتجمعت الأسباب لديه ليسلك طريق التصوف وهو لما يزل في إشبيلية. كانت بلاد الأندلس وقتها تحت حكم الموحدين الذين أسسوا دولة مترامية الأطراف عاصمتها مراكش، وقد عاصر ابن عربي ثلاثة من خلفاء هذه الدولة، هم يوسف ابن عبد المؤمن ويعقوب المنصور ومحمد الناصر. كان الأندلس يغلي بالصراعات السياسية ضد القوى الأوروبية الآتية من الشمال، مهددة الوجود العربي في الأندلس. وفي الوقت نفسه كان الأندلس ساحة للحركات الفكرية العميقة المستنيرة وللحوار الفكري بين التيارات المختلفة، وكان خلفاء الموحدين وبخاصة يعقوب المنصور على قدر وافر من التسامح وسعة الأفق ورحابة الثقافة. وقد عرف البلاط الموحدي أعلاما كبارا في الفكر من أمثال ابن طفيل وابن رشد وابن زهر وسواهم، وقد شهد ابن عربي جثمان بن رشد محمولا على بعير ومعه حمل من كتبه. عاش ابن عربي في عصر تبلور فيه فن الموشح نظما وتلحينا وإيقاعا وموسيقى وغناء. إن عصر ابن عربي شهد عددا من الشعراء الوشاحين الكبار، وكان بعضهم من كبار المتصوفة كذلك، مثل أبي الحسن الششتري الذي تتلمذ على أبي مدين وعلى ابن سبعين، وهو صاحب الموشح الزجلي المعروف والمغنى حتى اليوم في بلاد المغرب، شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق يغني إيش علي أنا من الناس وإيش على الناس مني. ومن معاصريه الوشاحين ابن قزمان وابن حزمون وابن الياسمين الإشبيلي وابن حفص السلمي وغيرهم. في موشحات ابن عربي يبدو التمكن الفني المطلق،
في نظم تلك الموشحات. فنحن أمام شاعر متمرس بهذا الفن من الشعر، ويبدو أنه متمرس بألوان الإيقاعات، فهو ينظم أحياناً بعض موشحاته على أوزان الخليل، كما ينظم على أوزان أخرى ابتدعها الوشاحون في الأندلس لتلائم طبيعة الإيقاع والغناء، واستخدم الألفاظ العامية في موشحاته. نقرأ لابن عربي هذه المختارات من موشحاته.

0: الحق صورني في كل صورة كمثل بسملة من كل سورة، أقامني عند حشر الناس سورة، بجنة وبناري على اختلاف الذراري، فأنا بين حي وميت في تباري. لو أن هذا الذي أخذت عنه من كل ما لاح لي ومنه، ما كان لي في وجود الحق كنه. أسري فلست بساري كمثل سير الدراري، بين نشر وطي فعل الشؤوس المداري. أنا الإمام الذي ضم المواكب، كمثل بدر بدا بين الكواكب. أرمي الكتائب بي على الكتائب، حتى أخذت بثاري وقمت أحمي ذماري. أنا من نسل طي السادة الكبار. عاد الحبيب الذي يكون يعرف، وإنه بوجودي مني أعرف. لولا وجود السراري وسابحات الدراري، لم يكن ثمعي غداة تزج السواري. أهيم وجدا بمن ألقى علي قولا ثقيلا أتى مني إلي، أعوذ منه بي يا صاحبي. بدر حلاه الدراري بين الجوانح ساري، ليس يدنيه شيء على دنو المزاري. ونقرأ لابن عربي أيضا هذا الموشح: قل لمن قال لنا اتبعوا رسلنا، اعلما أن بنا يندفع نحونا، فالزمن قول أنا إن شرعوا سبلنا. القوال لمن علا قدرا على القانت، واستمال من قال لا لفرعه النابت. سادتي الترمذي عرفكم حيلتي، قادتي جاء الذي صيركم جملتي. عادتي من كل ذي علم لكم بغيتي، يا موال أنتم على ما قلت للصامت من نوال ومن إلى لعادل شامت. قد بدا للعين ما أظهره الطالع، وارتدى حسن الدمى مظهره الطامع، وابتدى يطلب ما يستره الطابع، من خلال هن على كل فتى ثابت، في ليال هن على الحاصل الفائت. كم أتى يطلبني من خلته المرتقى، والفتى تجذبني خلته للقى، ومتى تحجبني خدمته والتقى، في الظلال حال الطلا يخبر عن باهتي، في جمال خلف ملا ناطق أو صامتي. قد بدا ما شاله الواقف في زعمه، وغدا أذنا له العاكف في حكمه، منشدا ما قاله السالف في نظمه. الجمال وقف على ظبي بني ثابتي، لا زوال في الحب لا عن عهده الثابتي. كان ذلك حديثا عن الوشاح الأندلسي محي الدين بن عربي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهني رئيسي جمهوريتي الصومال وبوروندي بالعيد الوطني لبلديهما. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. سلطنة عمان تشارك في الدورة الذهبية 50 لمعرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة. إيران تنفي وجود خطط لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية، وتؤكد أنها ستعقد محادثات مع مسؤولين قطريين لبحث تنفيذ الاتفاق مع واشنطن. وفد من حماس يجري مباحثات في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. تواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا مع تبادل الهجمات واستهداف مواقع استراتيجية وبنى تحتية بين البلدين. من إذاعة سلطنة عمان مستمعين الكرام، قدمنا لكم عناوين الأخبار. نشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، نستهل معكم صباحا جديدا في يوم جديد وشهر جديد تتجدد فيه اللقيا بكم عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب، ونحن من أولئك الذين نحب الصباح لأن الصباح هو الحياة.

الذين يحبون الصباح هم الذين فهموا أن الحياة فرصة تتكرر كل يوم، وهناك أشخاص أسأل الله تعالى أن يهبكم ويرزقكم أمثالهم، يأتون على شكل فأل حسن، لا يأتونك إلا بخير ولا يجلبون معهم سوى الخير. ويا أخي هالأشخاص لا ينقلون لك إلا كل خير، حتى إذا نظرت إليهم وجدت لوجوههم ملامح بشرى طيبة انعكاسا لنقائهم. حضورهم يرتبط بالذهنية والبهجة، ما أجملهم وما أجمل وجودهم في حياتنا.

في كل يوم جديد الكون يعطيك في صباحك مهلة. العالم كله يكون مشغول، فقط أنت وصباحك. كأن الحياة تقول لك الآن يا أخي خذ هذه السكينة ثم اخرج إلى يومك وصباحك، وترى حسن الكلام ولطف القول ولباقة منطقك تشكل نصف جمال شخصيتك. لا شيء يوازي بهاء اللفظ إذا تهذب، ويماثل وقع الكلمة الصادقة إذا كانت مغلفة بالعذوبة. ونرى أن أدب الإنسان من خلال منطوق لسانه. فصباحاتكم محبة وخير وسعادة وبهجة، ورد وياسمين وزهور وفل بعد.

أهلا أهلا بكم جميعا، ونسأل الله تعالى أن يأتي إليكم صباح مختلف يحمل بشرى كنتم تنتظرونها منذ زمن، تكون ميلاد فرح ومقاس لطموحكم، وتعطون بها من فيض كرمكم الذي يفوق تخيلاتكم. وصباح الخير. أما بعد، إذا القلوب توكلت ما ضرها، عسر الحياة وربها يكفيها، لأن الله إذا أراد إتمام حاجة أتتك على سفر وأنت مقيم، فقط ثق بالله وابتسم الآن صباحا، لأنك تبدو أكثر جمالا في الصباح، فكل شيء يعطيك رسالة أن تبدأ صباحاتك بابتسامة وتفاؤل. الشمس تشرق صباحا في ميعادها، شفت كيف؟ عشان أنت تنور بعد، يلا نور، نور للدنيا وللكون، أنت اليوم مختلف عن كل يوم.

وصباحك الحب يا وطني، صباح مشرق باسم لا يشبه شيئا في الكون إلا عمان. صباح العز والفخر، صباح المجد والعلياء، صباح الشموخ والإباء، صباح الخير لموطن الخير عمان، لموطن التاريخ والأصالة والبطولات. وطني العظيم العزيز، وطني الحبيب، أنت لست يوما واحدا في قلوبنا، أنت كل الأيام يا وطني الحبيب.

وصباح الأربعاء الجميل الأول من يوليو 2026 للميلاد، السادس عشر من محرم 1448 للهجرة. صباح الخير مشرقا من مسقط إلى نزوة إلى صحار وصلالة إلى كل قرية في بلادي تشرق الشمس فيها إذانا بمسير يوم جديد. ونحب عمان، وحين أحبك يا وطني لا أحبك لأنك الأجمل فحسب، بل أحبك يا وطني لأنك أنا، فكيف لا أحب نفسي؟ حب الوطن عبادة، أن تحرس نخلة، أن تبني مدرسة، أن تبتسم في وجه طفل، كلها صلاة في محراب حب وطن عظيم اسمه عمان.

عمان الأوفياء، نتوجه إليكم جميعا وأنتم في ميادين العمل والبناء بالشكر والثناء على ما تقومون به من أجل صون المكتسبات التي تحققت في بلدنا العزيز، ونوجه شكرنا وتقديرنا لجميع منتسبي قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية بفروعها وتشكيلاتها المختلفة، مقدرين جهودكم في الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه والذود عن ترابه الطاهر في كل شبر منه، مؤكدين على رعايتنا ودعمنا لكم على الدوام.

0: وصباحاتكم الخير والنور والعطاء من أجل عمان. صباح عمان في أرجائها الخير وفي مسير نهضتها المتجددة، رحلة عمل متواصلة وعهد اقترن بالعمل الجاد، وهذا طريقنا الواضح نحو المستقبل. نرفع النشيد والعلم،
1: ونرفع النشيد والعلم.

0: إنجازات تتواصل ولله الحمد. مستشفى السلطان قابوس الجديد بصلالة وصلت نسبة إنجازه 90%، فيما تتواصل الأعمال الإنشائية في مستشفى سمائل حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 77%. محافظ الظاهرة 770 مليون ريال لمشاريع استراتيجية خلال الخطة الخمسية العاشرة. وبلدي الداخلية يناقش الاستعداد لمهرجان الجبل الأخضر وتطوير الخدمات السياحية وتدشين مشروعات الدعم الصحي بجنوب الشرقية بقيمة تتجاوز 700,000 ريال.
1: كما وضعنا الأسس لنظام إدارة محلية يسهم في تسريع تنمية المحافظات وبناء قاعدة اقتصادية واعدة فيها وتطوير شراكة شاملة مع المجتمع. وإننا إذ نشيد بما تحقق في هذه المحافظات من مشاريع تنموية وحراك اقتصادي واجتماعي، لنؤكد عزمنا على مواصلة منح المحافظات المزيد من الصلاحيات والدعم في مختلف القطاعات لتصبح مراكز اقتصادية تقود النمو الاقتصادي للبلاد

0: مسيرة ولله الحمد تتواصل في كل أرجائها خيرا ونماء، خطوة تاريخية نحو السيادة الرقمية، تقدم عمليات التصنيع لأول قمر اصطناعي عماني للاتصالات عمان ناست 1، فيما تمضي الأعمال قدما في كل أرجاء هذا الوطن العظيم، توقع باستقطاب استثمارات بمليار ريال لمدينة صحم الزراعية والمجمع الصناعي الصيني المتكامل في مدينة خزائن الاقتصادية، أكبر استثمار صيني تشهده المدينة منذ تأسيسها. يمتد المشروع على مساحة 160 ألف متر مربع وبقيمة استثمارية تتجاوز 200 مليون ريال عماني. الأعمال تمضي ولله الحمد، استثمارات تتواصل واتفاق عماني فرنسي لتطوير محطة لوجستية في ولاية الصحار بمحافظة شمال الباطنة.
1: إن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تعد ضرورة أساسية لدفع عجلة التنمية بالبلاد، ولذلك فقد وجهنا الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية والبيئة الداعمة للاستثمار بما يسهل ممارسة الأعمال التجارية لضمان تنويع اقتصادنا الوطني وتحقيق نمو مستدام ولتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وبما يجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة وأكثر اندماجاً في منظومة الاقتصاد العالمي.

0: عين على الصحافة.
1: أهلا أهلا إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسي الصومال وبوروندي. 770 مليون ريال لمشروعات استراتيجية تدعم الحراك الاقتصادي في الظاهرة، تركيز على الأمن الغذائي واللوجستيات والطاقة المتجددة. ومن عناوين جريدة عمان لهذا الصباح: إدارة الحالات الطارئة تبحث تطوير كفاءة منظومة الاستجابة الوطنية. الشرطة تدعو إلى تعزيز إجراءات حماية المنازل في موسم الإجازات، عدم الاحتفاظ بالمقتنيات الثمينة في أماكن يسهل الوصول إليها. الترحيب بتدشين خط الطيران مسقط طشقند، سلطنة عمان وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات. بحث وتطوير المخططات السكنية ودعم الثروة الحيوانية بشمال الشرقية. جنوب الشرقية تدشن التنفيذ الفعلي لنظام العنونة الوطني. تأهيل معابر طرق الهجير وحلحل بولاية العوابي. ونشطاء التواصل الاجتماعي يتجاوزون مربع الترفيه العابر إلى الإسهام في تشكيل القناعات وتوجيه السلوك. في الصفحات الاقتصادية، سلطنة عمان تشارك في قمة البحرين للمدن الذكية. مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في حلول التنقل الذكي والأمن. أوكيو للاستكشاف والإنتاج تحصل على الاعتماد الذهبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات. الائتمان المصرفي في سلطنة عمان يرتفع إلى أكثر من 35 مليار ريال خلال 2025. على مساحة 65 كيلومتر مربع توقع باستقطاب استثمارات بمليار ريال لمدينة صحم الزراعية. المدينة الزراعية تهدف إلى أن تكون مركزا وطنيا وإقليميا للزراعة الحديثة والصناعات الغذائية. من جريدة عمان كانت هذه عناوين الصحافة، فيما ندعوكم إلى اقتناء ملحق المحافظات ضمن جريدة عمان لهذا الصباح مع موضوعات سياحية وتنموية من مختلف المحافظات، ورصد متواصل لمسيرة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات ومستوى الإنجاز فيها. صباحاتكم الخير رفقة الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب رفقة راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري. ودعاؤنا أن يحفظ الله لنا سلطاننا المعظم هيثم في حله وترحاله.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صباح الشباب.
1: صبحكم الله بالخير، صباح الأنوار والمحبة، صباح الإيمان والبركة. بشروا بشروا، كيف تبدو صباحاتكم اليوم؟ اليوم درجات الحرارة بتلاحظوها أقل في مسقط، درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى تصل إلى 30 درجة مئوية، فيما تبلغ درجة الحرارة العظمى اليوم في

هي صلالة 29 درجة مئوية المدينة، و درجة الحرارة الصغرى 27 درجة مئوية. بشرو كيف تبدو الدروب والمشاوير؟ إن شاء الله كل شيء يمضي على خير ما يرام. أهلا أهلا أهلا براشد البكاري. صباح الخيرات لأم محمد، حيا وسهلا ومرحب بأبو محمد. ولا تنسوا ترى اليوم بداية شهر جديد، اليوم يصادف الأول من يوليو 2026 للميلاد. أحلى الصباحات وأجملها إلى جاسم البلوشي، حيا وسهلا من طول الغيبات، يا مرحب يا مرحب، بشر عن صباحاتك جاسم، إن شاء الله كل شيء يمضي على خير ما يرام. وصباح الورد والفل والياسمين لكل المستمعين والمستمعات، إن شاء الله صباحات تملأكم فيها رحمة الله وبركته وخيراته. يلا نشاط وهمة وحيوية، أهم شيء تكون طل الناس ينتظروا طلتك اليوم بفارغ الصبر. إيش رأيكم نتعاهد عهد اليوم ما نلاقي أي حد إلا ونحن مبتسمون ونمد بالفعل الطيب؟ أخي أذكرك مرة ثانية وأقول لك ترى بعض الأشخاص ما شاء الله من وجوههم تشوف التفاؤل، تشوف الفعل الحسن، ما يأتونك إلا بخير ولا يجلبون معهم سوى الخير، وما ينقلوا لك وهذا الأهم إلا خير. حتى إذا نظرت إلى وجوههم تشوف ملامح بشرة وأمل وتفاؤل وطيبة وخير. يا رب يا رب تكونوا منهم، ويا رب يا رب يا رب الله يرزقكم أحباب وأصحاب مثلهم.

0: ترجاك من قد ايه انا بس.
1: اهلا اهلا بالجميع. ترى اليوم 1 يوليو 2026، تعرف ايش يصادف اليوم؟ يصادف اليوم اليوم العالمي للهندسة المعمارية. فإذا تعرف أي واحد مهندس معماري صبح عليه بالخير الحين، خص بصباحات اليوم، يوم مميز وبداية شهر جديد، فصباح الخير لكل مهندس معماري يسمعنا الحين، صبحك الله بالخير. وبعد في اليوم مناسبة لكن غير رسمية، لكن فرصة أن نحتفل فيها معكم جميعا. اليوم يصادف اليوم العالمي للمزاح، فحلو حلو تكون مزوحي لكن بطريقة مضبوطة أهم شيء. أي طبعا المزوح يعني يضحوكي، حبيبك يالس يخطط كيف يكون اليوم،

اهلا اهلا بالجميع. ابو عبد الله يصبح بالخير على المهندس خالد الجهوري. ترى يصادف اليوم الاحتفال باليوم العالمي للهندسة المعمارية. تعالوا تعالوا تعالوا. صح، صباح الخير اول شيء لام جود، وصباح الخيرات للجميع. ايش اسماء اولاد بحرف الجيم غير جاسم وجابر؟ نشوف النشيطين اللي مركزين معنا. اسماء اولاد بحرف الجيم غير جاسم وجابر. شيء نشوف. يلا النشيطين اللي مركزين معنا. صباح الخير لهلال، اهلا وسهلا ومرحبا بحمود، وصباح الخير لبدرية العجمي، اهلا بامل وبثين الفوري، صباح الخير لنوفل، اهلا بعمران، حيا وسهلا يا عمران، وصباح الخير لعامر، اهلا بمحمد، وصباح الانوار ل عبد الله، اهلا بندى وعبير، وصباح الخير لعادل. اسماء اولاد بحرف الجيم غير جابر وجاسم. تعال، ما في صح؟ في؟ اذا تعرف شاركنا الى 90456 او ات مورنينج يوث. عبد الحكيم الحسني، هدي شوي عبد الحكيم. مرح عليكم اسم ولد اسمه جسمان. هدي هدي شويه. اسماء اولاد بحرف الجيم غير جاسم وجابر. يلا صباح الخير لابو تركي فيصل السعدي، صباح الخيرات يا ابو تركي، يا حي ومرحب، وصباح الانوار لعلي. اسماء اولاد بحرف الجيم غير جاسم وجابر. يلا نشوف تفاعلكم الى 90456 او ات مورنينج يوث. بما ان اليوم بدايه شهر جديد، انت ايش احب الايام عندك في الشهر؟ ايش احب الايام عندك في الشهر من 1 إلى 31؟ اكثر يوم تحبه يعني. وعلى فكرة بناء على شهر ميلادك العلم يخبرك عن شخصيتك. فأنت في أي شهر مولود؟ خبرنا في أي شهر مولود عشان نقول لك ماذا يقول لك العلم بناء على شهر ميلادك.

صباح الخير لعامر، اهلا وسهلا ومرحبا بهلال، وصباح الخير لجمال. صح فعلا جمال، جمال بحرف الجيم، واسماء اولاد ايضا بحرف الجيم غير جمال. و جاسم وجابر، صباح الخير لابو سعود الحاري، فعلا جعفر وفاطمه بعد تقول جبر صحيح. وصباح الخير والانوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 9009، صباح الخير لام ريان مواليد شهر يوليو، واحلى الصباحات واجملها لصبري، صبري الفوري. صباح الخير يا صبري، كيف اصبحت اليوم؟ اخبار عبد الكريم كيف اموره؟ ان شاء الله طيبه. صباح الخيرات لصيف الشبلي، حيا وسهلا ومرحب بالجميع، طابت بكم الاوقات والصباحات بكل محبه وخير وسعاده. اذا اردت ان تحافظ على نشاطك الدائم فتذكر أهمية أن تشرب الماء، شرب شرب شرب ماء، لا تنسى تشرب ماء. وتذكر ترى نشاطك اليومي يؤثر على صحة دماغك. كشفت أبحاث جديدة أن الأشخاص اللي يبلغ نشاطهم اليومي ذروة خلال ساعات الصباح المبكرة هم أقل عرضة للإصابة بالخراف. فصباحاتكم يلا همة ونشاط وحيوية، وطابت بكم كل الأوقات، وابتسموا وتفائلوا. وصباح الخير لجهاد البلوشي، شكرا لك يا جهاد، فعلا جهاد بعد وجلال بعد، من الأسماء التي تبدأ بحرف الجيم. صباحاتكم محبة وخير وبهجة وسعادة، وإن شاء الله هالاختيار ينال. محمد عبده، باهي باهي خدك.

يا مرحب يا مرحب يا صباح الخيرات والأنوار والبركات والسعادة والبهجة. نذكركم أيضا بأهمية الالتزام بنمط غذائي صحي. متى آخر مرة تناولت زيت زيتون؟ يعني متى آخر مرة شربت زيت زيتون؟ أضفت زيت الزيتون إلى شيء من طعامك؟ ترى زيت الزيتون يسهم في صحة القلب والأوعية الدموية وأيضا مكافحة الالتهاب والأمراض المزمنة. تعرف أن زيت الزيتون له ارتباط مباشر بجمالك، وأيضا من فوائده المباشرة التي يؤكد عليها الأطباء دائما أن زيت الزيتون يحارب الزهايمر. تعرف أكثر دولة منتجة لزيت الزيتون على مستوى العالم أي دولة؟ يلا نشوف من أي دولة هي اللي تعتبر رقم واحد عالميا في إنتاج زيت الزيتون. يلا نشوف تفاعلكم إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخيرات من الشيذانية، تصبح بالخير على الطاقم الطبي في مركز غسيل الكلى بالعامرات لعطائهم وتفانيهم. والله مهما قلنا من شكر وتقدير وثناء إلى كافة العاملين في القطاع الصحي لأن فيهم حقهم. أسألكم، ما الدولة اللي تعد رقم واحد عالميا في إنتاج زيت الزيتون؟ يلا شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا نشوف أول واحد يجاوب جوابا صحيحا ودقيقا. عندك مشكلة متوتر عالجها في أول الصباح، ولا تنسى أن تعالجها بعد أن تمارس تمارين التنفس. تمارين التنفس مهمة جدا لتحسين الحالة المزاجية وخفض هرمون التوتر، فعليك بهذه التمارين. معروف هذه التمارين. نحن نسألك عن الدولة اللي ترتيبها رقم واحد عالميا في إنتاج زيت الزيتون. ما شاء الله، صح بالرقم اللي ينتهي رقمك بأربع أربعات. صباح التميز، صح. والباقين يلا، صباح الخير لسيف الشبلي، ومرحبا بعلي، وصباح الأنوار لعبد الله. عبد الله طبعا طبعا الدولة اللي تتصدر عرش العالم في إنتاج زيت الزيتون هي إسبانيا. صباح الخير لسمية، ومرحبا بأم جود. أسعد الله صباحاتكم جميعا بكل المحبة والسعادة والبهجة.

اهلا اهلا بالجميع، اسعد الله الصباحات بالمحبه والموده والخير والعافيه والبركه. صباح النشاط نرجوه لكم جميعا اينما كنتم. اسالكم عن فلج دارس عشان اريد اخبرك بعدين معلومه اضيفها لك الى الافلاج في عمان. اريد اسالكم عن فلج دارس. فلج دارس في اي ولايه من ولاياتنا؟ فلج دارس في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب الصحيح يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين المجاوبين السريعين النشيطين المركزين معنا؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. فلج دارس وين في أي ولاية من الولايات؟ أريد أضيف لك معلومة عن فلج دارس وعن بقية الأفلاج في سلطنة عمان. انت شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. فلج دارس في أي ولاية من الولايات؟ يلا أول واحد يرسل الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. من سيرسل الجواب الصحيح السريع الدقيق إلى 90456 أو آت مورنينج يوث؟ شاركونا جوابكم الصحيح يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لعامر، أهلا ومرحبا بأبو محمد، وصباح الخيرات لكم جميعا أينما كنتم. مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت. خطوة تعكس تنامي الضغوط على شركات التكنولوجيا بسبب المخاوف من تأثير منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية. لا تنسوا أيضا أن هيئة تنظيم الاتصالات كانت قد نشرت أيضا مشورة تشاور فيها المجتمع بالضوابط الخاصة باستخدام الناشئة لوسائل التواصل الاجتماعي. بإمكانكم المشاركة. انت شاركنا الجواب عن فلج دارس. فلج دارس في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب الصحيح والسريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين فلج دارس؟ وين شاركنا الجواب عشان بخبرك معلومة عن الأفلاج. لا تذهبوا بعيداً.

أهلا أهلا بكم جميعا. فلج دارس في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3594، ومرحبا بأميمة البلوشي، وصباح الخير لناصر، حيا وسهلا ومرحب بعليا. عليا لا طبعا، إجابة غير صحيحة. فلج دارس في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. صالح شنوي صباح الخير، كيف أصبحت؟ كأن الشوارع سالكة بعيدا عن الازدحام المروري. اليوم يصادف اليوم العالمي للهندسة المعمارية، ترى واحدة من أكبر الأدلة على عبقرية العمانيين الهندسة المعمارية المتقدمة في شبكة الأفلاج. في شبكة الأفلاج تكمن عبقرية العمانيين وقدرتهم على قهر الطبيعة القاسية والتضاريس الجبلية لتسخير المياه. لكم أن تتصوروا أن هذه الأفلاج تضخ الماء من غير وجود مضخات، وأيضا العبقرية في التقسيم الإداري الدقيق، وأيضا العمانيون قديما ابتكروا أدوات صيانة. فهذه هي عبقرية العمانيين في فلج، في بناء شبكات الأفلاج. أهلا أهلا بكم جميعا، ويلا من كلمة واحدة، فلج دارس في أي ولاية من الولايات؟

0: فتات الحور.
1: اهلا اهلا بكم اينما كنتم، صباح المحبه والخير والسعاده والبهجه والموده، طابت بكم الاوقات والصباحات بكل خير وسعاده. ايش اخر اخبار كاس العالم؟ اخر الاخبار تابعها بالانضمام الى قناه اذاعه الشباب عبر الواتساب. حاليا مباراه الاكوادور والمكسيك، تقدم المكسيك 2-0 مع نهاية الشوط الأول. انتهى الشوط الأول تقريبا قبل 5 دقائق. أنا أتابع آخر النتائج وجدول المباريات وكل التفاصيل الخاصة بمونديال العالم 2026 عبر قناة إذاعة الشباب على الواتساب. أهلا أهلا بالجميع، صباح الخير لماجد اللمكي، وصباح الخيرات والبركات لكم جميعا أينما كنتم. كم كمية اللحوم الآمنة للصحة العامة؟ معروف أن الإفراط في تناول اللحوم قد يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، لكن كم الكمية اللي تعتبر كمية آمنة؟ بخبرك، لا تروح بعيد، نحن نهديك هذه الأغنية الصباحية. أنت لمن تهديها؟ من تهديها؟

اهلا اهلا بكم جميعا اينما كنتم. ترى ما تتناوله من طعام في معدتك تبدو ملامحه على وجهك. بخبرك ايش الرابط بين المعدة والوجه. انت فقط ايش رايك تشاركنا الجواب عن فلج دارس في اي ولاية من الولايات؟ يلا اللي ابتدأت صباحاتها الحين الساعة 6:59 دقيقة، فلج دارس في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. تعرف أن هناك محور يرتبط بين الأمعاء والدماغ؟ الأمعاء والدماغ يتواصلان مع بعضهم البعض بما يعرف بمحور الأمعاء الدماغ. لكن تعرف أن هناك رابط أيضا بين الأمعاء والجلد؟ مشكلات صحة الأمعاء قد تظهر على وجهك، لذلك كن حريصا وتذكر ما تتناوله من طعام يترجم على ملامح وجهك. يلا صباح النشاط والهمة والحيوية. أسألكم عن فلج دارس في أي ولاية من الولايات، بعدين أريد أضيف لك معلومات عن الأفلاج وعن فلج دارس أيضا تحديدا. صباح الخير والأنوار لعيسى السلطي. أهلا أهلا يا عيسى، يا صباح كل المحبة والخير والمودة.

اهلا اهلا بالجميع. يا صباح الخير والسعادة والمحبة والبهجة والبركة، طابت بكم الأوقات والصباحات بكل الخير والنور. الفواكه جزء أساسي من نظامنا الغذائي الصحي، فيها فيتامينات، معادن، ألياف تعزز صحة الجسم، ومع ذلك فإنها تحتوي أيضا على سكريات طبيعية تختلف كمياتها من نوع إلى آخر وفقا لمختصين. إيش الفاكهة اللي تعتبر أكثر فاكهة تحتوي على السكر؟ لا طبعا، ما الفاكهة اللي تعتبر أكثر فاكهة تحتوي على السكر؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أوقات مورنينج يوث أبو محمد. سعيد العجمي صباح الخير، وصباح الأنوار لسعيد الخروصي. أما اللمكي طبعا إجابتك خاطئة. إيش جاب فلج دارس إلى الرستاق الله يهديك؟ أنت يلا خبرنا ما الفاكهة اللي تعد أكثر فاكهة تحتوي على السكر؟ ما الفاكهة الأكثر احتواء للسكر؟ الحبة الوحدة منها تحتوي على 46 جرام من السكر، فإيش هي الفاكهة أكثر فاكهة تحتوي على السكر؟ مع التأكيد على أن المختصين والأطباء يحذروا أيضا من الإفراط في تناول الفواكه رغم أنها صحية، ولا واحد جاوب إجابة صحيحة لحد الحين. إيش أكثر فاكهة تحتوي على سكر؟ يلا جوابك شاركنا إياه إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. يلا، ما أكثر فاكهة تحتوي على السكر؟ الجواب إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. وصباحاتكم سكر.

هلن هلن، بكم أينما كنتم. الفاكهة الأكثر احتواء للسكر أي فاكهة من الفواكه؟ بذكرك بس بمعلومة مهمة، الفواكه تحتوي على نسبة عالية من الألياف والسكر. صحيح أنت مطالب بأن تتناول الفواكه والخضروات، لكن الفواكه تحديدا لا تفرط في تناولها. لا ينصح الإفراط في تناول الفواكه، لأن جسم الإنسان غالبا ما يعجز عن هضم كمية كبيرة من السكر والألياف بشكل تام وصحيح وطبيعي. أما أكثر فاكهة تحتوي على السكر فهي المانجو. شكرا لتفاعلكم جميعا. العنب ترتيبها رقم 2. ولا تنسوا بعد فلج دارس في أي ولاية من ولاياتنا، شاركونا الجواب إلى 90456 أو at morning youth. تتذكروا أغنية كل ما جيت بزور الحبايب؟

هذه الأغنية كل ما جيت بزور الحبايب أحصل العسكري واقف على الباب. هذه الأغنية اسمع اسمع، هذا صوت من الفنانين العمانيين، هذا صوت من الفنانين العمانيين. يلا نشوف أول واحد يشارك بنشاط إلى 9-0-4-5-6 أوقات مورنينج يوت. هذا تحدي، هذا صوت من الفنانين. صباح الخير لأحمد السيابي، وصباح الخير لأبو محمد. هذا صوت من الفنانين العمانيين. يلا كل ما جيت بزور الحبايب.

أهلا بالجميع. ولا واحد جاوب لحد الحين إجابة صحيحة. نسأل عن هذا الفنان اللي يغني هذه الأغنية. صباح الخير لعبد الحكيم. ما شاء الله عبد الحكيم مركز معنا. وصباح الخير يا صالح. لا يا صالح إجابة خاطئة. وصباح الخير لعبير. أهلا أهلا بمحمد الزجالي. وصباح الخير لأم جاسم اليعربي. هذا الصوت من الفنانين العمانيين الذين يغنون هذه الأغنية المعروفة، لا أنت قاضي ولا في الأرض والي، كيف تحكم على إنسان قتاب؟ اسمع الأغنية.

أهلا أهلا بالجميع، هذا صوت من الفنانين العمانيين. صباح الخير لناصر، وصباح الخيرات لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بصفر 4 2 8. لا طبعا ما سالم علي السعيد، سمعهم أي شيء لسالم علي السعيد عشان تعرف الفرق بين هذا الصوت اللي يغني كل ما جيت. اسمع، هذا صوت سالم علي السعيد. صباح الخير أم ياسر، أهلا هلا بالمشرفي، وصباح الخير لعفان السليمي، حي وسهلا بأم جاسم اليعربي ونعيم البلوشي. صباح الخير لسعيد الجابري، صبح عليكم بالخير من صلالة، كيف الأجواء في صلالة؟ وصباح الخيرات لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بأربعة خمسة ثلاثة خمسة، اللي غنى أغنية كل ما جيت بزور الحبايب، نفس اللي غني هذه الأغنية. من اسم هذا الفنان؟ يلا شاركونا الجواب إلى 90456 أوقات مورنينج يوث. صباح الخير يا أبو ماجد، وحيا وسهلا بمازن السيابي، وصباح الخير للزعابي. صوت من هذا من الفنانين العمانيين؟ يلا

اهلا اهلا بالجميع. سيف الرواحي صباح الخير وصباح الانوار لمنال الشامسي، حيا وسهلا ومرحب بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بثلاثة واحد واحد واحد، وصباح الخير لأم سالم من اسم اللي يغني كل ما جيت بزور الحبايب. طبعا طبعا هذا صوت الفنان العماني سالم محاد.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. صباح الشباب.

0: اهلا بالجميع، صباح الخيرات والانوار. اما ثلج دارس فهو في ولاية نزوة، وبالمناسبة هو اكبر ثلج في عمان من حيث معدل التدفق والمساحة المزروعة. شكرا شكرا لتفاعلكم جميعا، وطابت بكم الأوقات والصباحات بكل محبة وخير وسعادة. أهلا بالجميع، ونرجو لكم صباحات مشرقة بالخير والنور والبركات. أسألكم عن، بما أن اليوم يصادف اليوم العالمي للهندسة المعمارية، أريد أسألكم عن واحدة من التحف المعمارية الفخمة المنتظرة في عمان، مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي. وين؟ مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي وين مكانه تحديدا؟ أول واحد يشاركنا الجواب أبشر بإهداء خاص من صباح الشباب. مجمع السيد طارق بن تيمور وين تحديدا؟ في أي مكان تحديدا هذا المجمع؟ على الأقل شاركنا المحافظة، في أي محافظة مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي؟ أيقونة ثقافية حضارية ومعمارية بالمناسبة. فمجمع السيد طارق بن تيمور وين مكانه؟ في أي محافظة من المحافظات؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا وسهلا بخالد، صباح الخير يا شيمة، وصباح الأنوار لعادل. نصبح عليكم جميعا بكل خير وسعادة ونور وبركة. وصلكم التحديث الجديد لواتساب؟ واتساب أعلن إطلاق ميزة طال انتظارها، تتيح للمستخدمين إنشاء أسماء مستخدمين بما يسمح بمشاركة حساباتهم دون الحاجة إلى الكشف عن أرقام هواتفهم. يعني بتتواصل مع الآخرين من غير ما يعرفوا رقمك، باسمك، يعني نفس بقية تطبيقات التواصل الاجتماعي، يوزر نيم يعني اسم مستخدم. أسألكم، مجمع السيد طارق بن تيمور في أي محافظة من المحافظات، وفي أي مكان من هذه المحافظة تحديدا؟ يلا من اللي شاركنا الجواب الدقيق. اليوم يصادف الاحتفاء باليوم العالمي للهندسة المعمارية، فصباح الخير لكل مهندس.
1: مبروك يا مهندس، مبروك يا مبكرة هندس، مبروك وتبالي الهندسة في عيالك وتخلف زوج.
0: أهلا أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 3577، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 9709. أسألكم عن مجمع السيد طارق بن تيمور في أي محافظة وين مكانه تحديدا؟ صباح الخير لجمال راشد، أنا أشتغل في هذا المشروع، ما شاء الله نسبة الإنجاز فيه مرتفعة، ونلاحظ يوم بعد يوم ونحن نمر قريبا من مجمع السيد طارق بن تيمور الثقافي ارتفاع وتيرة الأعمال ومعدل الإنجاز. فمجمع السيد طارق بن تيمور في أي محافظة من المحافظات؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وصباحاتكم محبة وخير وسعادة. ليش دائما تتكلموا عن تأثير؟ شوف، هناك توجه عالمي معروف الحين صار إلى وجود ضوابط تحكم استخدام الناشئة لوسائل التواصل الاجتماعي. دول فرضت قوانين وإجراءات قانونية للأشخاص، الأطفال اللي عمرهم أقل عن 16 ما يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي. وفي سلطنة عمان وفقا للتوجيهات السامية يجري العمل على وجود ضوابط أيضا تحكم هذا الأمر. ترى الشاشات لها تأثيرها في الطفولة ويدوم لعقود من الزمن. لا تستهينوا بأثر الشاشات الإلكترونية. مجمع السيد طارق بن تيمور في أي محافظة وين مكانه تحديدا؟ مجد المخيني صباح الخير. وصباح الأنوار لناصر. حيا وسهلا ومرحب بعليا مجمع السيد طارق بن تيمور الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بوضع حجر أساسه مكانه مرتفعات المطار في محافظة مسقط، وما شاء الله نسب الإنجاز متواصلة. المجمع يتكون من 3 مباني: المسرح الوطني، مسرح ضخم، والمكتبة الوطنية، مكتبة وطنية كبرى منتظرة، وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، إضافة إلى 8 مبان لمرافق المجمع. شكرا لتفاعلكم جميعا. زين، على ذكر الهندسة، هو اليوم العالمي للهندسة المعمارية. أكبر قلعة في عمان قلعة بهلة، خبرناكم المعلومة، ما هي الثاني أكبر قلعة في عمان التي تبرهن أيضا على إبداع العمانيين وتميزهم في الهندسة المعمارية.

اهلا اهلا بالجميع. ما هي ثاني اكبر القلاع في سلطنة عمان؟ صباح الخير لعامر. عامر لا طبعا اجابة غير صحيحة. يلا نشوف التحدي، ومسموح لك تبحث عن المعلومة من اي محرك بحث، المهم انك تشارك تتفاعل معنا ونقصر عليك مشوار الدرب وتنعش معلوماتك وذاكرتك. ما هي ثاني اكبر قلعة في عمان؟ اليوم يصادف الاحتفاء باليوم العالمي للهندسة المعمارية، وهذا اليوم تحية لكل مهندس.

أهلا يا أم دانا، صباح الخيرات لكم جميعا. أهلا وسهلا بمنى البلوشي، وصباح الخير للحيدية. أهلا ومرحبا بعليا. لا يا عليا، إجابة خاطئة. ما هي ثاني أكبر قلعة في عمان بعد قلعة بهلة من حيث الحجم؟ شاركونا الجواب إلى 904-56 أو آت مورنينج. بعض الأغنيات يعني شوف، مهما تغنى بها أي مغن أيا كان صوته، أنت ترجع إلى أصل الأغنية ومصدرها و شوف بعض. شوف أنت بس الكوبليه، الفقرة اللي تقول فيها نعيم القلب في وصلك، نعيم نعيم يعني نعيم، ما سعادة نعيم، كلمة أعمق من

صدق ولا حلف لك نتحداكم اليوم بعد ونعيش معكم أجواء صباحية ونعيش من المغني الأصلي لهالأغنية. تصدق ولا أحلف لك من كلمات إبراهيم خفاجي، والمغني الأصلي لهذه الأغنية هو ذاته الملحن من المغني الأصلي لأغنيات صدق ولا أحلف لك. صباح الخير لي علياء، اهلا اهلا بعلا، وصباح الخير لمحمد، محمد ما شاء الله مركز صح محمد، والباقين يلا من المغني الاصلي لاغنيه صدق ولا احلف لك، على الرغم ان غنوها فنانين اخرين بعد.

من المغني الأصلي لأغنيات. صدق ولا أحلف لك؟ يلا شاركونا الجواب إلى 90456 وآت مورنينج يوث. صباح الخير لحافظ يا أخي. شكرا لك يا حافظ. شكرا شكرا يا حافظ. يعني نحن هذا هدفنا، نعيش معكم أجواء صباحية، نقصر عليكم مشوار الدرب، نكون سبب في مدكم بالنشاط والطاقة والتجدد في صباحاتكم. والمهم أن تشعروا بنا، ترى المذيع الذي يذيع عبر الراديو يواجه الصعوبة، كيف يستطيع أن يصل بحواسه وشعوره إليكم؟ وهذا ما نحرص عليه في صباح الشباب، أن نكون معكم بأصواتنا واختياراتنا. صباح الخير يا أخي عزان. هدي هدي عزان، عزان خجلتني يا أخي بهذه الكلمات الحلوة. عزان لو نعرفك بنتواصل معك شخصيا، نشكرك على هذه الكلمات الحلوة. شكرا لك يا عزان. ترى الكلمة، والله والله عزان، تعال تعال عزان، بخبرك بشيء، بخبرك عن أثر الكلمة الحلوة. تعرف أن الكلمة الجميلة لا تقدر بثمن؟ حسن الكلام ولطف القول ولباقة المنطق نصف جمال شخصية الإنسان. ما شف هذه الدنيا ممكن يوازي الأشخاص أصحاب الألفاظ البهية، ولا شيء يماثل وقع الكلمة الصادقة إذا كانت مغلفة يا أخي بالعذوبة. بعض الناس عذبين، ترى فيهم أدب ورقي، وتقيس ذلك من خلال منطوقهم. صباح الخير للجميع. من اللي غنى المغني الأصلي لأغنية صدق ولا أحلف لك؟ فنانين كثير غنوها. هذه من أسماء المنور، صح، لكن من اللي

0: أجيب لك قلب ثاني منين؟ منين؟ يعني إذا تبغى زيادة في حبك، هذه الأغنية من الفنان الأول الأصلي الذي غنى أغنية تصدق ولا أحلف لك. إذا مرت عليك المعلومة شاركنا المعلومة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير اليوم فراس، شكرا راشد لك، فعلا الكلمة الحلوة تبني جسور من السعادة، يقولوا قلوبهم ذابت من الآهات وإحنا وعودنا طابت من الأنات. يا أخي أحلى مقطع في الأغنية، عجزت بلساني أوصف لك نعيم الحب في وصلك. هذا من هذا فهد الكبيسي، لكن المغني الأصلي اللي غنى تصدق ولا أحلف لك، يعني هو يطلب من يحب إنه يصدقه، وإذا ما صدق عادي مستعد إنه يحلف له. طلال مداح في رائعة تصدق، تصدق ولا أحلف لك،
1: تصدق ولا أحلف لك، عجزت بلساني أوصف لك، تصدق

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: ليش قافل الباب؟ انا ما قلت لك تقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون احساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي اذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الاماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: في صباح المدارس ومن مدرسة الأجيال الواعدة للتعليم الأساسي بولاية الكامل والوافي، تشاركنا الطالبة سما بنت سلمان الراسبي. سما في الصف الثاني للصف الثالث إن شاء الله. السلام عليكم يا سما.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ راشد؟
0: أنا
1: بخير الطيب الحنون.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بسما. الحمد لله، أنت كيف حالك سما؟
1: بخير الحمد لله، طيبة زينة
0: ما شاء الله. الحين كبرتي، بتروحي صف ثالث؟
1: أيوة كبرت الحمد لله.
0: يا مرحبا بسما، يا مرحبا. اسمك حلو سما، من اختار لك اسم سما؟
1: أمي الحبيبة.
0: وإيش يعني سما؟
1: سما يعني العلو والرفعة،
0: الله الله،
1: أماكن المرتفعة.
0: الله الله يا سما، ما شاء الله ما شاء الله. وكيف الإجازة، حلوة؟
1: وايد جميلة.
0: بس انت اشتقتي المدرسة صح؟
1: اشتقتها بس الحين بادي الإجازة، بس ما اشتقت لها وايد.
0: انت ايش تسوين في الإجازة الحين؟
1: ألعب وأفعل مهاراتي وألعب الألعاب المفيدة وهكذا يعني.
0: وتروحي مركز صيفي مع القرآن؟
1: طبعا، وحفظت صورة البلد والغاشية والمعارك، هذه الصور حفظ.
0: ما شاء الله شاطرة انتي سما، شاطرة. من اسم اخوانك سما؟
1: شكرا.
0: من اسم اخوانك؟
1: جزاك الله خيرا.
0: واياك يا سما،
1: عيونك الحلوة كلك ذوق.
0: انزين من اسمائك الاسماء اخوانك سما، خبريني اسماء اخوانك، من اسمائهم اخوانك وخواتك من اسمهم؟
1: سوريا وعبد الله وجود وسالمة واني بعد.
0: ثريا وعبد الله وجود ومن؟
1: سالمة.
0: سالمة، وانت تلعبي معهم، تلعبي مع من اكثر شيء؟
1: كلهم العب معهم كثير.
0: تلعبوا مع بعض صح؟ ما تتضاربوا في البيت؟
1: لا ما نتضارب، كلنا متواضعين وحلوين.
0: وتشوفوا تلفزيون مع بعض؟
1: طبعا.
0: ولا كل واحد يريد يشوف شيء؟
1: لا كلنا الحق اللي نبغاه.
0: شاطرة يا سما، لكن لا تكثروا من تشوفوا تلفزيون، اقرأوا كتب، رسموا، لونوا، لعبوا مع بعض، لا تكثروا من اليوتيوب والتلفزيون زين؟
1: اوكي.
0: شاطرة يا سما، شاطرة، حضر الله لك الخير. الحين عاد خبريني عن هواياتك الحلوة.
1: قبل ما أقول لك هواياتي أريد أن أصبح بك.
0: يلا صبحي علي.
1: يا صباح الخير يلي معانا، يلي معانا الكرى والغنى وصحانا، صباح المحبة، صباح النشاط، صباح الهمة والرقي والنشاط، وصباح الورد بكل أنواع الورد.
0: ما شاء الله سما، هذا الصوت اللي قلتي أول شيء، هذه الأغنية أنا أعرفها، في فنانة غنت هذه الأغنية، عيدها اللي قلتيها في البداية، إيش قلتي؟ مال كروان. قلتي أغنية حلوة.
1: ماذا تقول؟
0: قلتي أغنية حلوة جميلة في البداية، صباح الخير يلي معانا، عيدي مرة ثانية قوليها.
1: يا صباح الخير يلي معانا، يلي معانا الكروان غلا وصحانا، في أبيك بنت مصرية.
0: ما مصرية اللي تغني هذه الأغنية، فيروز.
1: اسمها أم كلثوم.
0: لا تعال هذه أغنية صح، أغنية أم كلثوم صح؟ أيوة أم كلثوم. شاطرة أشطر مني سما، هذه صح؟
1: إيوة هي.
0: إيش يعني الكروان؟
1: يعني هو طائر يصحينا، يغني وكيف يصحينا.
0: وهذا موجود معكم في الكامل؟ في الوافي شيء كروان؟
1: للأسف لا.
0: طيب يا سما، انزين عاد الحين لازم تخبرين بهواياتك الحلوة.
1: أريد أن أقول لك حاجة بسيطة.
0: قولي لي حاجة بسيطة يلا.
1: سلم لي أستاذ سيف الهلالي.
0: هو يسمع
1: نسيم سيف ترى الأعمال الدنيا نسيمة. أرجوك لا تنسي.
0: أسلم على من؟
1: سيف الهلالي أستاذ.
0: سيف
1: الهلالي.
0: الحين يسمعك سيف الهلالي هو يسلم عليك. تعرفي إيش قال لي؟
1: إيش قال لي؟
0: قال لي أنا وايد أحب سماء.
1: وين أكثر وأكثر.
0: شاطرة يا سما بارك الله فيكي. انزين والحين بعد الحاجة البسيطة بتخبريني بهواياتك؟
1: طبعا أنا عندي كثير هوايات بس بقول لك أربعة منها: القراءة والرسم والتلوين والسباحة وبعض الإلقاء الشعري.
0: القراءة والرسم والتلوين والسباحة وإيش بعد آخر شيء؟
1: إلقاء الشعر.
0: زين يلا قولي لنا قصيدة، قولي لنا شعر.
1: بقول لك قصيدة عن بلادي عمان أحبها كثيرا.
0: يلا قوليها.
1: لبلادي كلمات بغناء أوديا بضلوع أعميا وبعزم أبنيها حب جمعا يا صاحبي وفرادا نبنيها للسلطان تحيات حسبات

0: فيها فمجان منها شمس استطاعت فالماضيها هي أزهى عصرا أحلى دامت مرائيها هي أرقى اسأل عما رائيها هي عيني هي ربي وبروحي أذيها لبلادي كلمات بغنائي أهديها.
1: الله الله، حلو حلو حلو، القصيدة حلوة. وتعرفي ايش أحلى من القصيدة؟
0: جزاك الله خيرا، وسام على صدري ووسام أعتز به.
1: تعرفي ايش حلو بعد في القصيدة؟
0: ماذا؟
1: إلقائك الحلو.
0: شكرا حبيبي أحبك.
1: يعني شوفوا، وحدة حلوة وتقول قصيدة حلوة. سماء
0: يعني أستاذ راشد،
1: نحن لو جينا معكم الوافي، وين بتودونا في الوافي؟ وين بنروح؟
0: ما نسوي لكم فعاليات وضبايا، ما تضبي وحدة ضبايا.
1: ليش؟ تكفينا وحدة وحدة، ما نبغى وايد.
0: لا، عشانكم انتوا يا حلوين يا طيبين يا قصولين.
1: أنا ومن تريدين نجي؟
0: اللي رشحته.
1: سيف، أنا بجيب سيف الهلالي معي.
0: حاضر.
1: ما شاء الله على أخلاقك العالية يا سما، بارك الله فيك. كيف الجو معكم في الوافي؟
0: في الوافي وايد حلو، وفيها نخيل وأفلاج ومساجد متنوعة وجميلة، كل الناس في الوافي طيبين
1: وحلوين. وعندكم بحر؟
0: طبعا.
1: وين؟
0: أحلى شيء عند البحر.
1: وين بحركم وين؟
0: ما أعرف، لكن أنا أمشي له بس ما أشوف وين الطريق، لأن يكون يعني أعمل وايد في الطريق وأقعد أسولف أخواتي.
1: تسولفين مع من أكثر شيء؟ مع ثريا ولا مع جود ولا مع سالمة؟
0: كلهم شوية، مرات أنا صارف سالم، مرات أنا صارف جود، مرات أنا
1: بس أنت ليش آخر مرة ضربتي جود؟
0: لا ما ضرب.
1: يوم خذيتي عنها، إيش خذيتي عنها جود؟ خذيتي عنها قلم التلوين، هي كانت تريده.
0: لا ما أخذت مثل ما أحد.
1: وبطاطس عمان، من خذ عن جود بطاطس عمان؟
0: والله ما أدري.
1: شاطر يا سما اللي ما تضارب خواتها.
0: نحن ما نضارب يا
1: شاطرين، وانتو تلعبوا مع بعض وتحبوا بعضكم، وكل الناس الحين يارسين يسمعونك. تعرف ايش يقولوا؟
0: ايش يقولوا؟
1: ما شاء الله لقاء وايد حلو، وسما شاطرة ومتألقة.
0: انتو الحلوين يا متألقين.
1: وايش تنصحي زملائك الطلبة واللي يسمعونا من الصغار الحين عشان يستغلوا اجازتهم الصيفية، ايش تقولي لهم؟
0: لازم تاخذوا اجازتكم بشكل ممتع ومفيد، مثلا مع هواياتكم وتلعبوا، ما تقعدوا بالايباد الالكتروني والاشياء هذه تضرنا بعيوننا وتقلل نظرنا.
1: صح صح، سما شاطرة شاطرة ما شاء الله. سما انت سما واسمك سما،
0: انت الشاطر.
1: انزين سما، اقول لك انت وين رحتي؟ رحتوا صلالة قبل؟ سما
0: لا ما رحت.
1: ورحتوا نزوة؟
0: لا ما رحت، انا اروح الاستراحات والبحر ازعل الاشياء اللي تبرد علينا.
1: الاشياء اللي هيش؟
0: تبرد علينا.
1: ليش عندكم حر؟
0: طبعا.
1: توك تقولي لنا تعالوا معنا الوافي حلوة، حما بنروح اذا عندكم حر.
0: لا احنا اكمل شغلكم براد ومكيف.
1: زين، والاستراحة هذه ايش فيها؟ فيها العاب؟ سماء، الاستراحة فيها العاب ولا ايش فيها؟
0: فيها العاب ومسبح وكل شيء.
1: ممتاز.
0: هناك نلعب ونتغذى ونتعشى. احنا البارحة روحنا
1: انتوا البارحة رحتوا انت يومين؟
0: أنا وخالاتي وبنات خالاتي وسوينا فعاليات بعدين سيدي تصبحنا.
1: إيش الفعاليات؟
0: فعاليات نرمي أشياء حلاوات
1: ومسابقات
0: وبعدين نغمض عيوننا وناخذ على وجهات واللي تطلع لنا خلاص لنا.
1: أنت فزتي ولا ما فزتي؟
0: أنا فزت بحلويات كبيرة.
1: زي الحلويات مضرة ما صحية،
0: لكن أنا ما أكلها كثير.
1: يعني تاكلين على مرور الأيام تخليهن تضمينهن معك.
0: إيوة أكل تشف خلاص فورا إلى قليلا وبعد ذلك فورا إلى تفتيش الأسنان.
1: وإذا قالت لك جودة بحلاوة وحدة
0: بقول أكلي وبعدين وشي أسناني.
1: وبعد بتعطين سالمة وعبد الله وثريا كلهم بتعطينهم؟
0: طبعا.
1: وإيش قال
0: أخواني لازم أتأثرهم من أشيائي.
1: ونحن بتعطينا بعد لو ينا معك؟
0: طبعا
1: طبعا.
0: ليش ما أعطي؟
1: إنزين إيش كليتوا في الاستراحة أمس؟
0: كلينا في الاستراحة وفم وآيس كريم وأشياء وايد يعني.
1: وتغديتوا يعني بعد؟
0: وإيش
1: يعني؟ زين غيرتوا جو. ما اكلتوا عرسي؟
0: عرس ما بتقول
1: ما اكلتوا عرسي؟ عرسي العرسي العرسي ما اكلتوه؟
0: لا.
1: ما تحبي العرسي؟
0: انا احب كثير العرسي.
1: نحن اذا جينا معكم
0: نريد. ما جابوا عيش.
1: الحمد لله على النعمه على كل شيء، صح نحمد الله.
0: طبعا نحمد الله عليك.
1: الحمد لله يا سمام. انت تعالي يوم الايام معنا، ايش رايك يوم الايام تجي معنا هنا في الاستوديو في الاذاعه؟
0: بجي معكم.
1: انت ومن؟ من بتجيبين معك؟
0: انا وماما وابي وكل اسرتي.
1: حياكم يا سما. انزين سما ولم
0: اريد ان اقرا قصه جميله.
1: يلا قصه جميله مثلك يعني.
0: حمزة وفاطمة. حمزة له أخت تكبره بسنة واحدة اسمها فاطمة. قالت يوما لأخيها: أنت تكثر من تناول الحلويات وتعمل نظافة أسنانك يا حمزة، تعال يا أخي نقسم هذه التفاحة فهي مفيدة للأسنان. ابتسم حمزة وأخذ قطعة من التفاحة، ثم بدأت فاطمة بتنظيف أسنانها وحمزة يفعل مثلها.
1: وإيش تعلمت من القصة يا سما؟
0: تعلمت من القصة، استفدت من القصة أنه لازم ما نكسر حلويات كثير كثير كثير.
1: بارك الله فيك يا سما. أنت أكيد معلماتك كلهن يحبنك صح؟
0: طبعا كلهن يحبنك.
1: إنزين ما قلتي قصيدة حال معلماتك اللي سمعنك الحين؟
0: الحين بقولها.
1: يلا.
0: قبل أن أقولها أريد أن أهدي هذه الأبيات الشعرية لأستاذة فاطمة الزرعية الحنونة وأستاذة سالمة مطر الحلوة وأستاذة عائشة الأنيقة، وهي تدرسنا اللغة الإنجليزية، وأنت أستاذ شميس حماد الرائعة الطيبة الحنونة أحبها كثيرا.
1: يلا قولي القصيدة عاد الحين.
0: أقرأ ألفا أنشد بيتا أرسم وطنا فوق الغيم في مدرستي ألقى صاحبي ومعلمتي أطيب أم مع أنسى كل التعاري مع أكتب أحد له قيامي وأبادره عند القيام، أعمل معها بعض الكتب، ربي حفظها أما أخرى بما حياها أنسى تعبي. شكرا دوما لمعلمتي، شكرا شكرا يا ملهمتي.
1: جميل يا سماء، انت خبرتي بنات خالاتك وخبرتي صديقاتك انك بتشاركي في الاذاعة؟
0: خبرتهم.
1: ايش قلتي لهن؟
0: قالوا لي موهوبة ما شاء الله عليك.
1: والحين هم
0: يسلم شكرا.
1: الحين هن يسمع عنك؟
0: لا هم ما يسمع عنك.
1: ليش؟ عل كيف بيسمع عنك بعدين؟ كيف بتخبري انك شاركتي معنا في الاذاعة؟
0: بدخل الرابط وخليه يسمعني.
1: شاطرة يا سما. وسما لما تكون كبيرة وتخلص مدرسة ايش بتصير ان شاء الله؟
0: ابي اصير وضيعة مثلك، لكن ما بأي برنامج، اريد ان اصير مذيعة في قناة الجزيرة.
1: وتقدمي برامج اخبارية يعني؟
0: ايوه للاطفال.
1: للاطفال. جميل يا مذيعة سما، شكرا لك سما، مع السلامة.
0: أستاذ راشد الحنون الطيب، أريد أن أقول شيئا واحدا.
1: قولي شيء واحد يلا.
0: أريد أن أغني أغنية أنتم تناسبكم على برنامجكم تناسبكم.
1: يلا قولي.
0: لكن هي باللهجة المصرية. أجدك
1: عادي عادي،
0: ما بكسر خاطري.
1: عادي عادي ما بكسر خاطرك، قولي والله عادي.
0: شكرا جزاك الله خير. احنا مبسوطين النهارده قوي، احنا فرحانين الليله دي كده، الناس بلاه الواو قمر قوي، والمجمع له ضابط معانا كده، يا جمالنا النهارده حلاوتنا النهارده، اي حلاوتنا النهاردة، خلينا في الجمال ده، خلينا في النهاردة، يا حلاوة المناسبة، يا طعمة المناسبة، اصبر علي الينا مضبوطة ومناسبة.
1: ما شاء الله ما شاء الله، حلوة حلوة سما، وصوتك حلو بعد. شكرا لك المذيعة سما.
0: ما شاء الله عليك استاذ راشد، والله والله يسعدك دنيا واخره، والله يبارك فيك وبأمك اللي ربتك هذه التربية، ما شاء الله تربية حلوة ما شاء الله.
1: حتى انت ما شاء الله، الله يبارك في امك وابوك اللي ربوك هالتربية الحلوة ما شاء الله. انت خلوقة ومؤدبة ومحترمة وطيبة وشاطرة ومجتهدة وكل شيء حلو فيك.
0: وانت قمة الأخلاق والرقي والمحبة والطيب، الصراحة أنتو تحفة ما شاء الله عليكم.
1: وأنتي ما شاء الله متحدثة ولبقة وفصيحة ولغوية وعندك كلمات وايد بعد.
0: وأنتو مذيع مشهور ما شاء الله عليك، وأسمع بنات وأولادي يتكلموا معك، وانا اقول متهم بي هذا اللقاء الجميل.
1: وانت ما شاء الله
0: شعور جميل وما مليت ولا دقيقه واحده ما مليت.
1: ولا نحن ملينا معك، والمستمعين كلهم مستمتعين معك، وانت ما شاء الله شاطره، واللقاء كان وايد حلو، وتعرفنا على الاستراحه اللي رحتوا لها، وتعرفنا انك انت خلوقه، وعرفنا بعد ثريا وعبد الله وجود وسالمه.
0: وحن عرفناكم استمتعنا معكم والصراحة أنتم قمة الأخبار.
1: زين سلمي على ثريا وعبد الله وجود وسالمة.
0: إن شاء الله حاضر.
1: مع السلامة سما.
0: مع السلامة، أحبك كثير.
1: ونحن نحبك أكثر وأكثر. شكرا يا سما.
0: مع السلامة.
1: إلى اللقاء. كانت معنا الطالبة ما شاء الله الخلوقة اللطيفة سما بنت سلمان، بن راشد الراسبي في الصف الثاني إلى الثالث إن شاء الله من مدرسة الأجيال الواعدة للتعليم الأساسي بولاية الكامل والوافي. العلوية تقول ما شاء الله. وعدنان البلوشي مشاركة متميزة وسعيد ما شاء الله عليها. عامر هذه المشاركات الرائعة، وخميس ما شاء الله متميزة سمح.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: ليش قافل الباب؟ انا ما قدرت اقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون احساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي اذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الاماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقولي أي شيء في خاطرك.
8: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
9: مع الحدث.

0: أهلا بالجميع. تعمل هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالتعاون مع مختلف الوحدات الحكومية على تطبيق منظومة. هذه المنظومة تتسم بدرجة عالية من المرونة والفعالية في تنفيذ المشاريع والتعاقدات الحكومية والإنمائية والتشغيلية ومتابعتها. وتحقيق ذلك يتطلب تطبيق الأسس السليمة في التخطيط والتنفيذ والتنظيم والمتابعة والتقويم والتطوير. حول قياس الأداء لتقويم وتطوير هذه المنظومة لمتابعة تنفيذ المشاريع ينضم معنا مشكورا الدكتور علي بن سعود الحارثي، وهو مستشار التخطيط بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي. صباح الخير دكتور علي، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح النور والسرور، أهلا بك الأخ راشد،
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. وفي البدء نعرف المستمع بالأسس السليمة التي تبنى تخطيطا وتنفيذا وتنظيما ومتابعة وتقويما وتطويرا لمختلف المشاريع والتعاقدات الحكومية.
1: طبعا الأخ راشد، خلال السنوات الخمس الماضية شهدت منظومة المشاريع والمحتوى المحلي مجموعة من التغيرات، وكان آخرها تغيير مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي. ارتبط هذا التغيير أيضا بتغيير مجموعة من التغييرات في عمل المشاريع والمحتوى المحلي، وصدرت وفقا لذلك مجموعة من اللوائح والأدلة العمل التي تنظم عمل المشاريع والمحتوى المحلي. الآن قياس أداء المشاريع والمحتوى المحلي يهدف إلى استمرار التحسين في هذه المنظومة، والتحسين يتركز في أربع عوامل رئيسية، اللي هي يعني التحسين في الإجراءات، في قدرة الموارد البشرية، استخدام التقنيات الحديثة، وأيضا العمل على بناء القرارات وفق بيانات يعني عملية من الواقع العملي. هذه الأربع عوامل يعني تأتي في المراحل اللي سبق وذكرتها في مقدمة هذا اللقاء، واللي هي كفاءة التخطيط، لأنه يعني نجاح المشروع مرتبط بداية بالتخطيط المحكم، ومن ثم يعني يستمر المشروع بالمتابعة الفعالة. يعني كل ما كانت المتابعة فعالة استمر المشروع حسب المخطط له، وإكمال المشروع وإنجازه وفق المستهدفات يتم بالتعاون والتكامل ما بين أطراف أصحاب المصلحة. وهذه الثلاث مراحل تم عكسها في ثلاث محاور لقياس الأداء. فكان المحور الأول لقياس الأداء هو كفاءة التخطيط والتنظيم، واندرج تحته ست مؤشرات. والمحور الثاني كان كفاءة التنفيذ، وأيضا اندرج تحت ست مؤشرات. والمحور الثالث كفاءة التكامل والتطوير، واللي هذا يعني بشكل أساسي هذا المحور مرتبط بالتكامل والتعاون ما بين الأطراف، ونحن نقصد ما بين الأطراف سواء الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، اللي هم يعني هذا الثلاثة يعني أطراف هي الأطراف الرئيسية في تنفيذ أي مشروع. هذا بشكل عام يعني نظرة عامة عن قياس أداء المشاريع والمحتوى المحلي.
0: جميل. طيب يعني الآن كيف يقاس الأداء؟ يعني ما المعايير التي على ضوئها من الممكن قياس أداء أي مشروع أي تعاقد، غير يعني الالتزام بالفترة الزمنية دكتور علي؟
1: نعم، الآن مثل ما ذكرنا، إذا نحن نقيسها بداية من التخطيط، الفترة الزمنية تأتي يعني يمكن الناس أكثر يركزوا عليها في مرحلة التنفيذ. الآن التقييم يبنى على معلومات تستقى بشكل آني من المشاريع، يعني ما مبني على بيانات تقدمها الجهات أثناء فترة التقييم فقط، لكن البيانات تستقى من منصتين أساسيات، اللي هي منصة أداء للمشاريع الحكومية ومنصة إسناد. منصة أداء توفر وسيلة للتواصل ما بين الجهات الحكومية والهيئة، وأيضا وسيلة للجهات الحكومية لمتابعة مشاريعها سواء كانت في مرحلة التخطيط أو التنفيذ. وبإمكانها تستخدم المنصة لتحديث بياناتها بشكل يومي، وبالتالي نحن نتابع الأداء في المشاريع بشكل آني مع الجهات الحكومية. المنصة الثانية لما نصل إلى مرحلة طرح المناقصات تطرح المناقصة في منظومة إسناد، وهذه يعني استحدثت من عام 2013. جميع إجراءات المناقصات تتم عن طريق هذه المنصة، وتتبع آليا عن طريق النظام، بحيث أن نحن نقدر نتابع نعرف أي مناقصة وين مرحلت، في أي مرحلة وصلت، وهل هي ماشية حسب البرنامج الزمني المخطط له أم أن هناك حيود عن البرنامج الزمني. وإذا كان في حيود عن البرنامج الزمني يتم اتخاذ الإجراءات لتصحيح الوضع في هذه المرحلة.
0: جميل. طيب الآن إيش الأثر الذي يتحقق دكتور علي من هذه المتابعة، من قياس الأداء، من هذه المتابعة المتواصلة بدلا من التخطيط؟
1: نعم، الآن الفكرة إنه مؤشرات الأداء هي لغة النجاح اليوم. يعني بدون وجود مؤشرات نحن ما نعرف هل حققنا النجاح والمستهدف من المشاريع أم لا. إذن النتيجة الأثر الأول نحن نعرف هل حققنا المستهدفات من هذه المشاريع أم لا، لأنه الهدف من المشاريع الآن ما فقط ننجز المشروع، لكن هناك أيضا أهداف اقتصادية واجتماعية من ضمنها المحتوى المحلي. إذن هل نحن حققنا الإسناد المؤسسات الصغيرة المتوسطة، استخدام المنتج الوطني، تشغيل العمانيين في هذه المشاريع؟ هذه يعني بعض العناصر اللي يقاس عليها نجاح المشروع. وأيضا المتابعة المستمرة يعني تعطينا مرآة للتقدم المستمر في إنجاز المشروع، وبالتالي الأثر أن نحن نبذل الجهد لإنجاز المشروع في الوقت المحدد، ما ننتظر انتهاء فترة التنفيذ ومن ثم نتدخل لإنجاز المشروع، لا، الآن يظهر الحيود أو الانحراف من المخطط بشكل مبكر، وبالتالي معالجة الإشكاليات إذا كان هناك انحراف في إنجاز أو التقدم في إنجاز المشروع. والنقطة الثالثة إن احنا نضمن جودة المشاريع، لأنه المتابعة المستمرة يعني تحقق جودة المشاريع في حالة وجود أي تحديات سواء فنية أو قانونية أو مالية، يتم معالجتها بشكل مبكر بما يسهم في جودة المشاريع. هذه ثلاث يعني جوانب أو آثار مهمة لقياس الأداء. نعم. بالإضافة اللي ذكرناها سابقا اللي هي أن نحن نحقق تحسن مستمر، قد نرصد إشكالية في بعض الإجراءات، وبالتالي المتابعة والقياس الأداء بيحدد وين المجالات تحسين الإجراءات. نعم. إذن هذا أثر رابع. الأثر الخامس اللي هي قدرات الموارد البشرية، هل يعني الإشكالية بتكون في الإجراءات أم في الموارد البشرية؟ لأنه ما ممكن أي عمل يتم في المشاريع بدون الموارد البشري، مهما توفرت من تقنيات وقرارات وإجراءات يبقى العنصر البشري هو العامل الأساسي والمهم في نجاح المشاريع الحكومية. ولذلك نحن الآن في الهيئة موجود عندنا برنامج اسمه إمكان، اللي يعنى بتطوير الموارد البشرية، وهذا برنامج يعني يشترك فيه مجموعة من مهندسي المشاريع بشكل سنوي. قياس الأداء يمكننا نحن نطور محتوى البرنامج اللي بما يعكس يعني الدروس المستفادة من الواقع العملي، وما يعكس أيضا نتائج قياس الأداء المشاريع والمحتوى المحلي.
0: نرجو التوفيق الدائم لكم، وشكرا لكم جزيلا على توضيح هذه المنظومة وتطبيقها. شكرا لك دكتور علي.
1: جزيل الشكر لكم.
0: بارك الله فيك. شكرا للدكتور علي بن سعود الحارثي، وهو مستشار التخطيط بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، والحديث حول هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي التي تعمل على تطبيق منظومة تتسم بدرجة عالية من المرونة والفعالية في تنفيذ المشاريع والتعاقدات الحكومية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظة ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: ليش قافل الباب؟ انا ما قلت لك لا تقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون احساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي اذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الاماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: اهلا اهلا بالجميع، برعاية صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط، اختتمت الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج مرتكز لتعزيز قدرات ورؤساء ومديري مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية. البرنامج ضمن جهود الأكاديمية السلطانية للإدارة في دعم منظومة القيادة الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
1: مع الحدث
0: عبر الاتصال معنا الأستاذ أحمد بن راشد الصوتي، وهو مدير المكتب التنفيذي بهيئة الخدمات المالية. صباح الخير أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: بحث الله بالخير أخي الأستاذ راشد السعدي، وأصبح كذلك على المستمعين الكرام في برنامج صباح الشباب عبر إذاعة الشباب. شاكر لكم هذه الاستضافة الكريمة.
0: حياكم الله أستاذ أحمد، و بعد أن نبارك لكم اختتامكم لبرنامج مرتكز، كيف تصفون التجربة في البرنامج وما المميز تحديدا في هذا البرنامج؟
2: نعم أخي راشد، إذا تسمح لي في بداية الأمر أن أعطي نبذة قصيرة عن برنامج مرتكز. برنامج مرتكز هو برنامج وطني نوعي نظمته الأكاديمية السلطانية للإدارة، وصمم هذا البرنامج خصيصا لتأهيل وتطوير مديري مكاتب أصحاب المعالي والسعادة وكذلك رؤساء المكاتب في الجهاز الإداري للدولة، بهدف تعزيز دورهم كشركاء استراتيجيين في دعم القيادات وصناعة القرار. أما بالنسبة لوصفي لتجربة المشاركة في برنامج مرتكز، في حقيقة الأمر كانت تجربة ثرية ومتكاملة، لأنها لم تقتصر على الجانب المعرفي فقط، بل جمعت بين التطبيق العملي وكذلك الجلسات الحوارية وتعلم من الخبرات الوطنية والدولية. الشيء الآخر يعني تنوع المشاركين حقيقة من مختلف الجهات الحكومية أتاح لنا فرصة تبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية ستنعكس إيجابا على بيئة العمل الحكومي.
0: نعم. طيب الآن ما أبرز المكتسبات التي تم اكتسابها في الالتحاق بهذا البرنامج؟
2: نعم، يعني أبرز ما اكتسبته برفقة الزملاء المشاركين هو حقيقة فهم أعمق للدور الاستراتيجي الذي تؤديه مكاتب رؤساء الوحدات الحكومية في دعم القيادات وصناعة القرار. كما عزز البرنامج مهاراتنا في القيادة والتواصل المؤثر والذكاء العاطفي والتفاوض، إلى جانب التعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية، وهي بطبيعة الحال يعني أدوات أصبحت ضرورية لمواكبة متطلبات العمل الحكومي الحديث.
0: نعم. طيب أيضا المهارات والمعارف التي اكتسبها المشاركون في البرنامج أستاذ أحمد وأنت واحد منهم؟
2: نعم، هي مثل ما ذكرت، هي يعني المهارات متعددة، يعني مهارات في القيادة والتواصل المؤثر بالإضافة إلى الذكاء العاطفي والتفاوض، وحقيقة يعني هذه المهارات ستدعم العمل مديري المكاتب رؤساء الوحدات الحكومية وتساعدهم في اتخاذ يعني قرارات استراتيجية. يعني نذهب إلى النمط المعتاد لدور المكتب يعني رؤساء الوحدات إلى دور أبعد من هذا، إلى دور محوري واستراتيجي يعني يساعدوا ويساهموا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية من الوحدات الحكومية.
0: نعم. طيب ماذا عن التجارب الدولية وإيش أثر يعني أن يلحق المتخرج والملتحق بهذا البرنامج بتجربة دولية خارجية، وإيش الأثر الذي تحققه هذه التجارب؟
2: نعم، يعني الحقيقة شهد البرنامج اطلاع على كثير من التجارب الدولية خصوصا في جمهورية سنغافورة والمملكة المتحدة ومملكة هولندا، ويعني وهذه يعني أتاحت لنا الاطلاع عن قرب على نماذج عالمية في الحوكمة وإدارة مكاتب كبار المسؤولين وآليات التنسيق الحكومي كذلك. هذه التجارب وسعت آفاقنا وأكدت أن كثيرا من الممارسات الناجحة يمكن الاستفادة منها وكذلك تكييفها بما يتناسب مع البيئة الحكومية في بلدنا سلطنة عمان. وبعد

0: تحويل ما تعلمناه إلى ممارسات عملية داخل جهات عملنا، وأصبحت الآن لدينا رؤية أوضح لدورنا في دعم القيادات والمساهمة في صناعة القرار بصورة أكثر فاعلية، وهو ما سينعكس إيجابا بإذن الله تعالى على جودة الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: نسأل الله لكم التوفيق في مقبل الأيام، وبإذن الله الأثر الإيجابي الذي ينعكس من خلال هذه المشاركة. شكرا لكم أستاذ أحمد.
0: شكرا أخي أستاذ راشد السعدي على هذه الاستضافة الكريمة.
1: شكرا للأستاذ أحمد بن راشد بن خميس الصوتي، وهو مدير المكتب التنفيذي بهيئة الخدمات المالية، حيث تختتم الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم برنامج مرتكز برعاية صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط. صباحاتكم الخير والنور، وأهلا أهلا بالجميع رفقة صباح الشباب. فيما معكم الآن مجموعة من الأخبار التقنية، يليها الرحلة اليومية في آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة. أعلنت واتساب عن إطلاق ميزة طال انتظارها تتيح للمستخدمين حجز اسم مستخدم يوزر نيم، ما يسمح بالتواصل ومشاركة الحساب مع الآخرين دون الحاجة إلى الكشف عن رقم هاتف، مع استمرار اشتراط رقم الهاتف لإنشاء الحساب لأول مرة. المنصة المملوكة لشركة ميتا كانت قد عملت على تطوير هذه الميزة منذ عدة سنوات قبل أن تكشف عن تفاصيل آلية عملها. أزمة الذاكرة العالمية تنعش سوق الهواتف المستعملة، حيث تؤثر أزمة نقص الذاكرة العشوائية العالمية بشكل كبير في سوق الهواتف المستعملة، وليس فقط على الأجهزة الجديدة أو المقبلة. تمتد أثر هذه الأزمة اللي تسببت بها طفرة الذكاء الاصطناعي إلى مختلف القطاعات، ما يدفع الشركات إلى ابتكار أفكار جديدة. كانت هذه جولة تقنية سريعة، أما حسين بن راشد العميري فسيصحبكم الآن في آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة.
2: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب

0: شكرا للزميل راشد السعدي، واهلا بكم مستمعينا الكرام الى جولتنا في اخبار مونديال 2026. النرويج تضرب موعدا مع البرازيل في ثمن النهائي بعد تخطيها دورا إقصائيا للمرة الأولى في تاريخها في مشاركتها الرابعة إثر فوزها على ساحل العاج بهدفين لواحد ضمن دور الاثنين وثلاثين. وستلعب النرويج التي عادت إلى النهائيات لأول مرة منذ 28 عاما مع البرازيل الفائزة على اليابان الأحد على ملعب ميت لايف في نيو جيرسي.
1: لأن يذهل العالم ويرقص شعبه. يا له من هدف، يا ديالو. ألم أقولها قبل قليل إذا لم تبدأ المباراة فهذا لا يعني بأنك لن تكتب نهايتها. الله على النهاية. هذا البديل. منتخب النرويج صار تقريبا 7 دقائق 8 دقائق ماسك كرة بشكل أفضل، يأتي بكرة في هذا المكان. الله هو من يسجل لهم حيث كانوا يعتقدون أنه لا حلول. والوالد

0: عبد الوالد. جاء لأمريكا في 94 الوالد ولعب في المونديال ولم يسجل في المونديال، ابنه يسجل 5 أهداف حتى الآن. يا له من هدف، لقد انتظروه هذا الأب، هذا الأب، هذه اللقطة، هذه اللعبة. الكرة كانت هنا ووصلت. أيترك مثله هالاند وحيدا؟ أيترك مثله هالاند وحيدا؟ هنا ترك وحيدا وهنا عاقبهم، هنا عاقبهم. هذا لا يترك إطلاقا في هذا المكان، وحيدا بلا رقابة. يتقدم، يسدد، الله! كانت رايحة، كانت في طريقها. نعم نعم نعم نعم، كانت في الطريق لولا حارس المرمى الذي قال لا وألف لا، لا وألف لا. كرة تلعب وتصل ولا زالت قائمة في اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. كرة من جانب بدوي تعاد الخلف، انتهت انتهت. شوف فرحة الأب، شوف فرحة الأب.
1: وتأهل المنتخب الفرنسي إلى ثمن النهائي عقب فوزه الكبير على حساب المنتخب السويدي بثلاثية نظيفة فجر اليوم ضمن مواجهات دور 32 ليواجه باراغواي في الدور المقبل. وشهدت المباراة إنجازا فرديا جديدا للنجم كيليان مبابي بعدما رفع رصيده إلى 6 أهداف في النسخة الحالية من البطولة ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي البطولة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صراع يبدو مفتوحا على لقب الهداف.
2: المعلق. نعم يا كيليان، أنا مراهن عليك، أنا متأكد أنك أنت من تسجل. أنا ما أقول لكم 1-0، أنا ما أقول لكم الحقيقة. هو كيليان، هو مبابي، هو المدمر. 15 يا رونالدو، 15 يا رونالدو، 15 اليوم كيليان مبابي. السويدي متاع فايكنج عليا يا يا يا يا يا يا يا يا يا بوترا. تشاو حط الكرة لسي، بس الكرة حل على اليمين، والكرة تبلا، والهدف الثاني عن طريق باركولا، عن طريق باركولا. باركولا واحدة، باركولا اثنين، تيري يا باركولا تيري. 2-0، الرهيبة فرنسا لا تتوقف. مش ممكن، يبان انهم اقوى منتخب في العالم. ديمبلي مش موجود، عندهم باركو، باركو ليريح، يخرج لك مبابي. مبابي ينام، يدخلوا دوي، ينام دوي في كوليسي. مش ممكن.

0: كما انضمت المكسيك إلى ركب المتأهلين عقب فوزها في المباراة التي انتهت قبل قليل على الإكوادور بثنائية نظيفة. وقد تأجل انطلاق هذه المباراة لساعة كاملة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب أزتيكا.
1: المكسيك ستعود، والمكسيك في الانطلاق، والمكسيك في الأربعة. كينيونيس يهرب، كينيونيس يدخل، التسديدة. لا لا لا لا لا لا، الجول، روعة الجول يا كينيونيس، روعة الجول يا كينيونيس.
0: رونالد كومان يقدم استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا بعد الإقصاء على يد المغرب بركلات الترجيح في دور 32. وكتب كومان الذي عين مرة ثانية مدربا لمنتخب الطواحين في يناير 2023 على حسابه عبر انستغرام أنه اتخذ قرارا بإنهاء فترته مدربا للمنتخب الهولندي. وتعرضت طموحات هولندا الحالمة بالتتويج بكأس العالم لضربة قاضية عندما تعادلت المغرب معها في الدقيقة 90 لتجرها لركلات الترجيح والتي عصفت بالطواحين من البطولة.
1: إذا سمرفيل يتقدم، سمرفيل ضيع ضيع ضيع ضيع ضيع. برافو بونو، برافو بونو. اسماعيل يتلقى الإشارة، اسماعيل اسماعيل اسماعيل يا اسماعيل يا اسماعيل يا اسماعيل، أنتم تكتبون التاريخ، أنتم تكتبون التاريخ. هكذا النهاية سعيدة، هكذا يكتبون التاريخ، هكذا تروى الحكاية من جديد في مكسيكو 2026، مرحلة الوصول. زعيمكم سمع، هكذا نعم رواية المجد ورواية الانتصارات.
0: الحارس الأسطوري مانويل نوير يسدل الستارة على مسيرته الدولية مع منتخب ألمانيا بعدما أعلن اعتزاله اللاعب الدولي عقب خروج الماكينات المفاجئ من دور 32 على يد باراغواي. جاء إعلان قائد بايرن ميونخ وسط أجواء من الحزن والإحباط، مؤكدا أن توديع المنتخب بهذه الطريقة يمثل أكثر لحظات مسيرته مرارة، منهيا رحلة استثنائية استمرت لسنوات وشهدت تتويجه بلقب كأس العالم وتحقيقه العديد من الإنجازات التاريخية. وبرحيل مانويل نوير الذي كان أحد أبرز نجوم تتويج ألمانيا بلقب مونديال 2014، كما حطم العديد من الأرقام القياسية ورسخ مكانته كواحد من أعظم حراس المرمى في تاريخ اللعبة، تطوى صفحة واحدة من أنجح المسيرات في تاريخ كرة القدم الألمانية.
2: متابعة يا رب، مستحيل يا نوير، الله على هذا الحارس، يا الله يا نوير، يا الله يا مانويل، يا الله على هذا الحارس الكبير. علي جن جنون الفستيفال، هنا كورة، مستحيل يا نوير، تصدى لها يا ليفاندوفسكي، صدى يا ليفاندوفسكي.
3: أليكسيس أليكسيس ما زال عنده الكرة عن أرجو مونيول، كرة صعبة لأرسنال وتوزيع الجول. يا سلام، هذا الخطر، أليكسيس، يا سلام على هذه اللعبة ويا سلام على هذه الكرة.
4: ماذا اللاعب يتقدم لألمانيا؟ أوزيل الأسد الألماني، هو من يندر.
0: بعد الخروج المخيب للمنتخب العراقي من المنافسات، بات من شبه المؤكد أن الاتحاد العراقي لكرة القدم اتخذ قراره بعدم تجديد عقد المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لعدة أسباب أبرزها ارتباطه بالإدارة السابقة برئاسة عدنان درجال، إلى جانب عدم رغبة أرنولد نفسه في مواصلة العمل في مجلس الإدارة الحالي للاتحاد العراقي برئاسة يونس محمود، فضلا عن انتهاء عقده رسميا. وقالت مصادر مقربة من الاتحاد العراقي إن مجلس الإدارة يدرس حاليا هوية المدرب الجديد الذي سيقود أسود الرافدين في الاستحقاقات المقبلة، مشيرة إلى أن المغربي وليد الركراكي والفرنسي إيربي رينارد يتصدران قائمة المرشحين. وأضافت المصادر أن الركراكي الذي حقق إنجازا تاريخيا بقيادة المغرب إلى نصف نهائي مونديال 2022 يعد الآن الخيار الأول لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم.
5: برسع وينك عماري، وين حسين؟ التعادل اليوم، أيمن حسين، أيمن حسين، حياك العراقي، حياك حياك بابا، حياك حياك العراقي، حياك. واحد واحد واحد واحد، العراقي يمر من هنا، العراقي يسجل هنا. يا الله يا الله، كرة ولا بالحلم، كرة ولا بالأمال، كرة صناعة عراقية. هذه هي رجال بغداد، مش ممكن على الكرة. جاسم يا كبير، جاسم قلت لك ملاعبي، الملاعبي يظهر من ساقيه، شوف الكرة عليه، مشى الكرة عن طريق الحمادي، حمادي لجاسم، جاسم وحدة، جاسم اثنين، دبكة ثم رقصة ثم تمرير ثم توزيعة ثم ضربة ثم فرحة ثم جول للعراق. أيمن حسين، أرض الأرشيف، أرض الجمال، أرض دجلة، أرض المتاحف، أرض الحضارات، آشور أو سومع أو بابر استعمل. الله يهديك. الهدف الثاني، إيرلينغ هالاند، الفرحة ما تمت تو، هذا كلام تو.
0: هيونغ مين سون قائد منتخب كوريا الجنوبية يكشف عن شعوره بالإحباط الشديد بعد توديع كأس العالم من دور المجموعات، الأمر الذي استدعى استقالة مدربه، كما فتح رئيس بلاده تحقيقا في الأمر. ونشر سون رسالة اعتذار طويلة عبر انستغرام، عبر خلالها عن أسفه الشديد وتقديره لمشاعر وتضحيات جمهور كوريا الجنوبية بعد توديع المنتخب للمونديال باحتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف المكسيك وجنوب أفريقيا.
6: إنه سامسون، إنه الكوري الجنوبي، النمور اللاتسيوية مرة أخرى تكشر عن أنيابها في المونديال، حيث لا صوت يعلو صوت الزهير. إن البداية التي يريدونها،
0: الليلة إنجلترا تسعى إلى استعادة توهجها بعد ظهورها العادي في دور المجموعات عندما تلاقي جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور الاثنين وثلاثين. وعلى الرغم من تصدرها المجموعة الثانية عشرة، إلا أن إنجلترا لم تقنع كثيرا خلال معظم مباريات دور المجموعات، مما زاد من حالة القلق مع سعيها لبلوغ ربع النهائي على الأقل للمرة الخامسة تواليا في البطولات الكبرى. وتعول إنجلترا على قائدها وهدافها التاريخي في كأس العالم هاري كين وتألق نجمها جود بيلينغهام. أما الكونغو الديمقراطية المشاركة للمرة الثانية بعد عام 1974 تحت اسم زائير، فتستعد لكتابة التاريخ بخوضها أول مباراة لها في الأدوار الإقصائية بعدما احتلت المركز الثالث في المجموعة الحادية عشرة.
5: هذه كرة للأمام، ومن غيره هو هاري كين. هاري كين، كل الأفراح للإنجليز تبدأ من هاري كين الذي يرتقي لترتقي إنجلترا، يرتقي لترتقي إنجلترا، ويسجل جاء من بعيد ليعيدهم للقرار
7: للمقدمة. تقدم الإنجليز 3 أهداف حضرت في الشوط الأول من هذه المباراة، نفس النتيجة التي حضرت في مونديال 2018 مع الله الله. يا للإثارة، يا لكرواتيا، يا لجمال كأس العالم، عادت كرواتيا.
0: وفي سياتل حيث ستحتفظ بلجيكا بفرصة اللعب على الاستاد نفسه الذي خاضت به الدور الأول لتصدرها المجموعة الثامنة، لكن عليها خوض تحد صعب أمام السنغال. ومن المفارقات أن بلجيكا نجت من الإقصاء في مباراتها الأخيرة في دور المجموعات بعدما استهلت النهائيات بتعادلين مخيبين، لكنها أصبحت في نهاية المطاف أول منتخب أوروبي منذ إنجلترا 1990 يتصدر مجموعته رغم إخفاقه في تحقيق الفوز في أول مباراتين. ورغم بدايتها المتعثرة إلا أن بلجيكا تخوض هذه المواجهة وهي على ثاني أطول سلسلة مباريات دون هزيمة في تاريخها ب16 مباراة. في المقابل شهد مشوار السنغال في دور المجموعات تشابها كبيرا مع نظيره البلجيكي، إذ خسرت طبعا السنغال في أول مباراتين قبل أن تسجل 5 أهداف في الجولة الثالثة أمام العراق لتصبح المنتخب الوحيد صاحب المركز الثالث الذي يتأهل ب3 نقاط.
8: محاولة المستمرة لكن أيضا تبعد، كرة أخيرة تبعد، محاولة أخيرة، الله الله الله الله الله، جول لتروسارد مرة أخرى يجدد وصوله بضربة ثانية بروعة ثانية، ولكن يا لها من كرة، يا لها من كرة تسكن شباك ماكس كروكوم الذي يعاني من ضربات تروسارد، الله على كرة ثانية وعلى ضربة من جانب المنتخب البلجيكي. لا يريدون استعادة أمجاد بل يريدون بداية تكون مختلفة عن كل المرات الماضية. لاحظوا الروعة هنا، المرور من الأول من الثاني ثم التصويبة ثم المتابعة ثم الكرة بهذا الشكل، واحد من أجمل أهداف المونديال، واحد من أجمل أهداف بطولة كأس العالم.
0: وفي المباراة الثالثة التي ستجري صباح يوم غد الخميس تبدو مهمة رجال المدرب الأرجنتيني موريسيو بوكيتينيو في المتناول نسبيا، كونهم سيواجهون البوسنة والهرسك التي تأهلت أفضل منتخب ثالث من المجموعة الثانية. إلا أن تيم ريم قائد منتخب الولايات المتحدة حذر من الاستهانة بالبوسنة والهرسك مؤكدا أن وصولها إلى الدور الثاني لم يكن ضربة حظ وينظر إليها على نطاق واسع من المحللين والمشجعين الأمريكيين بوصفها منافسا يمكن التغلب عليه، إذ تعد ثالث أدنى المنتخبات تصنيفا بين الفرق المتبقية في البطولة ولم يسبق لها خوض مباراة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم. لكن البوسنة كانت قد جرت مفاجأة مدوية بإقصائها إيطاليا بطلة العالم 4 مرات والتأهل إلى النهائيات عبر الملحق الأوروبي.
9: أمام له السابعة وأمامه المروادي، هذا صحيح المروادي، هذا صحيح، بوليسيك أمامنا يمرر كرة حلوة أوي، بالوغان أمامنا المروادي يسجل في الدقيقة 31 من عمر المباراة، هدف حلو يا ولد يا ولد، على اللمسة والتحرك في اللقطة، إيه فيها مهارة وفيها أداء مميز. وادي أمامنا ميغيل ألميرون على وجهه، يبدو الأمور صعبة لأن المهاجم الأمريكي بالوغان يسجل هدف الثاني في المباراة. مرة ثانية ريتشارد إلى خارج الملعب، 3 أهداف دولية.
0: نهاية جولتنا في أخبار مونديال 2026، النرويج، فرنسا والمكسيك آخر المتأهلين إلى دور 16 بانتظار المزيد طبعا من مباريات الليلة. النرويج فازت على كوت ديفوار، فرنسا فازت على السويد ب3، والمكسيك في هذا الصباح فازت على الإكوادور بثنائية نظيفة، بانتظار لقاء إنجلترا عند 8 مساء مع الكونغو الديمقراطية، وفي 12 منتصف الليل بلجيكا مع السنغال، وفي 4 من صباح يوم غد الولايات المتحدة تواجه البوسنة والهرسك. هذا مجمل ما حدث في الساعات القليلة الماضية. وتنحي كومان واعتزال نوير هما الخبران الأبرز بالتأكيد أيضا في الساعات الأخيرة بعد التداعيات الأخيرة المصاحبة طبعا لخروج بعض المنتخبات من كأس العالم. نهاية جولتنا الرياضية، معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. في رعاية الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان تستعرضان في جلسة مشاورات سياسية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة. سلطنة عمان تشارك في الدورة الذهبية 50 لمعرض دار السلام الدولي للتجارة سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة. إيران تنفي وجود خطط لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة خلال الفترة الحالية، وتؤكد أنها ستعقد محادثات مع مسؤولين قطريين لبحث تنفيذ الاتفاق مع واشنطن. وفد من حماس يجري مباحثة في القاهرة لاستكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. وتواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا مع تبادل الهجمات واستهداف مواقع استراتيجية وبنى تحتية بين البلدين. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدايد في
2: يلا بابي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عبدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نيمار نيمار.
2: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
3: محمد علي كلاي، قبضة الحق. مستمعين الأعزاء، نأخذكم اليوم إلى عالم حلبات الملاكمة لنقص ونروي حكاية بطل استثنائي قد لا يجود الزمان بمثله. بطل في الحلبة ورمز خارجها في العطاء، صاحب مواقف خالدة انحاز فيها للحق والعدل وأعلى مبادئ المساواة، متحديا براثن العنصرية، رسول سلام وغصن زيتون للوئام. بطل جعل من قبضته رسالة ومن شهرته جسرا للخير ونبعا للعطاء. إنه محمد علي كلاي. ولد محمد علي كلاي باسم كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور في 17 يناير من عام 1942 في مدينة الويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية. نشأ كلاي في بيئة متواضعة تثقلها العنصرية. كان طفلا نحيل الجسد حاد الذكاء، يحمل قلبا لا يعرف الخوف ولا الانكسار. بدأ حكايته مع الملاكمة عندما سرقت دراجته، الأمر الذي قاده إلى نار للملاكمة قاصدا تقوية ساعديه للانتقام من السارق. أمسك بالقفاز فقبض على الحلم، تدرب بإصرار وتقدم بخطى واثقة حتى حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد روما من عام 1960 ليعلن ميلاد نجم لا يشبه سواه. دخل محمد علي كلاي عالم احتراف الملاكمة من الباب الواسع، فكان بطلا لا يشق له غبار ومتحدثا مفوها، يقنع إذا تحدث ويمتع حين يرقص كالفراشة على أطلال هزائم منافسيه، متواضعا حين أسقط سوني ليستون معتليا عرش العالم بطلا في عام 1964، فخورا حين أعلن إسلامه وسعيدا باسمه الجديد محمد علي ليبدأ فصلا جديدا من حياته وهويته. خاض محمد علي كلاي خلال مسيرته 61 نزالا، فاز في 56 منها في إنجاز استثنائي. اعتاد طرح خصومه أرضا بالضربة القاضية في 37 نزالا، وتوج بطلا للعالم 3 مرات في إنجاز فريد. لم يكن محمد علي كلاي بطلا في الحلبة فقط، بل كان بطلا في العطاء وصوتا ينطق بالحق. سجل مواقف خالدة انحاز فيها للعدل دون تردد، ومن بين تلك المواقف رفضه في عام 1967 الالتحاق بالجيش الأمريكي للمشاركة في حرب فيتنام، قائلا كلمته الشهيرة: ليس لدي خلاف مع الفيتكونغ. دفع كلاي ثمن هذا الموقف غاليا، فسحبت ألقابه وخنقت تحركاته. منع من ممارسة الملاكمة 3 سنوات، لكنه كسب احترام التاريخ لأنه اختار الضمير على المجد الزائل، دعا إلى إنهاء الحرب وإقرار السلام. الإيقاف لم ينهي محمد علي كلاي الملاكم الفذ، بل عاد أقوى. عاد بطلا للعالم في الحلبة ورائدا للعطاء خارجها، وحين تقدم به العمر اتجه قلبه إلى ميادين العمل الخيري. عينته الأمم المتحدة رسولا للسلام عام 1998، فوطأت قدماه الدول الفقيرة لتقديم المساعدات، داعيا إلى التسامح ونبذ العنف ووقف الحروب وإعلاء قيام الوئام. تبرع محمد علي كلاي بملايين الدولارات للأعمال الخيرية، منها تبرعات تجاوزت 10 ملايين دولار لدعم برامج مواجهة الجوع وملفات الصحة والتعليم في أفريقيا وآسيا. في عام 2009 افتتح مركز محمد علي لعلاج مرض باركنسون في مدينة فينيكس الأمريكية بكلفة تجاوزت 200 مليون دولار ليكون أحد أكبر المراكز المتخصصة في علاج المرض. كما دعم كلاي قضايا اللاجئين وزار مخيمات في أفريقيا وآسيا وكان صوت الفقراء المساند لقضاياهم ومنبر المتضررين من ويلات الحروب. أصيب محمد علي بمرض باركنسون في عام 1984 فهدأ الجسد ووهنت القوة، لكن الروح بقيت شامخة يزنها تاريخ مشرف. في العاشر من يونيو من عام 2016 ترجل الفارس البطل في وداع مهيب أحزن الفقراء. غاب الجسد وصمت لسان الحق إلى الأبد، لكن الأثر بقي وكلماته ومواقفه خلدتها ذاكرة الزمن، بقيت أفكاره شاهدة على انتصار النور. ترك محمد علي كلاي للعالم درسا لا ينسى، أن القوة ليست في القبضة وحدها بل في المواقف، وأن البطولة هي أن تنتصر للإنسان قبل أن تنتصر في النزال.
2: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو. أرجنتينا كامبيونة ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: بدي حقايد في يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل.

صباح عليكم بالخير وبالسعادة مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في مشوار جديد. وصباح الناس الطيبة اللي وجودهم في يومنا دايما يخلي النهار أحلى بتواصلهم بسمع صوتهم معكم مسك النهار. في مسك النهار دايما نقول الأيام السعيدة واللحظات الحلوة تبتدي مع الناس اللي نحبها، وأنتم من الناس اللي لهم معزة ولهم محبة ولهم هذه المكانة الجميلة، واللي تخلون التفاصيل ما تمر مرور عادي، دائما تتركون الأثر الطيب، تتركون دائما المواقف الحلوة الذكريات الحلوة، تصنعون ليومنا ويوم المستمعين أيضا نهار يليق بهذا الضحى العود. احنا ما أعرف إذا كنتوا حاسين بالجو كأنه مغيم، درجة الحرارة 36-37، لكن اطلع شوي برا ما عليه، انت استمتع في الظل في نسمات هواء حلوة. بس بصراحة الأجواء الحمد لله أحسن عن قبل، الحمد لله وشكر أحسن عن أوروبا، يعني اللي مسافرين الحين أوروبا يقولون حر حر، درجات الحرارة كانت الفترة في السنوات الماضية وايد عالية مرتفعة، وإحنا نقولكم أجواءنا جميلة. إيش هذا الشعور الجميل الحلو اللي دائما إحنا نشعر به. ومثل هذا اليوم مستمعينا الأول من يوليو 2026 نقف عند خط المنتصف، انقضت 181 ليلة من هذا العام، وها هو النصف الأول يحزم أمتعته ليرحل تاركا خلفه تفاصيل كثيرة ومفسحا المجال ل 184 يوم قادمة تحمل في طياتها فرص جديدة، بدايات لم تكتب بعد. نهاية النصف الأول من العام هي دائما اللحظة المثالية للتوقف قليلا، ليس فقط لتقييم ما مضى بل لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق. ويا حياكم الله معنا عبر ناقل الصوت والإعداد أختكم مشاعل بنت سعيد القاسمي، والإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، في الإخراج عمار بن خالد البلوشي.

حيا الله بكل من انضم معنا وثبت الموجة على أثير إذاعة الشباب. موضوعنا اليوم في مسك الحياة سفرة الميزانية البسيطة، يعني يمكن نتكلم عن نوع من أنواع السفر ما نلتفت له كثير، لكنه قريب من أغلب البيوت وقريب من واقع الناس خصوصا في مثل هذه الأيام. نتكلم عن سفرة بميزانية بسيطة، مثل ما يسمونها البعض السفرة اللي ما تنقاس بجمالها وبالمبلغ اللي صرف عليها، ولكن بالذكرى اللي تركتها فيكم وفينا. رحلتنا اليوم ما تحتاج إلى تذكرة بعيدة، فنادق فاخرة وجدول مزدحم، أحيانا الرحلة تكون قريب وايد، بحر نمر عليه، آخر النهر، جبل نهرب منه، مثل ما نروح الجبل الأخضر، جبل شمس، الجبل الشرقي، نروح صوب الأشخرة وغيره، أو أحيانا نروح أيضا نسافر خارج عمان ولكن تكون بميزانية بسيطة. إيش اللي يخليها حلوة وكيف خططنا لها، وإيش اللي خلى هذه السفرة دائما فيها متعة جميلة، فيها لحظات ما تنتسى؟ أنت ما حرمت نفسك من شيء، ولكن هذه السفرة كانت أجمل بمليون مرة من سفرات صرفت عليها مبالغ أكثر. إيش كان السبب؟ هل كانوا الناس اللي معاك، البلد اللي كنت رايح له، تفكيرك أيضا وتخطيطك للسفرة كان مسبق ما كان عشوائي؟ شاركونا مستمعينا كيف دائما تصنعون القليل من رحلة تستحق دائما أنها تروى، بالأخص لما نتكلم عن ميزانية بسيطة. نسمع منكم تجاربكم، الرحلة اللي ما كلفتكم وايد لكن بقت في الذاكرة، وفكرة ذكية خففت عليكم أيضا المصاريف. ناخذ ونعطي معاكم، يمكن تفيد غيرك بتجربتك اللي بديت فيها وأيضا اشتغلت عليها وجربتها. في مسك الحياة لنا عودة.

الله يسعدكم مستمعينا، والله يحفظكم في دروبكم ومشاويركم، ونروح إلى مسك الوطن. مستمعينا، هذا الخبر اللي بناخذكم فيه تصدر عناوين صحف الخليجية وقنوات الأخبار الخليجية، وبتكلفة 400 مليون دولار لربط الموانئ العمانية بشبكات الشحن والأسواق العالمية، شراكة استراتيجية بين أسياد وسي ام اي سي جي ام الفرنسية لتطوير محطة لوجستية متعددة الأغراض في صحار. نقلا عن جريدة الرؤية، هذا الخبر، وقعت مجموعة أسياد المزود العالمي للخدمات اللوجستية المتكاملة في سلطنة عمان ومجموعة سي ام اي سي جي ام الشركة العالمية الرائدة في حلول النقل البحري والبري والجوي واللوجستيات، والتي يقع مقرها في الجمهورية الفرنسية، اتفاقية إطار عمل لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لوجستية متعددة الأغراض في صحار. جرى توقيع الاتفاقية خلال الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. وتؤسس هذه الشراكة تعاونا استراتيجيا طويل الأمد يستند إلى تكامل القدرات والخبرات لدى الجانبين، كما أنها تهدف إلى تعزيز مكانة الموانئ العمانية كمحور رئيسي للتجارة العالمية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتقديم خدمات لوجستية متكاملة للزبائن على المستوى الإقليمي. وتوفر الشراكة الإطار اللازم لتطوير محطة لوجستية متعددة الأغراض بقيمة أكثر من 400 مليون دولار أمريكي في صحار، بما يعزز الخدمات اللوجستية المتقدمة والمتكاملة وحلول سلاسل الإمداد، وتسهم في تعزيز ممرات تجارية إقليمية ودولية جديدة، وزيادة حجم مناولة البضائع، وربط الموانئ العمانية بشبكات الشحن والأسواق العالمية الرئيسية.

حفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، ودائما يعني القريب والمتابع يسعد بهذه الاتفاقيات التي تم توقيعها في هذه الزيارة السامية، وتصبو دائما بأن تزدهر عمان بالاستثمار بالاقتصاد المتنوع في مجالات مختلفة. نرجع معكم في مسك الحياة. صباح الخير مشاعل وعمار، أسعد الله صباحكم كل خير، صباحكم ورد على 7242009. وصلتنا رسالة تقول السفرة اللي ما تكلف طلعة بسيطة وقريبة بدون فنادق ولا مصاريف، بر، حديقة، شاطئ، تمشاية بالجبل، سناكات خفيفة من البيت، ترمس شاهي يكفي، تغير جوك، تفصل عن الزحمة، ترجع مرتاح وبتجيك فلوسك. وصباحكم مسك ومساكم ورد. حياك الله يا أم ناصر الهادي. أحيانا صحيح طلعت، كنت أقول أنا وأنا كنت أحضر للحلقة كنت أقول حتى والله أحيانا تشغل لك فيلم وتلم العائلة على فيلم كذا، الأطفال يشوفونه، الكبار يشوفونه، حتى العاملات يشوفونه، وتعمل كذا هذا الناتشوز والفوشار وتقعد وتتابعه، تستمتع بهذه الأجواء. لوح الكيرم أحيانا اللي لمنا، أو أي لعبة الأونو وغيرها وأنت قاعد في بيتك، والله أحلى متعة. الحين حتى سالفة الطلعات اللي ما تكلف شيء أو السفرة اللي ما تكلف شيء، يعني خارج عمان لها مفاهيم عند أشخاص مختلفين، يعني كل واحد ينظر لها بطريقة مختلفة. خلونا نسمع منكم أنتوا كيف، إيش هو تفسيركم وتعريفكم للسفرة اللي ما محتاجة ميزانية كبيرة واللي محتاجة ميزانية قليلة. أعرف عوائل من بعد الصيف، يعني كل شهر 9 لين شهر 6 هم يجمعون عوائل بشكل أخوان أخوات، الكل يحط مبلغ معين متفقين عليه ويحددون يسافرون مكان معين سنويا. طبعا جميلة هذه الرحلات الأهل والأسرة سواء كانت في الدول المجاورة أو في سلطنة عمان، مختلفة يعني الأماكن. نعيش تجاربكم مستمعينا بعيد عن المثالية وبعيد عن البهرجة اللي قاعدة تصير ونتابعها في وسائل التواصل الاجتماعي. الواحد لما يطلع استجمام، يعني كنت أتابع واحد من الزوار من دولة الإمارات وهو سكن وحجز في الجبل الأخضر، وكان يمدح كثير الجو ويتكلم أنه 4 أيام أو 2 أو 3 أيام أو 3 يقول ما طلعنا، بس نزلوا يوم واحدة إلى نزوة وردوا. يعني أحد التعليقات المستفزة حقيقة اللي يقول طيب أنت ليش رايح وتصرف فلوس كذا وقاعد لك في فندق. أحياناً الواحد ترى يطلع من بيته علشان بس يسترخي، يقعد في الفندق ما لازم يتجول، يستمتع بكل الوسائل الموجودة في الفندق، هو صارف فلوس ما محتاج انه يطلع برا. فواحد كان تقول له يعني ايش معنات انك انت تي وما تطلع تعمل هايك؟ قالها اعمل هايك في الحر، انا رحت وزرت الجبل الاخضر سابقا في فصل الشتاء وعملت هايك ومغامرات وكل حاجه، لكن فصل الصيف ما يساعد ان احنا نطلع في الجبال. فاحنا دائما نقول ان ما لازم وجهه نظرك انت صحيحه ووجهه نظر غيرك خطا. بعض الناس تطلع من بيوتها حتى في مسقط تحجز فندق يوم 2 أو 3 ليالي بس من باب التغيير، من باب انها تسترخي هي وعيالها. سفرة ما كلفتك مبالغ كثيرة مستمعينا، نسمع منكم على 2469-8151.

0: قلت خاطر الأرواح هذا يا عمار، وأنا جاية كنت أقوله بسمع أبو عبد الكريم عبد القادر أبو خالد. يا سلام عليك، الله يسعدك، شكرا على الاختيار الجميل. ناخذ مشاركة على 24698151. الميزانية أو السفرة بميزانية بسيطة واللي ما تكلف حاجة مستمعينا، كيف تخططوا لها وخبرونا تجاربكم. عندنا أم ناصر، سلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الحال يا أم ناصر؟
1: لله الحمد، نشكر الله على كل حال.
0: الله يسعدك إن شاء الله.
1: كيف الحال أختي شان؟
0: طيبين، طاب حالك.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك. قولي لنا عن تجربتك، عن تجربتكم تحديدا السفرة اللي ما فيها ميزانية أو بميزانية بسيطة. ما نقول ما لها ميزانية، بميزانية بسيطة.
1: والله الإنسان يسافر على قد حاله. ونحن ونحن قبل عن نسافر لازم إحنا نحدد، يعني على حسب ظروفنا، نجمع على حسب ظروفنا. وإذا حبينا نطلع مثلا طبعا في عمان مثلا صغارة، نجمع الميزانية، نجمع حق السفرة، نجمع لها بقبض، يعني نحط مثلا مبلغ معين أساس المبلغ نطلع ب
0: قبلها بكم فترة تجمعون؟
1: والله نضبط على جمعية، نسوي جمعية بحيث أنها تطلع لنا في الوقت اللي حنا بنسافر فيه.
0: حلو حلو. كم يعني تقريبا؟
1: يعني
0: كم
1: تقريبا 500 ريال ما يشمل الراتب.
0: أيوة.
1: فالحمد لله تكون سفرة يعني مدتها زينة، تقريبا 7 أيام 8 أيام على حسب راحتنا نحن.
0: أيوة.
1: ونرتب على حسب الميزانية اللي معنا،
0: دام
1: كل شيء نسوي له حساب.
0: حلو. دام انك تكلمتي عن صلالة وعن خريف ظفار، يعني انا وايد اشوف ما شاء الله اسر يطبخون في الاجواء الجميله، وحالات اصلا اجواء خريف ظفار الطبخ. أيوة. انت هناك تطبخ في الاجواء الحلوه، كيف التجربه معاكم؟
1: الطبخ على الطبيعه يكون ممتع.
0: انتوا تسوونها يعني؟
1: وكل شيء، كل شيء الحمد لله نسويه بروحنا.
0: ما شاء الله.
1: قليل ما نحب اكل المطاعم، قليل اكثر شيء الاعتماد على اكل البيت.
0: ما شاء الله عليك.
1: نشيل الراشد معنا، نسوي قدانا، نسوي عصريتنا، نسوي حتى مرات العشاء نسوي برا.
0: يا سلام يا سلام. خبرونا يوم بتطلعون قولوا لنا بخاويكم.
1: ان شاء الله. مرحبا بك.
0: شيني السنه
1: ان شاء الله.
0: الله يسعدكم.
1: على شهر 8 بإذن الواحد الأحد.
0: الله يحفظكم إن شاء الله ويسعدكم. آمين. شكرا. آمين. لك على المشاركة. شكرا يا مناصر. مع السلامة. مع السلامة. ناخذ مشاركة أخرى، نقول صباح الخير.
2: صباح نور أستاذة مشاعل، وأهلا وسهلا فيكم. سعيدين جدا بأن يعني هذا الموضوع اللي اليوم أثرتيني حقيقة، يعني على أجواء الصيف يلامس القلب.
0: وأنت شكلك مخطط على سفرة. أحس
2: بالضبط.
0: قاعدة أشم ريحة سفرة قريبة وقاعد تستعد.
2: الله يعطيك العافية والصحة.
0: الله يعافيك يا رب. نتعرف عليك.
2: أخوك سليمان ولد ثاني.
0: والنعم سليمان، كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
2: الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية.
0: عاد سليمان أنت مخيم في الجبل الأخضر.
2: بالضبط، ما نصبر عنه.
0: كلمنا عن الموضوع اللي إحنا طارحين اليوم، السفرة بميزانية بسيطة من وجهة نظرك. إيش اللي تحتاج وهل جربتها ولا لا؟
2: والله هو طبعا مثل ما ذكرت أستاذ مشاعل، موضوع السفر الاقتصادي جدا مهم ان الانسان يعني يجربه حقيقة ويخوض تجربة بدون انفاق عالي. اليوم الشباب متوجهين كثير على السفر الاقتصادي والسفر كمجموعات شبابية. فعلا يكون فيها توفير، يكون فيها تقليل انفاق. ايضا انت احيانا ترجع حاط مبلغ معين، ترجع وتشوف انك موفر المبلغ اللي أصلا كنت حاط في بالك أنك تصرفه خلال فترة سفرك.
0: ما شاء الله جميل. هذا إذا كانت شباب، يعني بس شباب طالعين، والجو العائلي كيف يكون؟
2: نعم مثل ما ذكرت طبعا هو عادة ما يكون الإنفاق العائلي عالي بحكم المستلزمات المشتريات
0: احتياجاتنا.
2: تعدد الرغبات أيضا نفس الشيء، أنت اليوم مضطر أنك ترضي الكل المسافرين معك، سواء كان أطفال أو كبار بالغين إلى آخره. فأكيد الإنفاق يكون عالي، لكن أنا اللي أنصح فيه أنه يتم تحديد ميزانية معينة وانت طالع من البلاد، ما ممكن تتجاوز هذا الميزانية عشان الكل يتقيد.
0: صح، وعامل خطة خلاص، البرنامج واضح مع الكل، وتحاول أنك ترضي الكل بطريقة ذكية، أن حتى الألعاب أو غيرها أو الفعاليات اللي تحضرها واللي تروح تدفع فيها تناسب كل فئات الأعمار. طيب يعني سليمان، كلمنا عن الرحلة والسفرة اللي لها ذكرى خاصة وعزيزة على قلبك وكانت بميزانية بسيطة، أو سفرة اقتصادية، وين كانت؟
2: يعني أنا مثلا أستاذة مشاعل متعود كل سنة عندي ميزانيتين، ميزانية للسفر الشخصي وميزانية للسفر العائلي، وعلى ضوها أشهر السنة تنبني على هذا الميزانيتين، يعني من باب التوفير. فيعني نحاول أن فعلا نضبط العملية بأن تكون العملية متزنة نوعا ما، ومثل ما خطط لها يعني بمعنى صح. أفضل سفرية حقيقة سافرتها مع شباب العائلة، أخوالي أولاد عمتي، كانت من أجمل السفرات ولا زالت تتكرر سنويا، حطيناها خلاص في الحسبان، هي ضمن جدولنا السنوي أن نحن نستفيد من ألفتنا وتجمعنا في سفرة نشيل فيها كل القيود.
0: يا سلام، وين كانت؟
2: كانت إندونيسيا، وهذه السنة راح تتكرر إلى فيتنام إن شاء الله تعالى.
0: أوه جميل، أشوف وايد شباب ما شاء الله يسافرون لهالوجهتين.
2: نعم، ليش مشاعر؟ لأن أول شيء اقتصادية، ثاني شيء تلبي كل الرغبات، توجه الشباب سواء كان في الفعاليات، الأدفانشر، الترفيه وإلى آخره، الجوها المعتدل يضيف للرحلة سهولة وتيسير حقيقة يعني.
0: جميل جميل والله، واحنا نعزز ودائما نقول ان الواحد يستمتع. طيب في ناس تقول انا اطالع استمتع بس ما اريد اقصر على نفسي، هل بامكان ان السفر بميزانيه بسيطه تحقق هذه المتعه؟
2: والله هو استاذ مشاعر لما تجي تقول انت عشان ما اقصر مع نفسي، انت كذا بتبالغ في الانفاق، وقد تكون على قول شبال بتروح في الطريق المنحدره.
0: يعني تدير بالك.
2: أيوة، لأنه بيكون معدل الإنفاق يكون عالي جدا إذا ما خطط له وما مشيت على خطة وميزانية معينة. إحنا شباب مثلا لما نسافر خلاص نحدد إن لي مثلا والله الإقامة تكون بهذا الكلاس، بهذا المبلغ،
0: بهذا المستوى أيضا. صحيح،
2: بهذا المستوى. نعم، لأنك أنت اليوم إذا فتحت الميزانية لبند معين سواء كان السكل أو التغذية أو الآخر، فأنت بتلاحظ أنك أنت جالس تنفق لبند واحد وأهملت البنود الأخرى.
0: صحيح، بالضبط بالضبط، وبكذا يعني أنت بتضيق على نفسك حتى، وبتحرم نفسك من أشياء كثيرة. فشكرا نعم. لك سليمان على هذه المداخلة الطيبة الثرية، واسمع أيضا لقائنا مع الدكتور خالد اللي بيعطيك معلومات طيبة
2: بإذن الله تعالى، وعلى متابعة إن شاء الله تعالى. وهذا أيضا دعوة من خلال منبركم أستاذة مشاعل بأن السياحة في بلدنا هي السياحة اللي تثري، والسياحة اللي ممكن تضيف للبلد، وأيضا تضيف لك أنت. اليوم في أماكن كثيرة ممكن نستكشفها عوضا أن نخرج خارج حدود الوطن.
0: بالضبط،
2: ودائما نعيد ونؤكد سياحتنا في بلدنا.
0: أكيد أكيد، ودائما نقول حتى أنت تقدر تسافر، تطلع من بيتك تروح نزوة أقل حاجة.

0: عبد الوهاب البلوشي، لأنه هو حاليا في الطيارة متجه إلى تايلند. هو أكاديمي مختص بالطيران والسياحة، وخذيت معاه وعطيت في موضوع السفر بميزانية بسيطة. سمعوا شو يقول وعيشوا تجربة. ترى احنا كنا قاعدين في كوفي شوب كذا، يعني قهوة، وتسمعون ماكينة القهوة وهي تطحن الكوفي القهوة. يلا
1: مستمعينا، متواصلين معاكم ومعانا في هذا الموضوع الدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي، أكاديمي ومختص بالطيران والسياحة. خلونا نقترب أكثر من فكرة اللي هي مهمة في موضوع السفر. كيف يمكن للأسر أو الفرد أن يصنع رحلة جميلة وتكون ممتعة بدون ميزانية كبيرة؟ إيش اللي يخلي التجربة السياحية ناجحة حتى لو كانت بسيطة وقريبة؟ نقول صباح الخير دكتور خالد. خلينا نتكلم عن سفر الميزانية البسيطة. كيف يمكن أن إحنا نغير فكرة أن المتعة في السفر مرتبطة دائما بالصرف العالي؟
2: شكرا جزيلا للأستاذة مشاعل على هذه الفرصة الطيبة لمناقشة موضوع يعتبر من المواضيع التي تمس معظم العائلات، أنه في إمكانية إعداد وبرمجة رحلة مخصصة على حسب الوضع الاقتصادي والدخل والوضع المادي أيضا. طبعا ما في رحلات مجانية، كل رحلة لابد لها أن يكون لها عناصر مهمة، وهي عنصر السفر، الإقامة والمعيشة أو الإعاشة بمعنى صح. أما العناصر الثانية هو العنصر الترفيهي وعنصر التسوق، هي تعتبر عناصر يعني إضافية ثانوية ليست أساسية. فالسفر تعتمد على ثلاث عناصر مثل ما ذكرنا: النقل أو السفر بالطيارة أو بالبر، الإقامة أو المكان المعيشة، ثم الإعاشة والتغذية اليومية. باقي الأمور بالإمكان الاستغناء عنها والاستمتاع بها حتى بدون مادة، يعني مجرد مشاهدة بعض المعالم السياحية في بعض الدول لا تحتم عليك دفع أي رسوم دخول أو حتى الاستعانة بمرشد أو خلافه، لأن أصبحت الرقميات هي المسيطرة على قضايا التعريف بالمعالم السياحية والمقاصد السياحية في كل أنحاء العالم. يأتي الجانب الترفيه، هناك أيضا في العديد من الدول وفي دول العالم العديد من وسائل الترفيه التي ليست بحاجة إلا أنك تدفع لها رسوم زهيدة جدا جدا جدا كرسوم دخول. على سبيل المثال من ضمن وسائل الترفيه حدائق الحيوانات على سبيل المثال، التكلفة جدا زهيدة والاستمتاع فيها كبير. هذا نموذج. مجرد حتى التمشي في الأسواق ومشاهدة المنتجات والاطلاع على أحدث العروض اللي موجودة في قضايا التسوق وأموره أيضا تكاد تكون مجانية، يعني ممكن يسموه تسوق بالنظر، وهو طبعا يعتبر من أضعف التغذية البصرية. هذه هي العناصر الأساسية اللي بالإمكان أيضا الواحد يفكر فيها قبيل أي رحلة.
1: جميل. طيب إذا ما تكلمنا اليوم عن أيضا من وجهة نظرك، إيش أهم خطوة قبل السفر اللي تساعد الشخص أو الأسرة على تقليل المصاريف من دون ما يفقد الرحلة جمالها؟ يعني البعض يقول لك أنا ما أريد أروح رحلة اقتصادية، يعني أنا طالع علشان أستمتع، ولكن البعض فاهم أن الرحلة الاقتصادية أنك تحرم نفسك من المتعة، تقلل من أشياء كثيرة، ما تستمتع، ما تدخل معالم، ما تزور أماكن. من وجهة نظرك إيش أهم خطوة قبل السفر تساعد الشخص على تقليل المصاريف من دون ما تفقد الرحلة جمالها؟
2: شوفي أستاذة، نرجع ورا شوية للخلف ونشوف الأعمدة الأساسية لأي رحلة. التذاكر، إذا الرحلة يعني برنامج الرحلة هو مغادرة البلد إلى جهة أخرى، لازم نستعد لها من عدة أشهر، وهناك ما يسمى في عالم الطيران الإيرلي بيرد أو الطائر المبكر. إنك تحجزي لبرنامج الرحلة مالك ومسارك بعدة أشهر. والفرق الفرق بينه وبين الغرب مثلا إنه دائما برامجهم يتم الإعداد لها قبلها بستة أشهر على الأقل. فهو يقوم بحجز إجازته ويرتب برنامج الرحلة بناء على الأسعار اللي يشوفها تناسب الموازنة ماله. لذلك أنصح إن إذا عندك فرصة قبل ستة أشهر أنك تحجز، احجز واحجز بجيلك أقل سعر ممكن. معلومة أيضا يعني نبذة بسيطة، العديد عنده أطفال والبعض يقول لك والله أولادي تعدوا السن الثاني 12 سنة، يعني أنا أقول لك إذا في فرصة أنك تقدر تسافر قبل ما يوصل عمر أطفالك 12 سنة بشهرين على الأقل، وتكون مدة الاستمتاع بالرحلة قبل بلوغهم سن 12، قيمة التذكرة بتنخفض بنسبة 50%.
1: جميل.
2: يعني إذا أنت حجزت ورتبت أمورك أنه أحد من الأفراد العائلة الأطفال لا

0: ما دون سن ال 12 سنة أنت هنا بتستفيد. أيضا هناك ميزة الإقامة مع الأهل في الغرفة من خلال بعض الأعمار، يعني في أعمار يقول لك مسموح إقامتهم المجانية إلى عمر ال 12 أو عمر الست سنوات، أيضا وجباتهم تكون مجانية في بعض الأحيان. فأنا بماذا أنصح؟ أولا بالنسبة للتذاكر نصح
1: تدخلهم
0: بعض الأماكن، وبالتالي أنا أقول اللي يبحث عن الترفيه المجاني موجود، بس عليك اقتناس الفرصة ومعرفة أين تقدم مثل هذه الخدمات.
1: طيب خلينا نتكلم عن السياحة الداخلية، إيش اللي يخلي رحلة قريبة داخل سلطنة عمان قادرة على أنها تمنحنا شعور السفر الحقيقي؟ أنا ممكن أطلع من هنا أروح وين؟ مثلا نزوة، من مسقط إلى نزوة، كيف ممكن أني أخليها سفرة حقيقية بكل متعة؟
0: هنا نقول الإيحاء، كيف أوجد نكهة وطعم وأوحي للمحيطين بي اللي احنا رايحين رحلة وراح نقيم خارج البيت وراح نستمتع بزيارة بعض الأماكن والمقاصد السياحية والمعالم السياحية. هو الإيحاء المسبق للرحلة بعدة أسابيع، أبدأ بوضع تاريخ الرحلة المحددة، أقول اليوم الفلاني الساعة الفلانية راح نتحرك من البيت، وابتدي بتذكير أفراد العائلة دائما بصفة شبه يومية إنه هذا اليوم وهذه الساعة إحنا رايحين إلى رحلة. هنا خلقت الجو النفسي، بديت أعمل تأهيل نفسي للأفراد اللي بيسافروا معي إن إحنا ورانا رحلة، ومن ثم أعد برنامج. يعني أنا عادة إيش كنت أسوي؟ أسوي برنامج، أكتب برنامج الساعة الفلانية بنتحرك، الساعة الفلانية بنكون كذا، الساعة الفلانية رايحين مطعم فلاني، أعطيهم جو الرحلات الدولية ولكن بنكهة محلية.
1: مثل ما احنا الحين قاعدين نعيش المستمع واحنا قاعدين في كوفي ويمكن يسمعون الاحاديث الجانبية، حركة الكراسي، القهوة وهي تشتغل، فلذلك احنا انا احس ان احنا مسافرين حاليا وقاعدين نعيش كأن احنا في سفر. طيب كثير من الناس يقع في مصاريف غير محسوبة اثناء السفر، من واقع خبرتك ايش اكثر الاخطاء اللي ترفع تكلفة الرحلة؟
0: العديد من العوائل. اول شيء البعض منهم لاحظ في فترة من الفترات ياخذ مواد غذائية معه من عمان.
1: طيب
0: يقول لك لأن الدولة هذه ما فيها وجبات حلا، وهذا المعلومة هذه المعلومة خاطئة تماما، بالعكس الوجبات موجودة لكافة المذاهب والعقائد اللي بتمر وبتزور هذه البلد.
1: يمكن هو قصد أنها تكون مبالغ في سعرها بشكل مضاعف.
0: هناك مواد وجبات أيضا تكاد تكون نباتية، يعني الوجبات النباتية تمر على كل يعني كل الأفراد يأكلوها، وفي أيضا وجبات حلال، يعني أصبح الترند، أصبح التوجه موجود في تلك المطاعم وفي تلك الدول وجود وجبات حلال. نبغاهم يشيلوا فكرة أنه لا توجد وجبات حلال، هذا رقم واحد. رقم اثنين، البعض يشيل معه ملابس زيادة عن اللزوم.
1: صحيح.
0: البعض يشيل معه عدد كبير جدا من مثلا الأحذية، مواد التجميل، عطور، هذه كلها بتحرمك من التسوق القادم، يعني أنت وتأخذ مساحة، فأنت وضعت لنفسك حاجز أنه بإمكان التسوق بأسعار زهيدة جدا، يعني في بعض الملابس وبعض الأغراض اللي موجودة في تلك الدول أسعارها جدا زهيدة، فأنت حرمت نفسك، بتضطر تشتري وزن زيادة وتكلفة الوزن الزائد مرتفعة جدا جدا. هذه إحدى النقاط. النقطة الثانية، البعض يبالغ في وسائل النقل، يعني ما يعني ياخذ إلا دقيقة دقيقتين، إنه بس على الأقل خليني أنزل في شبكة المعلومات أو الإنترنت وأشوف أسهل وسيلة نقل آمنة مثلا من المطار إلى الفندق. بإمكانك أنك تحجز من خلال تطبيقات موجودة، تقدر تحجز من خلال، أصبحت كل المطارات الحين عندها محطات لتطبيقات النقل العالمية مثل كريم، جراب، أوبر، وبعض دول آسيا بولت. تنزيلك لهذا التطبيق وإنت في بيتك في عمان قبل أن تسافر تقدر تحسب التكلفة، يعني إعدادك الموازنة المستقبلية تقدر تحسب تكلفة النقل من المطار إلى فندقك كم راح تكون ذهابا وعودة، حجم السيارة اللي انت راح تاخذها، بدل أحيانا ما كنت تاخذ تاكسيين حال عائلة من خمسة أشخاص، الحين بإمكانك تحجز سيارة حافلة صغيرة جدا بنفس تكلفة التكلفة السابقة وأقل حتى منها. هذه من ضمن الأشياء. النقطة الثانية أيضا، الأخطاء اللي يقع فيها المسافرين قيامه عفويا بحجز مقعد في الطيارة ثم يكتشف لاحقا أنه المقعد هذا بفلوس. هذه نصيحة للجميع، لا تحجز مقعدك على الطيارة، اترك المقعد يتم اختياره عشوائيا بالنظام. لأنه هناك معلومة للعلم لابد أن يتعلموه.
1: إذا يعني تكون زيادة فوق التذكرة،
0: معظم شركات الطيران أصبحت تبيع المقاعد، ولكن هناك مقاعد مجانية البعض لا ينتبه إليها ويعتبرها أنه أنا لازم أحجز وأدفع. لا، ما ضروري. إذا كان الحجز برمز واحد للعائلة كلها، السيستم ملزم نسبيا وليس مطلقا يخليكم كلكم مع بعض.
1: صحيح.
0: فأنت هنا وفرت قيمة المقاعد. هذه نقاط مهمة الواحد لابد أن ينتبه إليها. أيضا بالنسبة لي الأماكن الترفيه وأماكن مقاصد سياحية معينة، هناك أعمار محددة تدخل مجانا، البعض بدون ما يسأل إنه هل يستحق الطفل اللي معي دخول مجاني أو بفلوس، ما يسأل، يقول لك لا أنا أحس بحرج لو سألت. لا، دام السالفة فيها جانب مالي من حقك إنك تسأل ومن حقك إنك تطلب تخفيض. بعض الميزات أيضا اللي موجودة في بعض الدول، هناك ميزتين لازم أنا يعني أفتح نظر اللي يقوموا بالسياحة عليها، وهو الإعفاء من الضريبة المضافة أو ما يسمى الفات، الفاليو آديد تاكس. هناك ميزة موجودة في معظم دول العالم سواء في آسيا أو في أوروبا، لما تشتري بحد معين من العمليات الشراء تستحق تلقائيا إعادة الضريبة المضافة، تستلمها يا إما داخل المحل أو أنه عند المغادرة
1: بالمطار.
0: فلذلك دائما اسأل هل هذا المنتج في قيمة مضافة ممكن الإعفاء منها أم لا. هذه واحدة. النقطة الثانية، معظم أسواق ومراكز التسوق في العالم عندهم ما يسمى ببطاقة السائح. بطاقة السائح تمنح أي سائح تخفيض على العديد من المنتجات في العديد من المحلات داخل هذا المركز. ناس كثيرة ما تطلب هذه البطاقة، أنا من الناس اللي دائما استخدمها، معي موجودة، أروح أقول له أطلب من مركز الاستعلامات عندهم في المركز التسوق وأقول له هل عندكم بطاقة للسياح؟ يقول لي أيوة، صورة جواز السفر، وين مقيم، ورقم التليفون، ويعطوني بطاقة، ثم يضيفوا فوق البطاقة إيش يا أستاذ مشعل؟ هدية رمزية لك للشخص اللي
1: يطلب. بتخدم دي
0: لما تروحي العديد من المحلات داخل مراكز التسوق هذه تحصلي تخفيض فوق القيمة المضافة، خاصة أيضا التخفيض تحس بيه أكثر في محلات البقالة أو السوبر ماركت، هناك تخفيض تشعر به مباشرة، يعطيك إياه مباشرة. حبيت تشتري وجبة للأطفال، مياه معدنية، مياه غازية، فواكه، أي شيء، لما تقدم البطاقة يعطيك تخفيض على المنتج المشترى. كل هذه وسائل بإمكانك أنك تجعلي من الرحلة مالك ذات فائدة وعائد مادي، ومصروفاتك ما تزيد يعني،
1: وتستمتع بها. طيب إذا ما تكلمنا من جانب آخر، بما أنك مختص بالطيران، إيش النصائح اللي تساعد المسافرين على اختيار مثل ما قلت أنت تذاكر سفر مناسبة أو تقليل كلفة النقل؟ يعني يمكن البعض يحرج أنه مثلا يركب توك توك، وأنا ضد هالشيء، يعني أنا أستمتع لما أروح بلد معين أجرب كل وسائل النقل الموجودة معاهم.
0: صح.
1: وأخلي الأولاد يعيشوا تجربة مغايرة.
0: نعم. نعم.
1: حتى أنهم يركبوا المترو، يركبوا السفينة العبارة، يعيشون وسيلة التنقل المختلفة.
0: نعم.
1: ويأخذوا كذا تجربة جميلة وهم يرجعوا. نعم. للوطن نفس الشيء.
0: نعم.
1: بالنسبة لك أنت إيش النصائح اللي تساعد المسافرين على اختيار تذكر السفر المناسبة أو تقليل كلفة السفر؟
0: من ضمن النقاط اللي توجب ذكرها، خاصة في بعض الدول الأوروبية، العديد من دول غرب أوروبا الفنادق تمنح مقيميها بطاقة تنقل في وسائل التنقل العامة مجاني لكل فرد من أفراد العائلة طوال فترة الإقامة. هذه الفكرة كنا نحاول نقدمها إن شاء الله بإذن الله تعالى، فكر أن أقدمها كمقترح لحكومتنا هنا في عمان، إنه الفنادق تمنح بعض من خلال مواصلات وبعض الوسائل العامة تنقل مجاني للسائح، وهذا يعتبر عنصر جذب له. ففي الغرب بالذات، في الغرب يمنحوا المقيم في الفندق بطاقة تنقل مجانية. طيب، هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لتذاكر السفر، مثل ما ذكرنا أنه كلما أبكرنا في حجز التذكرة بفترة لا تقل عن 6 أشهر، ثق تماما أنه راح تحصل على أقل تذكرة موجودة.
1: إيش قصة هذا اللي يطلعوا ترندات إذا كنت تريد مقعد أو تذكرة سفر قليلة أو بمبلغ قليل احجز في يوم الثلاثاء مثلا أو يوم الأربعاء، إيش السالفة اللي طالعة؟
0: هذا كلام تيك توك وكلام وسائل التواصل الاجتماعي اللي بقصد منه الترويج، الكلام ما صحيح. ما في، وعادة في كل أنحاء العالم من نهاية الأسبوع دائما زحمة، ما يبقى لا فن ولا هندسة يعني ولا ابتكار ولا أي شيء، لأنه شركات الطيران في ناس يسكنوا في مناطق في دول يبغى يوصل بلده وعشان يبدأ دوامه مثلا يوم فأكيد في زخم على هذا الموضوع. قصة أنه اختار يوم ثلاثاء أو اثنين أو أربعاء أو خميس، هذا الكلام ما صحيح يعني، لأنه شركات الطيران الأسعار موجودة مفتوحة طول الوقت، ويمكنك أنت تختاري متى تبي تسافر متى تبي تروح.
1: كيف يمكن للعائلات أنها تصنع تجربة ممتعة للأطفال في رحلة بسيطة، بحر، جبل، قرية، سوق، جلسة عائلية؟ وللناس اللي يعني يقول لك أنا ما عندي إمكانية أسافر خارج عمان، كيف ممكن؟ أنا دائما أقول جملة دكتور، أقول حتى حوش البيت تقدر تصنع أنت طلعة حلوة. كيف ممكن اليوم أن إحنا نوصل هذه الرسالة للناس، كيف ممكن أنه هو يصنع تجربة ممتعة للأطفال في رحلة بسيطة؟
0: أستاذة، بالنسبة للمراحل العمرية والقدرة على الاستيعاب والإدراك تتفاوت من طفل إلى آخر، ورب الأسرة دائما لديه القدرة على تحديد قدرة استيعاب أطفاله في قضايا التنقل والسفر. البعض يرى أنه إذا أخذ طفله إلى مركز تجاري معين وقام بمنحه بعض وسائل الترفيه الطفل بيقتنع، وإقناع الطفل على فكرة من الأمور السهلة جدا يعني. أحيانا
1: بحر،
0: أحيانا بحر، أحيانا طلعت سيارة وتناول وجبة خفيفة في مكان ما منعزل، الطفل يعتبرها رحلة سياحية. فقضية الأطفال والإيحاء لهم بأنه قام برحلة، هذا أمر يقع في وعلى عاتق العائلة ورب العائلة، الأم والأب هم اللي يقدر يحدد. لكن لما الطفل يتعدى عمر 12 سنة هنا يبتدي يستوعب الأمور اللي حواليه وتذكر الرحلات اللي قام بها مع والديه، هنا بتترك أثر فيه وبتخلق له تجربة، يبتدي يستوعب التجربة. يعني القدرة على استيعاب الرحلة بمحتواها، بمغامراتها، بالمآزق اللي مر فيها، بتجاربها، بالقدرة على قيادة الذات والتعرف على ثقافات وعادات وتقاليد دول أخرى، الاستيعاب بقوة يبدأ في المرحلة العمرية اللي ما فوق 11 إلى 12 سنة. ما قبل ذلك أرى أنه الطفل لا زال في مرحلة النمو الفكري والنمو المعرفي والإدراك، وهذا يبغى له وقت شوية. يعني حتى مجرد مطالعة التلفزيون وبعض التجارب
1: فيلم
0: أو قصة تعطي هذه التجربة الجو. لذلك أرى أنه إمتاح الأطفال أمر يقع على عاتق الوالدين. بالضبط يعني.
1: جميل. طيب السؤال يمكن الأخير اليوم، إيش الفرق بين أن إحنا نبحث عن وجهة غالية وبين أن نبحث عن تجربة جميلة، وكيف نربي هذا الوعي عند المسافرين؟
0: كل مسافر هو حر في اختيار وجهته، وهناك العديد من الوجهات، وسمعت في العديد من الحوارات بإمكانك تعيش مليون حياة الأغنياء، وبإمكانك تعيش الحياة البسيطة المتوسطة، وهي لا تفرق عن هذه الحياة. الفرق في بعض الرحلات هو من الدرجة السياحية لدرجة رجال الأعمال، ومن فندق الثلاث نجوم إلى فندق الخمس نجوم، كلاهما يصل إلى الطيارة توصل لنفس الهدف، والفندق تنام على سرير وتقوم ثاني يوم تتجه إلى الأماكن السياحية العامة.
1: صحيح.
0: المسافر أو السائح هو صاحب قرار ذاته وسيد نفسه في اختيار أين يذهب، ما عليه إلا أنه يجلس ويشوف شبكة المعلومات الإنترنت ويبتدي يتبحر ويستعين ويسأل، ويستعين بأي وسيلة أو وسيلة معرفية، أسعار الفنادق كم، شركة الطيران كيف، وسائل التنقل كيف، المطاعم، معظم المطاعم في كل أنحاء العالم لها قوائم طعام موجودة ويذكروا الأسعار. أنا عندي صديق أتذكر يقول لي أنا قبل ما أسافر أحجز وأعرف الفندق والمطعم اللي بروحه وأعرف البجت مالي كم، نعم يحدد أن المطعم الفلاني في المكان الفلاني في الدولة الفلانية بروح لليوم الفلاني، والوجبات مختارة لأنها موجودة أوريدي، يعني بالطبع موجودة في قائمة الطعام موجودة. يقول لي وضع الموازنة، هذا المطعم بروح أنا وزوجتي والطفلين بتكلفنا وجبة الغداء حوالي 30 ريال، فيذكرها وجبة الغداء المطعم الفلاني بتكلف 20-25، العشاء بيكلفني هكذا. حتى الأسواق، حتى أسعار وسائل الترفيه كلها موجودة. لذلك من لديه الرغبة لا يوجد مانع، ما في مانع أبدا، تقدر تصنع تجربة جميلة بأقل الأسعار، ما عليك إلا أنك تعد نفسك مسبقا.
1: ولاحظت دكتور أن الذكي في السفر وما شاء الله، الله معطينا خير، ما يبحث عن الأسعار الغالية في السكن وغيره أحياناً، ولكن يقول لك أنا الفندق بس كم فيه يكفي إنه يكون نظيف، أطلع منه من الصباح أرجع آخر الليل للنوم، فما معيار عندي موضوع السكن كم نجمة، لأنه تختلف حتى مقاييس التقييم في النجمات من دولة إلى دولة، يعني قد تكون هنا 5 نجوم تروح هناك نفس السلسلة مختلفة تماماً، حتى قياس الغرفة مختلف. نصيحة توجهها لكل من يستمع لنا، وطبعا نقول لك رحلة سعيدة، بون فواياج بالفرنسي.
2: شكرا.
1: وانت ما بتستمع لهذا اللقاء، بس برسل لك اللقاء، لان الدكتور حاليا واحنا نبث هذا اللقاء هو في الطيارة اتوقع الحين. نقول لك رحلة سعيدة. ليش اخترت تايلاند؟
0: هذه الدولة تعتبر من ارخص دول العالم، وسلسة جدا وسهلة، وخلقت لكي تكون رمز للسياحة العالمية في كل أنحاء العالم، من ناحية الشعب نفسه، من ناحية وسائل التنقل. يعني هذه الدولة لا ما في وسيلة تنقل ما موجودة، سواء من خلال التطبيقات، سواء وجود مترو، وتجربة المترو في هذه الدولة من التجارب الجميلة والسهلة والرخيصة جدا. يعني اللي يخاف من وسائل التنقل في دول العالم كلها عليه بالمترو والباص، والباصات في هذه الدولة جدا رخيصة. ثانيا الفنادق مثل ما تكرمت وذكرتي، احتمال فندق في هذه الدولة أو يعني هو مستوى 3 نجوم، ولكن يعادله في إحدى الدول فندق 5 نجوم.
3: صحيح.
0: ثانيا يعني السواد الأعظم الفنادق هنا، على سبيل المثال يعني اللي يبغى يقيم في فندق ويوفر شوية، إنه وجبة الإفطار، وجبة الإفطار في معظم الفنادق بإمكان المسافر أنه قبل ما يختار الفندق يبحث عن الفنادق اللي تقدم وجبات إفطار مجانية ويضيفها لبرنامجه، بتوفر له. يعني ممكن أحياناً يكون في إفطار متأخر يسوي له نوع من تجاوز لوجبة الغداء ويروح لوجبة العشاء.
3: صحيح.
0: فأنت هنا سويتي وفر. هذه من ضمن النصائح اللي نتقدمها. أيضاً عودة إلى تايلاند، وجود تنوع في المعالم السياحية وتنوع بيئي ومناخي، ووجود أيضاً يعني تجربة التسوق في هذه الدولة تجربة فريدة من نوعها، يمكن ما تكون الرخيصة في العالم ولكنها السهلة والسلسة، والشعب يتفهم متطلبات السياح من خلال توافر خدمات للسياح، معلومات كانت للسياح، وأيضا تخفيضات تقدم خاصة لفئة السياح. لذلك خلقت من هذه الدولة يعني مقصد جذاب جدا جدا جدا، يغطي كافة الفئات والمستويات الاقتصادية.
1: كلمة تقولها لكل من قاعد يسمعنا، وإحنا نتكلم عن موضوع جدا مهم اللي هو السفر، خلينا نسمينا سفر الميزانية البسيطة، رسالة تقولهم؟
0: هو أنا مع نظرية السفر الاقتصادي، أنا ما معها صراحة، ما أقتنع بوجود سفر اقتصادي. السفر الاقتصادي معناه أحرم نفسي من أشياء كثيرة. لكن أتذكر مقولة الإمام الشافعي قال، يعني سافر في الأسفار فيها 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وأداب وصحبة ماجد. هذه هي فوائد السفر. استمتع بالرحلة مالك، ولا تفكر في المصاريف، لأنه بإمكانك تعيش يا إما بريال واحد أو 1000 ريال. السفر الاقتصادي هو سفر بس في نهاية المطاف، يعني إحنا في نهاية المطاف نبقى نطلع نغير جو، يحتاج من وقت لآخر أنه يعني
3: نرفه
0: عن نفسنا. ما أقول لك أنك تكون مبذر، ولكن ابدأ من التجميع للسفر مالك من بداية كل سنة. عندك 6 أشهر من يناير لين شهر 6، أنت لو وفرت في الشهر، لو قدرت الله وفقك وعانك يعني، وعندك أسرة بسيطة، بإمكانك أنت وربة المنزل زوجتك أو أي فرد من أفراد العائلة، تبتدوا توضع الموازنة من بداية السنة على أساس يكون للرحلة فعلا مذاق وطعم.
1: الله يسعدك إن شاء الله، ونرجو لك دكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي رحلة سعيدة، وتستمتع أنت وأسرتك الكريمة. وشكرا لك على دائما هذه الصورة الجميلة عن السفر والسياحة، كونك مختص وأكاديمي بالطيران والسياحة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذة مشاعل، وأتمنى للجميع إجازة جميلة في فصل الصيف الجميل هذا. الجو بدأ يتحسن نسبيا، صلالة خريف صلالة يناديكم
1: يقول لك شيء ثاني.
0: ولا وايضا نزوه تناديكم الجبل الاخضر، جبل شمس، الجبل الشرقي،
1: الاشخره،
0: عمان جميله وايضا في اماكن سياحيه. وانا من ضمن برامجي انه لازم ايضا يعني عندي سفره ورحلات داخل البلد وخارج البلد من اجل التنوع والترفيه.
1: الله يسعدك ان شاء الله. متواصلين معكم مستمعينا في برنامج مسك النهر. رجعنا لكم مستمعينا بعد ما سمعنا هذا اللقاء المسجل للدكتور خالد بن عبد الوهاب البلوشي. ايش لك وايش عليك نقول لك؟ لك انك تسافر ببساطه وان تغير جو من دون ما تخلي المتعه عبء على ميزانيتك. عليك ولك انك تختار مكان قريب وطريق جميل، جلسه عائليه حلوه دافيه، وتسمي هالشيء سفر، لان السفر مو دائما يكون في المسافه ولكن في الاثر اللي يتركه فينا. لك انك تستمتع بما هو متاح وانك تكتشف ان بعض الرحلات البسيطه تبقى في الذاكره اكثر من رحلات كثيره كانت مليئه بالصرف والمتعه. لكن عليك ايضا انك تخطط بوعي، عليك انك تعرف حدود ميزانيتك، تفرق بين ما اللي محتاج له فعلا واللي ما لازم تشتريه في اجواء السفر. عليك انك تحافظ على المكان اللي تزوره وتتركه اجمل مما وجدته. عليك قبل كل شيء انك ما تقارن رحلتك برحلات الاخرين، فلكل بيت ظروفه ولكل انسان طريقته في الفرح. وبعض الفيديوهات اللي صايره الحين تطلع لا تنسون ترى مدفوع لهم علشان يروجون لشركات سياحيه معينه وقاعدين ينتقلون من دوله الى دوله، فلا يغرك هذه الاشياء ولا تغرك. عليك بميزانيتك وبعائلتك والمتعه. احيانا استكانه شاي وممر ودرب طويل وانت تسمع عبادي ولا ماجد المهندس محمد عبده تغنيك عن السفرة. سفرة الميزانية البسيطة ما تعني ان نفرح بشكل شوية او قليل، لكن نفرح بذكاء وبقلب حاضر باختيارات دائما تشبهنا. تحية لمحمد الزهيمي الهاشمي يقول اتذكر اجمل رحلة ايمانية طيبة وسعيدة وموفقة كانت بسيارتي الخاصة، كانوا معي 3 من أبناء عمومي في 2006 إلى الرياض ومكة والمدينة المنورة. كانت مدة 6 أيام، كلفت كل واحد منا حدود 100 ريال. ربي يسعدكم ويحفظكم إخواني وأحبابي الكرام الطيبين متجولين في أنحاء الوطن الغالي أو خارج البلد. معكم أخوكم أبو ناصر. حياك الله يا أبو ناصر. ومستمعينا أقولكم الله يسعدكم إن شاء الله ويحفظكم مع هذه الأنغام الجميلة بصوت ماجد المهندس. يا رايح وين مسافر؟ قولنا وين بتروح؟ وتذكر أنه مش بالفلوس وبالصرف، ولكن أحياناً بربيع الدرب اللي بتاخذه، وأيضاً براحة البال اللي بتشتريها، والهدوء اللي تستمتع به. يسعدكم ربي يحفظكم. مشاعل بنت سعيد القاسمي والأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، أما الإخراج لعمار بخالد البلوشي.

اشحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بالدحدا يدفجأ.
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يلا وين صفقتكم؟ وين كلكم؟

0: بالحقايد في يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
1: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
0: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة لويز أربور الحاكمة العامة لكندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالته خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من الازدهار والنمو على كافة الأصعدة، مشيدا يده الله بمتانة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي أنيتا أناندا وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومتابعة نتائج الزيارة التي قامت بها معالي الوزيرة إلى سلطنة عمان مؤخرا، والبناء على ما تحقق خلالها من تفاهمات لتعزيز التعاون والتشاور السياسي وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الجانبان تطورات المشهدين الإقليمي والدولي والتأكيد على أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ التفاهمات البناءة بما يحد من مسببات التوتر ويفتح آفاقا أوسع للأمن والاستقرار والازدهار. عقدت جلسة المشاورات السياسية التاسعة بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان، واستعرضت الجلسة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على دعم استثمارات المشتركة وتفعيل التبادل التجاري والحرص على تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. ورحب الجانبان بتدشين خط الطيران المباشر مسقط طشقند، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الأوزبكي سعادة برهام عليوف النائب الأول لوزير الخارجية الأوزبكية. أعلنت وزارة الخارجية القطرية عدم وجود محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية القطرية الذي أكد أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة للقاء المسؤولين القطريين، وأن المحادثات ستتطرق للقضايا الإقليمية بما فيها المفاوضات مع إيران وكذلك لبنان. في الشأن ذاته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي عدم وجود خطط لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده ستعقد محادثات مع الجانب القطري لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن، كما ستتضمن المناقشات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. أعلنت حماس وصول وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي ذلك في ظل استمرار خرق الاحتلال الإسرائيلي للاتفاق، حيث أسفرت غارات جوية إسرائيلية على مناطق في جنوب ووسط قطاع غزة عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلتان وإصابة نحو 20 آخرين. وفي الضفة الغربية المحتلة أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقر جمعية خيرية في نابلس بعد مداهمته وإتلاف محتوياته. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن استهداف قوات الاحتلال المتواصل للمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية بالتوازي مع تصعيد اقتحام المدن والبلدات وما يرافقه من مداهمات واعتقالات وإغلاقات في إطار سياسة التضييق على الفلسطينيين. أكدت الأمم المتحدة ضرورة معالجة المخاوف وتلبية الاحتياجات المشروعة لسكان قطاع غزة والضفة الغربية في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية. وأوضح منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في فلسطين أمام مجلس الأمن استمرار الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما تسببه من سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال. كما أدان التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مؤكدا أنه يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. ودعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرار إقامة منشآت عسكرية في مجمع وكالة الأونروا بحي الشيخ جراح وإعادة المجمع إلى الأمم المتحدة فورا.
قال المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسكال سيم إن المجلس تلقى طلبا لإجراء مناقشة عاجلة بشأن الوضع في مدينة الأبيض السودانية. وأضاف سيم خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن من المرجح عقد هذه المناقشة يوم الجمعة المقبل، وأوضح أن طلب قدمته دول من بينها بريطانيا وألمانيا في ظل تقارير عن حشد قوات الدعم السريع وحلفائها قرب المدينة، وتحذر تلك التقارير من احتمال تصعيد جديد في الصراع الدائر بالسودان نتيجة هذا الحشد العسكري. نهاية عرض الواحدة ظهرا، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: 生，男生。
1: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
2: سي سي سي سي سي سي سي يا دوين العمر سي سي يا دوين العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
4: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس البلدية يوم الخميس 23 من أبريل 2026 ميلادية، عبر تطبيق انتخاب أو الموقع الإلكتروني للانتخابات elections.om. بادر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 ميلادية، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءاتكم جميعا بكل خيرات الدنيا. مساءكم خير، مساءكم طموح الشباب، شغفه وآماله، مساء مليء بالأفكار التي لا تعرف المستحيل. ففي كل شاب قصة نجاح تستحق أن تروى، وفي كل صوت صادق مشروع مستقبل لوطن يؤمن بأبنائه ويكبر بهم. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. الشباب، لأن الشباب هم نبض الحاضر وصناع الغد. نلتقي بكم في هذه المساحة التي تنبض بالحيوية والإبداع، حيث تتحول الأفكار إلى إنجازات والطموحات إلى قصص نجاح. من هنا، من صوت الشباب، نبدأ رحلة جديدة نقترب فيها من تجارب ملهمة، ونناقش قضايا تهم شباب اليوم، ونستعرض مبادرات ترسم ملامح المستقبل. لذا أنتم تستمعون اليوم إلى صوت الشباب. معكم في الإعداد والتقديم سيف الفوري، وفي الإخراج جلال الخويطري، وفي الإشراف العام الأستاذ عفراء بنت أحمد اليحيائي. من الآن وحتى تمام الرابعة كونوا معنا.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي تير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. مثل ما ذكرنا لكم اليوم أيضا عندنا مجموعة من المحطات والمتابعات، نتمنى إن شاء الله تعالى أنها تنال الرضا والاستحسان. كل من هو الآن متوجه إلى أي وجهة كانت، نتمنى له دروب السلامة والسهالة، وكذلك أيضا طيب الاستفادة من جملة ما يقدم من خلال حلقة اليوم. وإن شاء الله تعالى حلقة اليوم فيها الكثير من المحطات اللي راح تعجبكم، راح تلامس تفاصيل حياتكم، وبالإضافة إلى مجموعة من المفاجآت والأخبار الحصرية اللي راح يتكلموا فيها ضيوفنا عن المجالات اللي هم أساسا يعني شغالين فيها. خلونا كذا جلال على السريع نستعرض فقرات البرنامج. في فقرة وطن ينجز راح تكون معانا الأستاذة صبحة بنت سليمان الهيملي، وهي ناشطة في المشاركة المجتمعية ومن اللجنة المنظمة لفعالية النخلة تراث مادي مستدام. سنقترب أكثر من تفاصيل هذا الموضوع إن شاء الله تعالى، ومن تغطية أيضا هذا الحدث. في فقرة مع الشباب راح يكون معانا مروان بن صالح الهنائي، وهو باحث ومبتكر في مجال الاستدامة والتقنية الحيوية، ممثل شباب سلطنة عمان في المنتدى الدولي للعلوم البيولوجية والتقدم الحيوي، وكذلك هو عضو الجمعية الدولية للتقنية الحيوية ICABB، وجملة من الإنجازات ما شاء الله عليه، يعني راح يبهركم بحديثه وبالإنجازات اللي هو شارك فيها سواء على الصعيد المحلي أو أيضا الدولي. أما في فقرة أسرتي سعادتي فراح تكون معانا إن شاء الله تعالى الأستاذة هند بنت سالم الفارسي، مدربة في التطوير الشخصي وتعزيز الذات، وراح نتكلم معاها عن موضوع من الترفيه إلى التمكين، كيف بالإمكان للأسر العمانية اليوم تستثمر الإجازة الصيفية. عندنا إجازة صيفية، الأبناء موجودين في البيت، يا ترى كيف يقدر الأب، كيف تقدر الأم، كيف يقدر المربي أنه فعلا يستثمر ويستغل هذه الأوقات لأبنائهم بالخروج بشيء مفيد، يرجع إلى مقاعد الدراسة بعد ذلك وهم محملين بكمية من المعارف، من المدارك، من المعلومات الجميلة والمفيدة. أما في فقرة مواهب شبابية في اليوم معانا أكيد المغامرة الشابة العمانية متسلقة علالي القمم العالمية ناهد بنت عبد الله السيابي، راح نتحدث معاها عن شغف الشباب طموح يعانق القمم. اليوم ناهد راح تحكي لنا بعض القصص، بعض الحكاوي الجميلة عن مغامراتها سواء داخل سلطنة عمان أو أيضا في مختلف القمم العالمية، يعني إرادة عزيمة تحطم الصخر، بالإضافة إلى بعض المواقف اللي مرت فيها راح تحكي لكم وتعطيكم أيضا بعض من الدروس وبعض التجارب اللي بالإمكان أنكم تستفيدوا منها. هذه أبرز المحطات والمتابعات أكيد اللي راح تكون حاضرة إن شاء الله تعالى في برنامج صوت الشباب لهذا اليوم. وفي عمان ينبض القلب فخراً.

عمان أرض الحكمة وموطن السلام وحكاية وطن يكتب فصول تقدمه كل يوم، فمن مشروع تنموي إلى آخر ومن إنجاز وطني إلى إنجاز تتواصل مسيرة البناء والنهضة بثقة وعزم بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حافظه الله ورعاه، الذي يقود الوطن برؤية طموحة نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا. وما نراه اليوم من منجزات متتابعة ليس إلا ثمرة عمل متواصل وتخطيط راسخ وإيمان بأن عمان تستحق دائما أبدا الأفضل. عمان وطن يرسخ حضوره بالحكمة ويصنع مستقبله بالعمل ويؤمن بأن التنمية رحلة متواصلة لا تعرف التوقف. نمضي اليوم بثقة ونحن نرى المنجزات تتوالى والمشروعات التنموية تتسارع والطموحات تتحول إلى واقع ينعكس على حياة الإنسان في مختلف أنحاء هذا الوطن. وحين تكون الرؤية واضحة عزيز المستمع والإرادة صادقة تصبح الإنجازات لغة يتحدث بها الوطن. واليوم تواصل عمان تعزيز مكانتها من خلال مشاريع نوعية واستثمارات واعدة ومبادرات تنموية تجسد مستهدفات رؤية عمان 2040 لتؤكد أن ما يتحقق على أرض الواقع ليس مجرد أرقام بل خطوات واثقة نحو بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة في وطن جعل من السلام والحكمة أساسا ومن التنمية المستدامة عنوانا لمسيرته.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا معكم في هذا المشوار المسائي الجميل. أكيد جميل بمتابعتكم لنا الأمانة، وكذلك أيضا بوجود مختلف الزملاء طاقم العمل. وهذه التحيات أكيد جلال الخويطري يقدم لكم كل التحية، والأستاذة ناهد أيضا موجودة معنا راح تكون ضمن محطات ومتابعات أيضا البرنامج. وصلنا بكم الآن إلى فقرة وطن ينجز. مستمعينا الكرام، لطالما كانت النخلة رمزا للحياة والعطاء في سلطنة عمان، وارتبطت بتاريخ الإنسان العماني وثقافته واقتصاده ارتباطا وثيقا، حتى أصبحت جزءا أصيلا من الهوية الوطنية والتراث المادي الذي تتناقله الأجيال. ومن هذا المنطلق تأتي فعالية النخلة تراث مادي مستدام لتسلط الضوء على القيمة الحضارية والاقتصادية والبيئية للنخلة، وتعزز وعي النشب بأهمية المحافظة عليها وأحياء الحرف والصناعات التقليدية المرتبطة بها، بما ينسجم مع جهود صون الموروث الوطني وتحقيق مبادئ الاستدامة. ولهذا مستمعينا الكرام سيكون الحديث القادم إن شاء الله تعالى تغطية لهذا الحدث ولهذه الفعالية، النخلة تراث مادي مستدام، وذلك عبر هذا التواصل الهاتفي مع الأستاذة صبحة بنت سليمان الهيملي، ناشطة في المشاركة المجتمعية وهي من اللجنة المنظمة لهذه الفعالية. حياك الله أستاذة صبحة في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ونقول مساء الخير.
1: أهلا وسهلا أستاذ سيف وبجميع المستمعين لبرنامج صوت الشباب في إذاعة الشباب.
0: يا مرحبا بك وسهلا أستاذة، ومباشرة من خلالك كذا نتكلم عن تفاصيل هذه الفعالية الجميلة للأمانة، فعالية النخلة تراث مادي مستدام. كيف بدأت فكرة إقامة هذه الفعالية وما فكرتها أساسا؟
1: فكرتها حقيقة يعني هي أساسا يعني إحنا كلنا نعرف أن النخلة هي شريان الحياة، هي رمز للهوية، الهوية اللي صانها الأجداد بوفاء، وكانوا طبعا حبهم لأبنائهم حبهم للنخلة كحبهم لأبنائهم. هذه الفعالية حقيقة تأتي تجسيدا للتوجه الوطني في صون التراث المادي، صون التراث الثقافي المادي وغير المادي، تعزيز الهوية الوطنية. أيضا أتت هذه الفعالية تماشيا مع مستهدفات رؤية 2040 اللي تعتبر الثقافة والمواطنة والتراث أحد محاورها.
0: ممتاز جميل. طيب أستاذة صبحة، يعني أن تقام فعالية بهذا الزخم تعنى تحديدا بالنخلة كتراث مادي مستدام، هنا سؤالي لماذا لا تزال النخلة تعد أحد أهم رموز التراث المادي في سلطنة عمان على الرغم من التطور الدائم الذي يشهده المجتمع؟
1: سؤال جميل أستاذ سيف.
0: شكرا.
1: النخلة كانت ولا تزال فعلا هي مصدر لا تزال مصدر اهتمام للإنسان العماني، لأنها فعلا هي إرث تاريخي واقتصادي وثقافي للإنسان العماني. النخلة هي مصدر رزق، يعني كان زمان أهالينا وأجدادنا يعتمدوا اعتماد كبير على النخلة، ولا نبالغ إذا قلنا إنه العماني أخذ صفاته من النخلة. النخلة لها صفات كالشموخ، هي رمز العطاء، هي الحياة أصلا، نخلة هي الحياة، هي رمز للصبر وأيضا لتحمل المسؤولية وتحمل لأنها في فترة تظهر في فترة الصيف وشدة الحرارة تظهر هو فترة الحصاد. وبالتالي احنا لا نبالغ إذا قلنا أن الإنسان العماني استمد صفاته من النخلة نفسها.
0: جميل جميل. طيب أستاذة، يعني أنا بمتابعة الأمانة للتفاصيل المرتبطة بهذه الفعالية وجدت أنه هذه الفعالية تجمع ما بين الجانب التراثي والتعليمي وكذلك البيئي في نفس الوقت. كيف قدرتوا أنكم فعلا تصمموا كل هذه المناشط كل هذه البرامج لتحقيق هذا التكامل؟
1: نعم، التكامل هذا احنا حققناه من خلال الممارسة. احنا اخذنا الطلاب الى واقع حي، اخذناهم الى المزارع، فعلمناهم طبعا بالاستعانة ببعض الخبرات اللي هم في كبار السن،
0: جميل.
1: اللي عندهم خلفية عن النخلة وأجزائها وأبرز الحرف التقليدية المرتبطة بها، فأخذناهم إلى أرض الواقع
0: جميل.
1: من خلال التعليم، من
0: ممتاز.
1: خلال الممارسة. تعلموا اليوم، اليوم كان طبعا هو اليوم الأول لهذه الفعالية، واستهدفنا فيها الشباب اللي هم الذكور، وبكرة إن شاء الله الإناث. فلما أخذناهم إلى على أرض الواقع يمارسوا الحرف المرتبطة بالنخلة، يعرفوا طريقة وآلية صعود النخلة وتسلقها،
0: ايوه
1: إيش هي الأدوات اللي يستخدمها الشخص وهو طبعا يصعد إلى النخلة من أجل الخراف أو الإجداد أو التخليق، أو مثلا كيف ممكن ينظف النخلة
0: صحيح، ممتاز.
1: ويأخذ مثلا يفرز الزور عن مثلا إذا كان في العسق مثلا، احنا نقول نسميها هذا طبعا بالعامية،
0: صحيح،
1: كيف يقدر أيضا يجد يقطع الثمار، كيف ينزل يورد
0: صحيح. يعني
1: اللي
0: كل الأشياء المرتبطة
1: أيوة
0: أساسا بمكونات النخلة وكذلك أيضا
1: بالضبط.
0: استخداماتها.
1: عاشوا
0: وأكيد
1: الطلاب
0: سعيتوا.
1: اليوم، عاشوا الطلاب اليوم يمكن أنا أسميها من أفضل اللحظات في حياتهم،
0: على فكرة
1: يعني
0: ترى بيطلعوا
1: كتجربة
0: من
1: حية.
0: عندكم يروح يطبقوا مع أهاليهم مع أسرهم أساسا كل اللي تعلموه عندكم.
1: بالضبط هذا اللي احنا يعني نسعى له دائما، أن
0: يعني
1: الطلاب ياخذوا هذه التجربة ويستفيدوا منها لاحقا من خلال مشاركة الوالدين، مشاركة أفراد من يعني في المجتمع المحلي يساعدوهم، لأنه أساسا أيضا الجميل في موسم القيض إنه العمانيين في تكاتف،
0: صحيح صحيح.
1: في تعاون، يعني لا يوصف حقيقة. من خلال التعاون اللي حصلناه اليوم، احنا وجدنا رحنا إلى المنطقة اللي فيها الإجداد التبسيل اللي يسميه طبعا
0: صحيح
1: الآن
0: صحيح.
1: عندهم تبدية موسم التبسيل، فأخذنا الطلاب إلى أرض الواقع كيف يتم التبسيل، إيش
0: ممتاز.
1: الخطوات، كيف يتم فرز البسر عن مثلا الرطب، كيف يتم تجميعه، كيف يتم أخذه إلى المنطقة اللي يتم فيه الطبخ.
0: وأتوقع أنكم تقدموا كل هذه المعلومات بطريقة جدا جميلة، تفاعلية وجاذبة أيضا للطلبة. الطلبة كانوا ينصتون تماما لكل التعليمات، لكل المعلومات، لكل الإرشادات اللي أنتم تعطوهم إياها أولا بأول. هنا سؤال
1: بالضبط
0: أيضا فيما يتعلق أيضا بهذه المبادرات، كيف لها أن تسهم حقيقة في إحياء وتشجيع الأجيال الجديدة على تعلمها في زمن مضطرب متضارب الكثير من الأحداث؟ ونتكلم اليوم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، نتكلم اليوم عن الطفرة الواسعة والكبيرة في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي وحمل الأجهزة المحمولة التي صارت للأسف ما تفارق الأيدي.
1: بالفعل بالضبط أستاذ الشيخ، نحن اليوم يعني أمام تحدي كبير، أمام تحدي. ليش؟ لأن إفرازات التكنولوجيا اليوم أصبحت لها يعني آثار واقعية للأسف سلبية في المجتمع، وبالتالي نحن نحاول بقدر الإمكان من خلال هذه المبادرات أنه نوجه الشباب، نوجه الناشئة، أن هناك ليس فقط التكنولوجيا، إنما هناك عندنا تراث، عندنا أيضا بعض الأنشطة الثقافية من ضمنها النخلة، كيف ممكن نحن نستغل أوقات الفراغ، كيف ممكن نستغل الأجازة الصيفية في ممارسة بعض الحرف المرتبطة بالنخلة.
0: صحيح. يعني أيضا من خلال يعني الجميل في هذه الفعالية أنها تناولت أنظمة الري التقليدية المعروفة في عمان وهي الأفلاج. هنا أهمية أيضا أستاذة، يعني خلينا أقولها بصيغة أخرى، يعني أهمية ربط النخلة بهذا الإرث المائي العريق في تعزيز مفهوم الاستدامة.
1: صحيح. أساسا الإنسان العماني ارتبطت النخلة عنده بالأفلاك، بنظام الأفلاك، لأنه كان نظام الري يستخدم أساسا في ري النخيل
0: صحيح، ري
1: أكثر
0: مختلف
1: شيء.
0: المزروعات ولكن
1: نعم،
0: الأكثر ربما للنخيل. صحيح،
1: بالضبط. وهنا احنا يعني الجانب المنسي اللي انت تفضلت الحين ذكرته، اللي هو نظام الافلاك، نعتبره الحين جانب منسي للاسف الشديد. يعني اليوم اعطيني طالب يعرف ايش يعني الاثر، ايش يعني الباده، هذه مصطلحات بدت نوعا ما في بعض المحافظات، احنا ما بنعمم
0: وهذا الدور
1: للاسف.
0: المنوط أساسا الآن في مختلف المؤسسات، سواء كانت
1: بالضبط
0: التربوية، الاجتماعية، الإعلامية، في نشر الثقافة والتوعية للنشء فيما يتعلق بهذه المفاهيم والمصطلحات التي ارتبطت بالإنسان العماني.
1: بالضبط
0: نتكلم اليوم عن الأسرة، دور الأب والأم في تعليم وتعريف أبنائهم على كل هذه التفاصيل المرتبطة أيضا بالإرث العماني التقليدي الأصيل.
1: احنا حقيقة ندعو الأسرة والمدرسة وأيضا كافة المراكز الثقافية اللي هي منظمات المجتمع المدني أنها تعمل جنبا إلى جنب على توجيه الناشئة نحو الاهتمام والمحافظة على إرثهم الثقافي المادي وغير المادي. والإرث الثقافي نحن عندنا كنوز من الإرث الثقافي حقيقة، المادي وغير المادي، من ضمنها النخلة. وعلى الوالدين، ندعو الوالدين أنهم يصطحبوا أبنائهم إلى المزارع، يصطحبوهم للمزارع، يعلموهم أصناف النخلة، أجزاء النخلة، إيش أنواع النخيل
0: صحيح،
1: عندهم في المزارع، إيش هي الأجزاء اللي موجودة في النخلة. العمانيين سابقا أستاذ سيف كان كل جزء من النخلة يستخدموه في صناعة معينة، يعني القذوع كانت تستخدم، كان لها استخدام،
0: صحيح،
1: السعف كان له استخدام، أيضا الخوص أيضا كان له استخدام، الزور اللي احنا نسميه بالمصطلح المحلي الزور كان له استخدام. اليوم
0: صحيح.
1: كل هاي الأشياء صارت تحرق. النقطة الثانية الوافد، اليوم الوافد يعني تروح له، هو اللي يعرف عن الماي، هو اللي يعرف أصناف النخلة. الناشئة اليوم ما بيعرفوا عن أصناف النخلة للأسف الشديد،
0: وهنا الدور
1: وبعد
0: اللي
1: الأصناف
0: قاسين
1: اللي
0: نتكلم عنه، يعني في ضرورة فعلا أن الواحد يكون على إلمام، على اطلاع بكل التفاصيل المرتبطة أساسا بهذا الموضوع. قبل
1: وإن
0: قليل
1: شاء
0: أستاذة صبحك كنت تتكلمين عن التكامل، وهنا أيضا نوع آخر من التكامل المرتبط بالجهات المنظمة لمثل هكذا فعاليات وهكذا مبادرات. الجهة المنظمة لفعالية النخلة تراث مادي مستدام، جمعية الأطفال أولا، وزارة الثروة الزراعية والسمكية ومواد مياه، وزارة التعليم، وزارة التراث والسياحة، أرض الخمائل للنزل الخضراء، أهالي ولاية أبدية، يعني شراكات واسعة للأمانة بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية لإنجاح مثل هذه المبادرات. إيش اللي تضيفه مثل هذه الشراكات من وجهة نظرك الشخصية؟
1: في البداية أنا أوجه لهم كل الشكر اللي ذكرتها، اللي هي الجهات المنظمة، سواء كان جمعية الأطفال أولا، أو وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة التعليم، بالإضافة إلى الجهات الأخرى اللي شاركتنا، ومن ضمنها طبعا صاحب مزرعة أرض الخمائل للنزل الخضراء للأستاذ المهندس حمد الحجري، وأهالي ولاية بلين، نقدم لهم كل الشكر.
0: كل الشكر وكل التحية لهم أكيد.
1: نعم
0: يعني
1: نعم فتضافر الجهود هذا مطلوب. إحنا اليوم لا تقدر مؤسسة بعينها أنها تقول لك أننا عملت مبادرة ونجحت فيها بدون الاستعانة بشراكة. الشراكة ضرورية من أجل، والتكامل مطلوب من أجل أن نحن نتكاتف كلنا للوصول إلى
0: هذا الهدف.

0: مزرعة الخمائل ولاية بدية في قرية الواصل. هذه المعلومات صحيحة ولا لا؟
1: المعلومات صحيحة، ولكن نحن بعد في مزرعة أخرى لأحد أيضا الأشخاص اللي في من أهالي ولاية بدية، اللي طبعا مشهورة بالتبسيل، فيكون في مزرعتين الحدث بكرة. اليوم كان في مزرعة واحدة، وبكرة إن شاء الله بيكون في مزرعتين،
0: يعني
1: ونتمنى يكون من جهات أخرى، مثلا منظمات المجتمع المدني اللي حب يشاركنا بكرة على الساعة 8 إن شاء الله تعالى، بنكون متواجدين في قرية
0: الواصل.
1: في قرية الواصل.
0: نعم.
1: نعم، فنرحب بالجميع.
0: وللأمانة يعني كل الشكر وكل التحية لكم، جهود مثمنة ببالغ التقدير. اليوم ضمن محطات ومتابعات البرنامج راح تكون لنا وقفة في فقرة أسرتي سعادتي، في أنه كيف الأسر تستثمر الإجازة الصيفية من الترفيه إلى التمكين لأبنائها في مختلف المجالات، وهذه واحدة من الوسائل أنه فعلا الأسر تشرك أبنائها وتخليهم يلتحقوا بمثل هكذا برامج في الإجازة الصيفية. فكل التحية مجددا لكم أستاذة صبحة بنت سليمان الهيملي، ناشطة في المشاركة المجتمعية ومن اللجنة المنظمة لفعالية النخلة تراث مادي مستدام. من الأعماق شكرا جزيلا لك.
1: شكرا، شكرا لكم أستاذ سيف ولجميع المشاركين معنا في هذه الفعالية وهذا الحدث المميز. نتمنى إن شاء الله تعالى في السنوات القادمة أن نحن ما نقتصر فقط على الشمال الشرقية، نعممه على بقية المحافظات.
0: نعم، إذا شكرا لك مجددا أستاذة صبحة، وتبقى دائما أبدا النخلة تراث مادي مستدام.

0: الوطن الأقبل وقت الطنا للمال والمشتري هلل
1: هلا المشتري هلا المشتري هلا المشتري هلا المشتري
0: هلا نادي الكم انت نادي الكم اسمع يا دلالة الهلالي حالة راني اريده ربك حسابات راح المنته وهذه الاخواجية راني ما اجيده
1: تعالوا تعالوا يا سامعين الصوت نخل الزبد 50
2: زيد لا 5
1: يستاهل 60
2: زيد عليه 5
1: من غيره انا شيء انت شيء انت شيء
3: صوت الشباب

من هنا وهناك قصة. خلنا كذا نغير شوية جلال، نعطي المستمع الكريم قصة لطيفة جميلة، كونهم الحين طالعين من دواماتهم أو من أي جهة أخرى رايحين إلى بيوتهم أو أي مقصد آخر، نعطيهم قصة صغيرة. إيش يقول يا جلال؟ يقول لك يحكى أن رجلا كان يمر كل صباح من طريق واحد، وفي كل يوم كان يرى شابا يحمل حقيبة على كتفه يعمل منذ ساعات الفجر الأولى، ثم يواصل يومه بين الدراسة والتعلم ولا يغادر مكانه إلا مع غروب الشمس. استمر المشهد سنوات حتى جاء يوم لم يجد فيه ذاك الشاب في مكانه المعتاد. سأل عنه فقيل له لقد أصبح اليوم قائدا لفريق كبير ومسؤولا عن مشروع كان يحمله يوما بالعمل فيه. ابتسم الرجل وقال الناس رأوا نجاحه اليوم فقط، لكنهم لم يروا تلك الصباحات الباردة ولا ساعات التعب الطويلة ولا المحاولات التي أخفاها خلف ابتسامته. فالحقيقة أيها المستمع الكريم أن الإنجازات لا تولد فجأة، بل تبنى كل يوم بجهد صامت وإصرار لا يعرف الاستسلام وإيمان بأن تعب اليوم هو راحة الغد. وهكذا هم الشباب الطموح، لا ينتظرون أن تفتح لهم الأبواب، بل يصنعون مفاتيحها بالعلم والاجتهاد والمثابرة، ويؤمنون أن كل يوم يبذلون فيه جهدا هو خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقا، وأن أجمل قصص النجاح هي التي تبدأ بكلمة سأحاول ولا تنتهي إلا بالإنجاز.

0: مساكم الله بالخير من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب وتحديدا برنامج صوت الشباب. وصلنا بكم الآن إلى فقرة أسرتي سعادتي.
1: أسرتي سعادتي، أسرتي سعادتي.
0: دائما نقول الإجازة الصيفية مستمعينا الكرام ليست مجرد فترة للراحة والاسترخاء، بل هي فرصة ذهبية يمكن للأسرة أن تستثمرها في اكتشاف مواهب الأبناء وتنمية مهاراتهم وتعزيز شخصياتهم بعيدا عن ضغوط الدراسة والاختبارات. فبين الأنشطة الثقافية والرياضية والعمل التطوعي والقراءة والسفر وكذلك التجارب الحياتية، يمكن، أنا أقول هنا يمكن، أن تتحول الإجازة إلى محطة تصنع الفارق في مستقبل الأبناء وتمنحهم خبرات تبقى معهم مدى الحياة. حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام يسرنا أن نستضيف معنا في الأستوديو الأستاذة هند بنت سالم الفارسي، وهي مدربة في التطوير الشخصي وتعزيز الذات. أستاذة هند، لما أنا سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب، ونقول مساء الخير.
2: الإجازات أستاذ سيف، الله يعطيك الصحة والعافية، وشكرا على الاستضافة الجميلة هذه. والموضوع اللي بالفعل الحين الناس كلها قاعدة تفكر في الإجازات، فيلا خلينا نعطيهم شوية بعض الأفكار
0: بإذن الله تعالى. أنا عنونت هذه الفقرة بمن الترفيه إلى التمكين، ولذلك سؤالي أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر، كيف من الممكن فعلا للأسر اليوم أن تنظر إلى الإجازة الصيفية باعتبارها فرصة، أنا أقول فرصة تربوية وليست مجرد وقت للترفيه والتسلية.
2: نعم أستاذ شيف، شوف الإجازة ما تجي فجأة، ما تجينا فجأة، احنا عارفين انه في شهر كذا كذا موعدها، فلازم يكون لها تخطيط مسبق. طبعا احنا حتى احنا قبل إجازة الدوام او الويكند وكذا نخطط للإجازة قبل اسبوع، وين ايش بنسوي، ايش بنقضيها، واكيد ان احنا نفكر كيف نقضيها بطريقة ان تغير نفسيتنا ريفريش عشان نرجع الدوام، نرجع نباشر اعمالنا بإيجابية والحمد لله بمعنويات عالية. فاكيد من دورنا احنا كأولياء امور وكمسؤولين ان احنا نحاول ان احنا نخصص جدول مناسب للأبناء، بحيث ان احنا يطلعوا من الإجازة بحصيلة جميلة من صحيح. الترفيه والتمكين ايضا.
0: نعم، البعض الاباء والامهات تقول لك انا خلال الفترة الماضية منشغلين مرتبطين ملتهين ايضا بهذه الحياة وما فيها ايضا، ولكن بما انه جات الإجازة الصيفية وبما اني الان استمع الى كلام الأستاذة هند، اريد اعرف ايش ابرز الطرق، ايش ابرز التقنيات او الخطوات العملية اللي بالامكان فعلا اعملها علشان اكتشف المواهب الموجودة في مكنونات اولادي وابنائي اطفالي، بحيث فعلا انميها وأسقلها في ذات الوقت.
2: شوف، من المؤسف أن اللي حاصل الآن أنه في بعض الأسر عندهم أطفال وعندهم أبناء وعندهم مواهب وعندهم قدرات، لكن للأسف لم يتم اكتشافها. يعني أحيان تسأل ولي أمر يقول لك والله ولدي ما أعرف أنا شنو هوايته، أو ولدي ما عنده هواية، ما عنده شغف معين، وما أعرف إيش أسوي. فهذه الشيء المؤسف، أنا لما يكون عندي ولدي طول هالسنة أكيد عنده بعض الإمكانيات، بعض التحديات أحيانا، ما نقول أحيانا في أشياء هو مبدع فيها، ربما أحيانا أشياء تنقصه، يعني هو عنده إخفاق في جانب معين، عنده نقص في جانب معين، محتاج لبناء شخصية، محتاج أحد يوقف معاه، محتاج أحد يسانده، يبني شخصيته، يبني كاريزما، يتعرض للتنمر، كيف أنا إيش الأشياء اللي ممكن أكتشفها خلال هذه الفترة. فمثل ما قلت، احنا المفروض اني انا كولي امر اعرف ولدي شنو اللي محتاجه،
0: ممتاز،
2: كيف اوقف معه عشان انا اجمع هذه الامور واقدر اشتغل عليها طوال السنه واقدر انميها في فتره الاجازه.
0: قبل شويه كان يعني جمعنا حديث جميل باتصال هاتفي مع الاستاذ الصبح الهيملي من اللجنه المنظمه لفعاليه النخله كتراث مستدام، ذكرت أنه أكثر من 200 طالب وطالبة مشاركين في هذا البرنامج التعريفي والتوعوي والثقافي في ذات الوقت. فهنا أيضا أتوقع أهمية جدا كبيرة، والدور يعول أيضا للأسر أنهم يشركوا أبنائهم في مختلف الأنشطة سواء كانت رياضية، ثقافية، وحتى أيضا التطوعية في الإجازة الصيفية.
2: نعم، أنا كنت أستمع للقاء صراحة وأنا كنت جاي في الطريق، فالشيء اللي ذكرته أنه أحيانا والله صح أبنائنا إحنا ما يعرفون والله الأسماء المصطلحات هذه القديمة، ومعظم المصطلحات خلاص اندثرت، جابت هي الخوص وال يعني أشياء جميلة، بس هذا دورنا إحنا. يعني أنا أحيانا لما أي أتكلم مع بنت تقولك والله أنا ما أعرف أخيط، لأنه خلاص عاد صار التكنولوجيا وصار ما أعرف أخيط، ما أعرف أطبخ، ما أعرف والله أنا كلش ما أعرف أنظف، ما أعرف أسوي وكذا. فبعض الأشياء يعني لما نقضي فترة الإجازة مو شرط أني أنا أقضيها في دراسة، في تعليم، أو في أشياء. في مثلا أنا أستمتع إذا أشوف بنت صغيرة، حين بنت أختي جالسة تعمل الكروشيه، فجميل من ضمن البرامج خلت بنتها تشارك في ورشة الكروشيه، فبالفعل تمت عندها تليفون هذا اللي ما عنه غناء طبعا، حطته على جنب، ولكن قاعدة تحيك، قاعدة تمارس حاجة معينة تنفعها بعدين، هواية معينة،
0: تبني شخصياتهم أساسا، تبني شخصياتهم، تعودهم على الكثير من مهارات الحياتية اللي بإمكانهم تفيدهم لاحقا، حتى لو ما كان في هذه الفترة أنت تحس بشعور أو يعني شيء استفادة، ولكن لاحقا أكيد هذا راح ينبني في داخل وشخصية الطفل
2: أكيد.
0: نفسه
2: لمن يطلع لك شخص، والله أنا أكلمك كهنت، أنا إذا تيني أنا هنت تقولي بالساعة كله شو يعني، أنا أخيط خياطة، إذا أبغى أخيط خيط، إذا أبغى أحني حنيت، إذا أبغى شيء إذاعي تدريب دربت، بغيت استشارة نفسية استشارة نفسية. يعني أحاول أدخل في كثير من المجالات، أحيانا عندي فعاليات يلا أدور مصمم يصمم لي تصميم معين، مصممين كلهم مشغولين وكذا، خذيت دورة تعلم فوتوشوب، خلاص حاولت أني أنا يمكن ما أبدع في كل شيء، ولكن أحاول أتعلم، أحاول أتعلم صنعات عشان أنا بعدين تنفعني على الأقل في نطاق العائلة، أني أنا أكون قائد في نطاق عائلتي، إذا ما برا قائد أني أنا أقدر أدير البيت، أقدر أدير منزل، أقدر أدير العائلة، أقدر عندي حلول لبعض المشاكل الطارئة. مثلا أحيانا أنا رايحة سهرة والله انقطع فستان ولا صار أنا عندي خلاص حلول بالضبط. أنا عندي مهارات أقدر أستخدمها.
0: وبذكرك للمهارات، أهمية فعلا تنمية مهارات الأبناء، يعني تعزيز مثلا القيادة، أو أيضا الثقة بالنفس، أو تحمل المسؤولية خلال هذه الفترة في الإجازة الصيفية.
2: تنمية المهارات أكثر شيء، إحنا ما راح نقول يلا امسك ورقة وقلم وعلم ولدك واحد اثنين ثلاثة عمل له محاضرة كذا كذا خليه يحضر ورشة، لا، عن طريق الرحلات اللي أنت تروحها مع أبنائك، كيف أكون قائد أنا في هذه الرحلة، كيف أمسك الميزانية، طيب أنا مسكت الميزانية، من يمسك التغذية، من يمسك كذا. أمس كنت في ورشة كنا قاعدين نقسم المهام، نتكلم عن المهارات والقيادة، لازم أعلم ولدي كيف يقود، أنا اليوم معه، بكرة هو يعني بروحه مع ربعه، ما راح يعني مثلا يصير عندها مشكلة معينة، خلاص هو متعلم فن القيادة، قادر يقود جروب، يقود مجموعة، يكون مسؤول عن خواته في غياب الأخت، كيف تكون أيضا في محل الأم، الجليسة اللي تسمعهم اللي كذا. فخلال المعسكرات، من خلال اللقاءات العائلية، كيف أنا أفتح موضوع، أناقش موضوع، أخذ آرائهم في أشياء، أستشيرهم في أشياء، هالأشياء ترسخ بناء الثقة بالنفس، وحد ما يتمنى يكون بالضبط. قائد
0: صحيح. في نقطة جدا مهمة، وجلال مخرجنا أكد ضرورة أن أسألك هذا السؤال الحين، كيف من الممكن للأسر أن تحقق التوازن ما بين الترفيه والاستفادة، بحيث أن الطالب أو الطفل ما يشعر بأن الإجازة الصيفية أصلا هي امتداد للعام الدراسي بشكل عام؟
2: يا أستاذ جلال زين، شوف أنا قلت مرة في ولية أمر، كان تقريبا يوم الخميس مخلص المدرسة، يوم الأحد قومتك الصبح خلاص عندك مدرسة قرآن بتروح
0: مباشرة.
2: تفاجأ الولد قال يما أنا توني مخلص، سجلتيني مرة ثانية،
0: خليت نفس على الأقل يعني شوية
2: خليت نفس مسكين، خلي أعطيه رأيه. طيب أنا قبل محتاجة أمهد له، ترى أنت ما حافظ كذا كذا، تعرف أجر أن الواحد لما يحفظ القرآن، لما تكون أنت حافظ، خلينا نتعلم التجويد، شرايك نبدأ الحين نضغط وبعدين نرتاح بعد الإجازة. صحيح. شلون أوكي الحين خلنا نخلص من الإجازة نضغط شوية في البرنامج بعدين بنطلع بنترافق. ما هدي للطفل مسكين، فمسكين أيضا هو محتاج إنه ينخذ رأيه، محتاج يكون يعرف إنه أنا هذا بدخله بس في وقت محدد، في عندي وقت ترفيهي، أنا بتعلم من هذا مهارة معينة راح تساعدني بعدين، يعرف هو داخل هذا البرنامج ليش. وأيضا مثل ما قلت لك نحاول إن إحنا ما نكون كله سرد وتلقين وكذا، في معسكرات وفي ترفيه.
0: نعم، يعني التعليم المقرون بالترفيه في نفس الوقت. أيضا طيب لازم الواحد يضع خطة وجدول صيفي للإجازة الصيفية، ترتيب مسبق، تخطيط مسبق.
2: احنا العمانيين مشكلتنا تدري اذا نخطط مسبق ما تصير الرحله، ما ادري ليش حاطين هذه في بالنا. يعني اذا نقعد ننسق قبل فتره يقول لك لا خليها فجاه. فشوف في بعض الاشياء لا كاجازه بشكل عام لازم اكيد تخطيط، اي شيء لازم يكون فيه تخطيط، ولكن حلوه ايضا المفاجات، حلو انه تستشير الاولاد شو شيء اللي انتم حابينه، نمشي على جدول معين يكون شيء مرتب. في أحيانا تكون عزومات مفاجأة أو كذا، بس أيضا التخطيط ليش تخطيط مسبق؟ لأنه أنت كولي أمر محتاج أنك ترتب ميزانيتك، محتاج ترتب إجازاتك، دوامك، بما يعني هذا عنده دوام، هذا عنده عمل، هذا عنده برنامج معين، الأطفال عندهم مواعيد أحيانا لا سمح الله مستشفيات، فأكيد أنه يكون لازم في تخطيط مسبق.
0: في بداية هذا اللقاء ذكرتي معلومة جدا جميلة، وهي حلو أن الواحد يصطحب أيضا أطفاله إلى الرحلات، ونحن ما شاء الله سلطنة عمان زاخرة بالكثير من المواقع والأماكن والشواهد الحضارية والتاريخية، نتكلم عن القلاع، نتكلم عن الحصون، نتكلم عن المتاحف أيضا. فأتوقع أيضا بإمكان الولي الأمر يضع هذا الأمر في جدوله.
2: نعم.
0: ما فقط يروح إلى الأماكن السياحية كثر ما أنه يروح أيضا إلى هذه الأماكن يشيل ولده وبنته.
2: نعم هذا قاعد يصير. طيب أنا قبل لا أروح كنوع من الترفيه رايح أوديهم مثلا متحف أو حديقة حيوانات، قبل لا أروح خليني أمزج بين الترفيه والمتعة وبين الثقافة والتعلم. صحيح. وكذا إحنا رايحين اليوم حديقة حيوانات، نبي نكتشف كم الحيوانات، العدد الحيوانات الموجود في هذه الحديقة. طيب نبي نميز، ها نبي نختار وين الحيوانات الثديية، وين الحيوانات المائية، وين البرمائية، وين السامة، وين هذا
0: الفرسة. أيوة. يعني بعض التفاصيل المرتبطة. أيوة. أساسا بالحيوانات أنفسهم،
2: وراح أطالبكم بعدين ببحث كامل. أوكي يلا بعدين تكتبوا لي بحث عن الرحلة اللي اليوم رحناها، عن الحيوانات اللي تعلمناها.
0: هذا مثال من أمثلة بإمكانك أن تروح لأماكن أخرى.
2: أيوة.
0: وكثيرة موجودة أساسا.
2: أصلا الأطفال ما راح يحسوا، يعني أنت الحين أنت درستهم، عطيتهم درس ودرس كبير، يعني تكاد تكون تعطيهم درس على الحيوانات كلها، ولكن ما راح يحس الطفل ترى أنك أنت عطيته درس معين، غير لما تجيبه في كلاس وحضر محاضرة اكتب لي الحيوانات ويجيب لي. لا على الواقع، فراح يكون متعة وراح يكون في تحدي، راح يسألوا بعضهم، راح يجاوبوا. صحيح. بعضهم،
0: ويرجع إلى البيت يحكي لخاله ولا لخالته لعمه لعمته وللأهل بشكل عام عن الأشياء اللي شافها أساسا في هذا الحديقة. احكي لي القصة بشكل عام، إيش رحت وين سويت وإيش سويت وغيرها. أنا الأمانة خاطر أطول معك بشكل كبير أستاذة هند لولا أنه ضيق الوقت، فسؤالي كذا الأخير فيما يتعلق بكثرة استخدام الأجهزة أيضا الإلكترونية، كيف من الممكن أيضا للأسرة أنها تقوم بتنظيم وقت الشاشة وتشجيع أيضا للبدائل المفيدة، لأنه تعاني الأسر الحين، ها الطفل 24 ساعة ماسك التلفون في إيده
2: 24 ساعة.
0: فهذه إشكالية جدا كبيرة في عملية كيف تقنع الطفل أنه يترك شوية هذا الجهاز على صوب.
2: هذا من أكبر التحديات اللي تواجهها بعض العوائل، ومن الصعب السيطرة عليها، لكن في هي تخصيص وقت. لمن أنا كولي أمر لازم أخصص وقت لاستخدام الأجهزة. احنا ما نقول لهم لا تستخدم، لكن الإدمان، لمن أنا ولي أمر والله أقول لك والله إجازة خليه يستمتع، ينام الساعة 3 الفجر، ينام الساعة 4 الفجر وهو على التليفون، أنا ما أعرف حتى المحتوى اللي هو قاعد يتابعه. الوقت العين يعني مضر للعين ومضر للعقل، التركيز. هم عندهم إشكالية في السيطرة، ولكن الوقت المحدد. أنا كنت قاعدة أتكلم مع خالي، يقول لي أنا أقول لهم سهروا ليه، تبون ليل الفجر سهروا، الساعة 11 أستلم الموبايلات، يقول الساعة 12 نايمين خلاص.
0: صحيح، بدون تليفون خلاص.
2: بدون تليفون خلاص. ليش ما نسوي إحنا كذا؟ ليش نترك الموضوع كذا؟ لا، ليش ما نقنن العملية؟ أوكي صح، في أنه استخدام يعني مثلا خاطئ في التليفونات. طيب أنا بتابع، أبا أشوف أنت إيش تابعت اليوم، أبا أخليه يتابع شيء معين، يعطيني منه هدف معين عشان أنا يتابع.
0: أحيانا ما يذكروا من شدة أنه كثرة المقاطع هذه الصغيرة اللي يلفوا عليها، في الأخير لما تسألوا إيش شفت يقول لك أنا ما أعرف إيش شفت أصلا،
2: ما أعرف. ما أعرف، هذه المشكلة، هذه مشكلة بطبط. وكل عائلة لها طريقة في يعني مثلا يقول لك والله أنا شليت التليفون عن ولدي يصيح ساعتين متتالية عشان أنا شايل عنه التليفون، مسكين شو يسوي، مضطر يعطي التليفون آخر شيء. بس يتعود عليه أنه هو مثل ما قلت لك، نحن يعطيه واجبات ثانية لأنه فاضي أصلا. إذا أنا عطيته شيء معين، والله تعال ساعدني في المزرعة، ساعدني والله إحنا أخيط شيء معين، ساعدني في طبخة معينة، مضطر أنه يترك التليفون.
0: صحيح، إذن في بدائل مفيدة أساسا ممكن نستخدمها. شكرا لك وللأمانة، وشكرا لوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب على كل هذه المعلومات، كل هذه النصائح الرسائل والإيضاحات التي تفضلت بها لكل من هو الآن مستمع لبرنامج صوت الشباب. شكرا جزيلا أستاذ هند.
2: شكرا جزيلا أستاذ سيف، الله يعطيك العافية.
0: إذن كانت معنا الأستاذة هند بنت سالم الفارسي، مدربة في التطوير الشخصي وتعزيز الذات، وكان الحديث حول من الترفيه إلى التمكين، كيف تستثمر الأسرة الإجازة الصيفية. إن شاء الله تعالى إجازة صيفية جميلة ماتعة سعيدة ومفيدة في ذات الوقت. كونوا معنا على صوت الشباب، ما زلنا معكم.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: صوت الشباب.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وهي دعوة لكل المستمعين والمستمعات في متابعة قناة إذاعة الشباب على الواتساب، ومتابعة أكيد شائقة وماتعة ومفيدة للجميع. وصلنا بكم الآن إلى فقرة مع الشباب.
1: مع الشباب مع الشباب،
0: وفي فقرة مع الشباب نقول عندما يلتقي الشغف بالعلم تتحول الأفكار إلى إنجازات حقيقية. ضيفنا اليوم شاب عماني آمن بأن البحث العلمي لا يكتمل إلا إذا أصبح حلا يخدم المجتمع، فجمع بين التقنية الحيوية وريادة الأعمال والإنجازات العلمية الدولية، وشارك في مشاريع ومبادرات ابتكارية وصلت إلى منصات دولية، أبرزها تمثيل شباب سلطنة عمان في المنتدى الدولي للعلوم البيولوجية والتقنية الحيوية. باسمكم جميعا أيها الكرام نرحب بضيفنا في الأستوديو أخونا مروان بن صالح الهنائي، وهو باحث ومبتكر في مجال الاستدامة والتقنية الحيوية، ممثل شباب سلطنة عمان مثل ما ذكرنا في المنتدى الدولي للعلوم البيولوجية والتقدم الحيوي، وعضو الجمعية الدولية للتقنية الحيوية ICAPP. أهلا ومرحبا بمروان، ونقول مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ سيف، كيف الحال؟
0: أتمنى الحمد لله
2: أنكم تكونوا سعيدين وبكل صحة وعافية.
0: يا مرحبا وسهلا، نورتنا وشرفتنا الأمانة.
2: النور نوركم وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة. شكرا لإذاعة الشباب.
0: أنت شكرا على تلبية الدعوة الأمانة لوجودك اليوم معنا في برنامجنا. ربما خط طويل صرت لحد ما وصلت إلى الاستوديو، الحمد لله على سلامة وصولك.
2: عفا عليكم والله يسلمكم، طال عمرك هذه ما عن، وهذا تشريف، جزاكم الله خير.
0: الله يشرف مقدارك بالخير. أنا ذكرت ربما معلومة بسيطة للمستمع الكريم أو حتى من مشاهدنا عبر السوشيال ميديا، أنه يعني نبذة مختصرة عن سيرتك الذاتية، ولكن ما شاء الله لما بحثت عنك سجل حافل بالمنجزات والعطاءات والنجاحات في مختلف المحافل سواء كانت المحلية وأيضا الدولية، وراح نقترب أكثر منها من تفاصيلها من خلال هذا اللقاء. لكن فيما يتعلق بالبحث العلمي تحديدا، كيف بدأت العلاقة في هذا المجال يا مروان؟
2: والله يا أستاذ سيف والمستمعين الكرام، بدأت هذه العلاقة في نهايات الفصول الدراسية في المدرسة طبعا.
0: أيوة.
2: كانت البداية كتوجه لجانب التكنولوجيا، شاركت في مسابقات اللي هي الروبوت على بداياتها، على بداية ثورة الروبوت.
0: ممتاز.
2: وانتقلنا إلى المرحلة الجامعية طبعا، بطبيعة الحال أنت تدخل بيئة جديدة، تخصص جديد، شغف جديد، إلهام جديد، ومجتمع جديد، يعني شيء آخر يعني. أنت تشوف الناس تبحث وتشتغل، سواء من دكاترة، من طلاب، من إداريين، من جماعة، يعني كل اللي داخل هذاك المختبرات، هذاك اللابات، داخل هذاك الحرم، كلهم يعملوا. فأنت تجيك الشغف، ليش أنا ما أبدي المسيرة؟ بالسنة الجامعية الأولى كانت أول مشاركة لنا في المنتدى الدولي للتقنية الحيوية والعلوم البيولوجية في تركيا. كانت المشاركة تمثيل لشباب عمان طبعا، طلعنا احنا الأول الأشخاص اللي يذهبوا إلى تركيا أو التمثيل الشباب العماني في هذا
0: المحفل.
2: نعم. كانت تجربة جميلة جدا لأبعد الحدود،
0: ما شاء الله.
2: ومنها استمرت لإنجازات أخرى ولتجارب أخرى
0: وتتثالى وتثوال الإنجازات والنجاحات ما شاء الله، وراح نأتي تباعا لذكرها من خلال هذا اللقاء. لكن متى حسيت تحديدا يا مروان أن التقنية الحيوية هي الشغف، هي المستقبل اللي راح تشتغل عليه في المرحلة المقبلة؟
2: طبعا التقنية الحيوية هي واحدة من أعمدة رؤية عمان 2040، وتوجه وزارة التعليم حاليا وهيئة البحث العلمي والابتكار للتقنية الحيوية. طبعا عندما تعمقت في التخصص وتعمقت في الأبحاث، شفت أن التقنية الحيوية هي المستقبل، وهي مو فقط كلامي أنا، هذا كلام العالم أجمع، أن التقنية الحيوية هي المستقبل، سواء من ناحية طبية، من ناحية صناعية، من ناحية زراعية، ومن غيرها، مشتى النواحي. التقنية الحيوية تتفرع كثيرا، والتقنية الحيوية هي الثروة، هي الثورة.
0: نعم جميل. يعني أيضا مروان يعني أنت استطعت أنك تجمع ما بين الدراسة الجامعية وريادة الأعمال والعمل أيضا على مشاريع ابتكارية ما شاء الله تبارك الله، كيف قدرت أنك تحقق كل هذا التوازن؟
2: والله هذا أستاذ سيف، هذا ترتيب أولويات. يعني أنت عندك أولويات دراسية، أولويات في البحث. أنت لما تدخل المختبر، تدخل هذه الكلابات، أول شيء بتخلص دروسك، بتخلص حياتك الدراسية كبداية، من تنجز تنتقل إلى مشاريعك إلى أبحاثك. طبعا كأي باحث في مجال العلوم أو في مجال التقنية الحيوية، أنت تحتاج ساعات طويلة جدا، قد تمتد للأيام للأسابيع للأشهر عشان تخلص مشروع واحد أو تجربة واحدة.
0: ممتاز. بما أنك ذكرت المشاريع، خلينا نتكلم عن مشروع اللي هو إيكوزولا.
2: نعم.
0: وأيضا
2: إيكوسول.
0: إيكوسول.
2: نعم.
0: إيش طبيعة هذا المشروعين؟
2: لو جينا ننظر الفرق، إيكوزولا وإيكوسول فيهن جاب كبير، فيهن مسافة كبيرة بين الاثنين.
0: صحيح.
2: إيكوزولا مشروع صناعي درجة أولى، اللي هو إنتاج البايو إيثانول من نبات الأزولا. أما إيكوسول هو عبارة عن فلتر بيولوجي، تعاني الحين كبار شركات النفط سواء في الوطن العربي أو في العالم إقليميا وعالميا من هذه المشاكل، اللي هي المياه الملوثة من آبار النفط. تصرف الملايين مليارات ريالات علشان تعاد فلترة هذه المياه، بينما احنا اكتشفنا حل أفضل، حل جديد بفلتر بيولوجي قد يكون الأول من نوعه.
0: ما شاء الله. إيش المشكلة اللي كنتوا سعيتوا لحلها؟
2: المشكلة اللي حلين اللي هو SO4، اللي هو الكبريت داخل المياه، اللي هي تسمى الويست ووتر، من عمليات تنقيب النفط. فبعد ما تنتهي عمليات التنقيب، ترجع هذه المياه إلى باطن الأرض، فتسبب تلوث، تتكبد خسائر كبيرة على الشركة بنفسها بحد ذاتها، استهلاك للمياه بحد ذاتها. احنا بنعيش في منطقة شبه صحراوية أو صحراوية، فالمياه شحيحة جدا، فاحنا نعمل تنقية قد تصل إلى 100% نقاوة، ننتج المياه بتنقية 100% بطرق بيولوجية ومواد خام من البيئة العمانية.
0: ما شاء الله.
2: بدون استيراد.
0: صراحة شيء جميل يعني الأمانة. شايف كيف جلال؟ بارك الله كل هذه العطاءات. طيب أيضا مروان، أنت شاركت في الكثير أيضا والعديد من المؤتمرات وكذلك المحافل الدولية، ومثلت سلطنة عمان خارجيا.
2: نعم.
0: إيش أضاف لك كل هذه المشاركات وكل هذه التجارب، وكيف كان الشعور وأنت تمثل سلطنة عمان في مثل هذا المحافل؟
2: والله أضافت هذه التجارب أول شيء كتواصل طبعا بين باحث وباحث، إن كل الباحثين من حول العالم من شتى الدول من شتى المحافل يجتمعوا تحت سقف واحد، هذا بحد ذاته إنجاز كبير، مو بس لي بل للشباب العماني. فهو كحضور شباب عماني في مثل هذه المحافل يعتبر إنجاز وتشريف لنا، يعني إحنا كشباب إن نمثل سلطنة عمان. سلطنة عمان منذ الأزل هي حاضرة في منطقتها، سواء إقليميا حضاريا وثقافيا وعلميا. احنا اليوم كشباب اذا جينا نمثل السلطنة نشعر بالفخر، ونحن ممتنين لهذا الفرص حقيقة اللي تتاح لنا. شخصيا كمروان انا ممتن جدا لهذه الفرصة التي اتيحت لي،
0: وخاصة مشاركتك في المنتدى الدولي للعلوم البيولوجية في تركيا. كان
2: نعم في تركيا. طبعا مشاركتي كانت في نشأة المنتدى، في بدايات المنتدى، وحقيقة هذا فخر كبير. يعني تقريبا احنا الاشخاص العرب بشكل عام احنا كنا 3 شباب من سلطنة عمان مشاركين.
0: ممتاز ممتاز جميل جدا. طيب عندك ايضا ابحاث مرتبطة بانتاج مضادات للسرطان.
2: نعم.
0: من شقائق النعمان.
2: نعم.
0: نتكلم ايضا عن هذا المشروع وايش اللي يميزه من الناحية العلمية كذلك يا مروان.
2: الشقائق النعمان أو إنتاج مضادات سرطان، طبعا مرض السرطان الله يكفينا ويكفيكم شره، مرض قد يكون مطيح بالعديد من الأشخاص، من الناس من شتى الأعمار، وقد يكون مسبب أزمة كبيرة. فكانت البداية إن إحنا كباحث أنت في التقنية الحيوية بس ما تتطرف للصناعة وكذا، تتطرف إلى جانب إنساني اللي هو الجانب الصحي. فكانت البداية طبعا بمساعدة من البروفيسور سينثيل كومار والبروفيسور سري شاندرا من جامعة التقنية وعلوم تطبيقية بصور، طبعا لهم الفضل الكبير في مساعدتنا في إطلاق هذا المشروع. طبعا المشروع الحمد لله توفيق الحين وصلنا إلى مرحلة الإنجاز أو مرحلة الإنتاج المضادات. طبعا أخذت وقت طويل، مبحث تمتد لمدة سنتين، الحين نكمل السنة الثانية في هذا المجال. نقول لكم يعني الكبحث مرات ينجح ومرات يفشل، فلكن الاستمرارية والعزيمة يجب أن تكون يعني فينا يعني تستمر.
0: أتفق معك يا مروان، اليوم الابتكار وريادة الأعمال أصبحوا جزء مهم من مسيرة أيضا الباحثين. برأيك كيف يمكن تحويل نتائج البحث العلمي إلى مشاريع ناجحة تخدم المجتمع، تخدم الاقتصاد الوطني كذلك؟
2: والله ما في أي مشروع طلع هباء، يعني كل المشاريع طلعت من فكرة، طلعت من مشكلة، طلعت تحل حاجة، يعني تحل فجوة ولو هي بسيطة، فهي تزيد اقتصاد الوطن، ترفع من اقتصاد الوطن، ترفع من كفاءة الشباب. فالشباب هم عماد الوطن، إذا ارتقينا بالشباب يرتقي الوطن. فأنا أقول للشباب إنكم اسعوا وارتقوا في هذا المجال، وأتمنى إن شاء الله من الحكومة ومن الدولة أن تسهم أو تساعد هذا الشباب، تبحث عنهم من كل المؤسسات الحكومية والخاصة.
0: نعم، والحكومة الرشيدة أيضا أولت الشباب اهتماما جدا كبير في مختلف المجالات وشتى أيضا الميادين. هنا سؤالي أيضا عن أبرز التحديات لربما والصعوبات اللي واجهتك في مسيرتك في مجال البحث العلمي. نحن نعرف أنه الأمور المرتبطة بالبحث العلمي والوصول إلى المعلومة أو النتيجة أمر ليس بالشيء السهل،
2: صحيح.
0: تعتري الكثير من التحديات من المدة الزمنية وغيرها أيضا، نتكلم عن هذا الجانب تحديدا.
2: والله في تحديات كثيرة، منها تحديات مادية، تحديات معنوية، تحديات نفسية. إنك تشوف مثلا ماديا بطبيعة الحال البحث العلمي مكلف جدا جدا لأبعد الحدود. قد يكون أنواع، في أنواع من البحث غير مكلفة، لكن في أنواع اللي هي في مجال التقنية الحيوية تكلف يعني مبالغ كبيرة. فهذه واحد من التحديات، لكن الحكومة الرشيدة جزاها الله خير والهيئة موفرة هالمبالغ، والجامعة بحد ذاتها توفر المساعدة لنا بأقصى إمكانية. ولا أنسى أشكر والديني بعد، هم ساهموا معنا في الإنجازات.
0: نعم، من يستمع الآن إلينا من فئة الشباب تحديدا اللي عندهم فكرة، اللي عندهم شغف بالبحث العلمي وكذلك الابتكار، لكنهم لربما مترددين في البداية، إيش حاب تقول لهم؟ إيش حاب توجه لهم من رسالة اليوم؟
2: أنا أقول من دق الباب ما رجع خائب.
0: صحيح.
2: فدق الباب وتوكل على الله، وربك بيحل إن شاء الله الأمور وبتتيسر بإذن الله تعالى. وأنا أقول لكم عن تجربة شخصية، إنك أنت تروح كعماني، تروح لمسؤول عماني أو لشخص عماني أو لأي شخص في هذا الوطن في عمان، ما بترد خائب
0: إن شاء الله تعالى.
2: والكل يحب يشارك، وكل حد يحب الخير للأشخاص الثاني، الناس فيها خير،
0: كلنا متعاونين ومتكاتفين. نعم. ومتضامنين أيضا لما فيه خدمة هذا الوطن. إيش أبرز التطلعات والخطط القادمة إن شاء الله تعالى في مجال البحث العلمي وكذلك أيضا ريادة الأعمال؟
2: والله التطلعات القادمة بإذن الله تعالى نجاح المشاريع الحالية اللي نعمل عليها، اللي هي أبحاث السرطان وتطوير المشروعين السابقين إيكوزولا وإيكوسول. وطبعا أنا الحين أقدر أقول أني خريج خلاص، انتهيت من المرحلة الجامعية، ونتطلع إن شاء الله للوظيفة. وأيضا في نفس الوقت أن الجهة اللي تستقطبنا بإذن الله تعالى نكمل معها مسيرة البحث العلمي والتطوير. بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق يا مروان، سعدنا بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب. أنت من الشباب العماني الملهم حقيقة، اللي يشار لهم بالبنان في كل مكان وزمان من خلال مشاركاتك المحلية وكذلك أيضا الدولية وتمثيلك لسلطنة عمان في مختلف الأحداث العالمية. مروان بن صالح الهنائي، باحث ومبتكر في مجال الاستدامة والتقنية الحيوية من الأعماق، مجددا شكرا جزيلا لك.
2: العفو، بارك الله فيكم، وفرصة سعيدة إن شاء الله.
0: شكرا. إذن مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، كانت هذه فقرتنا في مع الشباب، ولكن أكيد هناك محطات وفقرات ومتابعات قادمة من عمر هذه الحلقة. نتمنى فقط تكونوا على السمع، وخلوكم عبر أثير إذاعة الشباب في برنامج صوت الشباب.

0: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام ومستمعي أثير إذاعة الشباب، ما زلنا معكم أيضا في هذا التطواف المسائي من برنامج صوت الشباب. هذه المرة ستكون لنا وقفة إن شاء الله تعالى مع المواهب الشبابية في هذه الفقرة المميزة اللي دائما أنا عارف أنكم تحبوها كثير. مستمعين الكرام، هناك من يكتفي بمشاهدة الجبال من بعيد، وهناك من يرى في كل قمة تحديا جديدا، وفي كل رحلة فرصة لاكتشاف الذات قبل اكتشاف المكان. ضيفتنا اليوم من الشابات العاشقات للمغامرة، اختارت أن تجعل من تسلق الجبال أسلوب حياة، فحملت شغفها معها إلى أعلى القمم في العالم، وخاضت تجارب استثنائية تتطلب عزيمة وإصرار ولياقة ذهنية وبدنية عالية، فقد وصلت إلى معسكر قاعدة إيفرست بين بيس كامب مرتين، وتسلقت جبل كليمنجارو مرتين، كما نجحت في صعود جبل إلبروس لتؤكد أن الطموح لا يعرف حدودا وأن الإصرار قادر على الوصول إلى أعلى القمم. باسمكم جميعا نرحب بالمغامرة العمانية الشابة ناهد بنت عبد الله السيابي. مرحبا وسهلا يا ناهد ومساء الخير.
1: اهلا، مساء النور،
0: كيف حالك يا ناهد؟
1: الحمد لله،
0: عساك بخير.
1: اهلا وسهلا،
0: الحمد لله على السلامة. في رحلة كانت سابقة ولا شيء؟
1: لا
0: امورك طيبة؟ اذا الحمد لله لوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. مغامرات، صولات، جولات، صعود للقمم ما شاء الله، على للقمم في مختلف دول العالم. فهنا سؤالي مباشرة، يعني علاقتك بتسلق الجبال متى بدأت؟ إيش اللحظة اللي خلاك فعلا تقولي إن هذا الشغف أنا راح أستمر فيه وما راح أوقف؟
1: أول شيء أهلا وسهلا أستاذ سيف. طبعا بدأت علاقتي بالتسلق الجبال بداية بدافع الفضول وحب التجربة والتغيير، تغيير روتين حياة بحكم وظيفتي بالطيران العماني كضيافة جوية. طبعا بغيت أطلع من هذا الروتين وأغير وأبحث على تجربة حقيقية، فأطلع من كمية الضغط والترحال من بلد إلى آخر. فقررت أني أنا أبحث عن أنشطة أتحدى فيها قدرات الجسدية الذهنية، فكانت أول تجربة حقيقية شعرت أن الجبل ما مجرد مكان للصعود فقط، بل رحلة لاكتشاف النفس، تعلم الصبر، الانضباط، الثقة. اللحظة اللي خلتني أن أنا أقول أن لهذا الشغف أنه سأستمر عليه كان في قمة كليمنجارو في 2021. فلما صعدت في هذه القمة اكتشفت انه الشغف هذا سأستمر فيه. وصلت يعني الى هذه القمة ما كنت احس بكمية التعب والجهد، بعكس كمية الاعتزاز والفخر. في هاللحظة ادركت انه هذا الانجاز يستحق كل خطوة، وان كل تحدي يمكن تجاوزه بالاصرار. فاليوم أصبح تسلق الجبال بالنسبة لي أكثر من هواية، أصبح أسلوب حياة، صار يعلمني في كل رحلة درس.
0: ممتاز. طيب أنا ذكرت للمستمع الكريم قبل قليل يا ناهد أنك طلعتي لقاعدة إيفرست مرتين، وتسلقت أيضا جبل كليمنجارو مرتين، ورحت إلى جبل إلبروس. أنا خاطر أعرف من خلالك إيش اللي يختلف في كل رحلة، التجربة الثانية كانت أسهل أم الأولى؟
1: شوف، هو كل رحلة لها طابعها الخاص، لكن حتى لو تكرر الجبل نفس كل مرة، بس المرة الأولى دائما كانت رحلة اكتشاف، سواء إلى قمة إلى قاعدة إيفرست أو قمة كليمنجارو. المرة الأولى كانت اكتشاف بكل معنى الكلمة، كنت أتعرف فيها على نفسي قبل أنه أتعرف على الجبل. كل خطوة كانت تحمل دهشة من تضاريس المكان، من القرى والثقافة والطبيعة التي ما تشبه أي شيء آخر. أما الثانية مختلفة تماما عن التجربة الأولى، أنه ما صرت مجرد متسلقة، بل صرت قائدة للمجموعة. أصبحت مسؤولة عن تشجيع الفريق ورفع معنوياتهم ومساعدتهم على تجاوز التحديات. هذه المسؤولية خلت الرحلة شوي أكثر عمق، أكثر تحدي، لأن النجاح ما صار فقط يقاس بوصولي أنا، بل صار بوصول الجميع بأمان وثقة.
0: ممتاز، جميل جدا. دائما نحن نقول يا ناهد انه لكل مغامرة قصة لا تنسى. أكيد مريت بالكثير من المحطات والمواقف أثناء مختلف الرحلات والمغامرات، سواء داخل سلطنة عمان أو أيضا خارجها. فهنا سؤالي، أصعب خلنا نقول موقف أو أخطر لحظة مريت فيها أثناء تسلقك على الجبال، متى وين كانت؟
1: حدثت أثناء نزولي في أعلى قمة في أفريقيا اللي هي قمة كلمنجارو. طبعا
0: إيش اللي صار بالضبط؟
1: في كلمنجارو، طبعا أثناء النزول وصلنا لتقريبا منتصف الطريق، كان يعني هذه الطريق طبعا تضاريسه مليئة بالرمال والحصى والصخور الغير الثابتة، لذلك يحتاج كل شخص إنه لازم يركز على كل خطوة وهو ينزل. طبعا في هاللحظة كان أحد المشاركين طبعا غير منتبه، وهو ينزل فقد توازنه فوطأت رجله على صخرة، صخرة قد تكون بطول قامتي.
0: ممتاز، راح نواصل هذه التفاصيل هذه القصة، لكن بعد ما كذا ننتقل مع المستمع
1: إن
0: الكريم
1: شاء الله.
0: للفترة الدينية لأذان العصر، صلاة العصر، وبعدها عودة إن شاء الله تعالى نواصل معكم هذا المشوار، كونوا معنا.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، صوت الشباب.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، وين ما كنتوا تستمعوا لينا دائما وأبدا نتمنى لكم دروب السلامة والسهالة وطيب الاستفادة من جملة ما يقدم من خلال هذه الحلقة. ما زلنا أيضا في هذا المشوار الجميل وفي هذا اللقاء الرائع للأمانة مع أختنا ناهد بنت عبد الله السيابي، مغامرة عمانية شابة تسلقت على للقمم العالمية. رجعنا من بعد الفترة الدينية ونقول مساء الخير من جديد يا ناهد.
2: مساء النور.
1: حياك الله ناهد. قبل أن نروح للفترة الدينية كنت تتكلمي عن القصة اللي صارت لأحد المشتركين في قبل كلمنجارو، صح؟
2: فعلا
1: في أفريقيا.
2: أي نعم.
1: إيش اللي صار؟ كم
2: للسالفة؟ إنه أحد المشاركين وطأت رجله على صخرة ما كان منتبه لها إن هي قد تكون متحركة، ولأن حجمها كان كبير جدا يعني بطول قامتي، فبدأت تدحرج هذه الصخرة في ثواني كذا وهي جاية على اتجاهي. فكان يعني سبحان الله بفضل الله كان أحد أفراد الفريق يراقب الموقف لأنه كان حوالي في أقل من الثانية أمسك بي سبحان الله، حطني من مكان إلى مكان آخر يعني، وأنا فقط بس أشوف على الصخرة وهي يعني ترتطم بصخرة ثانية.
1: كانت قريبة منك يعني؟
2: قريبة جدا مني في ثواني بسيطة، أنا ما أشوف إلا أني أنا بالأرض وأشوف الصخرة باتجاهي وترتطم بصخرة أخرى فتنقسم إلى نصفين من شدة قوتها. فسبحان الله يعني هذا الموقف علمني درس ما ممكن أني أنا أنساه، علمني أن المغامرة مش تهور، علمني المسؤولية والعمل الجماعي والانتباه صحيح. إلى بعضنا البعض.
1: هذا اللي كنت بقول لك، الانتباه جدا ضروري للأمانة في مثل هذا المواقف.
2: أيوة، لأن الواحد سبحان الله قد ينقذ حياة إنسان. زاد إيماني إنه الإنسان مهما أخذ بالأسباب تبقى الحماية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء.
1: الحمد لله رب العالمين. لله. سلمت بسلامة يا ناهد.
2: الله يسلمك.
1: يعني هو فقط يعني اتكأ عليها خلنا نقول ودحرقت مباشرة بشكل سريع، وانت كنت قريبة من هذه الصخرة
2: بالضبط.
1: فكانت راح تصدمك.
2: كلنا منبهرين من الموقف وكلنا بس ننظر على إيش، كل حد يشوف علي إيش اللي صار. سبحان الله يعني هذه كانت نجاة، هذه كانت حياة أخرى.
1: الحمد لله رب العالمين. هذا كان في كلمنجارو.
2: في كلمنجارو.
1: لكن أكيد
2: نعم.
1: في مواقف أخرى أتوقع، حتى في جبل أكونكاغوا.
2: نعم.
1: في أمريكا الجنوبية.
2: نعم.
1: صارت لكم أيضا بعض المواقف لدرجة أنكم ما تمكنتوا أنكم تصعدوا إلى أعلى الجبل، صحيح؟
2: هو يعني رحلة أكونكاغوا كان لها قصة مختلفة تماما عن باقي القصص وباقي مغامرات. يعني احنا وصلنا على ارتفاع 6450 متر فوق سطح البحر، هذا بحد ذاته كان يعني إنجاز مو سهل أبدا. ويعني نحن الجبل كان مختلف لأنه الجبل أصلا معروف أنه هو جبل عنيد، عنيد بتضاريسه وأجواء الصعبة، يعني أنه يتغير بشكل مفاجئ بدون ما أنت تتوقع. يعني اليوم بتشوفه 60 كيلومتر بكرة بتحصله 70 كيلومتر في الساعة نسبة الرياح، وكل متر تصعده يتطلب إلى جهد بدني وذهني كبير جدا يعني. فسبحان الله بعد 15 يوم من التسلق والتنقل من ارتفاع إلى من معسكر إلى معسكر آخر، من ارتفاع إلى ارتفاع أكبر، يعني كل هذه اللحظات واجهتنا عواصف يعني ثلجية كثير قاسية. يعني كانت درجة الحرارة تقارب 40 درجة مئوية تحت الصفر، يعني الله. أبدا ما رقم سهل كان. وأيضا يعني نسبة الرياح تجاوز 90 كيلو متر في الساعة، وفي بعض اللحظات وصلت إلى 110 كيلو متر في الساعة، فكان ما كان بالهين. هنا كان السؤال،
1: إيش هو؟
2: السؤال كان ما نحن كيف بنوصل إلى هذه القمة اللي نشوفها عن قريب أقل من ساعة وأربعين أو ساعتين بالكثير، كان نحن كيف نرجع بسلامة، كيف نرجع نحن بأمان. كان قرار الانسحاب حقيقة صعب جدا، كل لحظة تعب على بعد هذه الخطوات في تحقيق هذا الحلم في هذا الجبل، الحكمة أهم من الإصرار بنفسه.
1: كم كنتوا واصلين؟ 6000؟
2: 6450.
1: كم باقي لكم عن توصل لأعلى القمة؟
2: شيء البسيط فقط،
1: ما يعني باقي القليل،
2: بقي القليل. إلا القليل، ولكن
1: ما
2: يعني
1: تمكنتوا.
2: ما تمكننا. كان يعني أنا الحكمة دائما أقول أهم من الإصرار الأعمى. أنا أشوف أن الحياة لا تعوض، القمة باقية في مكانها، لكن حياة الإنسان هي أهم من كل شيء. أنا أتذكر أحد بعض قصص المتسلقين المشهورة قبل كم سنة، سنوات قريبة جدا يعني، فكان هذا المتسلق الأندونيسي يعني ظل في هذا الارتفاع اللي هو آخر كامب اللي نحن وصلنا له، اللي هو 6000 متر قبل الوصول إلى القمة. فجلسوا أسبوع ونصف تقريبا ينتظروا أن نسبة الرياح أو العاصفة تقل،
1: فقط انتظار،
2: انتظار، وهم داخل الخيم مالهم ما قادرين انهم يكملوا انهم يوصلون الى القمة. بعد اسبوع ونصف خلاص قرر الاعضاء القادة المتسلقين بالرجوع. هذا الاندونيسي رفض الرجوع، رفض تماما انه انا تكلفتني هذه المغامرة، انا دفعت مبالغ كثيرة، انا ما اقدر ارجع مرة ثانية.
1: لا، واسبوع ونصف كان
2: ايوه، فتحدى طبعا، فتحدى الجميع، تحدى الكل، وكمل بروحه. بعد 3 أيام وصل خبر وفاة هذا الأندونيسي. طبعا أنا هذا الموقف يعني بصفتي جزء من الفريق مع وجود قائد مسؤول عن الجميع، يعلمنا أن نجاح الرحلة ما يقاس فقط بوصول إلى هذه القمة، بل اتخاذ قرار الرجوع بعد كل هذا الجهد. أن القمة موجودة باقية، لكن الحين أنا اللي اكتشفته أن الجهد الحقيقي هو قمة الحكمة، قمة الشجاعة، قمة احترام الحياة.
1: جميل جميل، كلام جميل جدا يا ناهد. وأنا أذكر أيضا تواصلنا معاك وأنت أساسا هناك، صحيح؟
2: طبعا
1: عشان تكوني حاضرة معانا في برنامج صوت الشباب أو حتى باتصال هاتفي، فكنا نسمع يعني ولحظة رجوعك حتى في المطار ونوبات نوبة الحزن الشديد اللي اعترتك نتيجة رجوعكم أساسا من هذه المغامرة.
2: أستاذ سيف، بس أقول لك حاجة مهمة جدا، يعني أنا ما أحس أبدا أنه نحن خسرنا في هذه الرحلة. حسيت يعني حقيقي أنه أنا انتصرت يعني عندما رجعنا كلنا نحن أعضاء الفريق سالمين غانمين بدون أي إصابات، وأن القمة ستظل موجودة وأقدر أرجع لها أي وقت آخر، وإن شاء الله عما قريب بإذن الله الواحد الأحد عما قريب. بس الحياة والصحة ما ممكن تعويضها.
1: صحيح صحيح، كلام سليم وعين العقل للأمانة. يعني في مواقف أيضا أخرى إنسانية أو طريفة مرت في غير عن الخطيرة، يعني تذكرتين مواقف خطيرة، أيضا في مواقف إنسانية كونكم لما تصعدوا للقمم للجبال تصادفوا أيضا الناس اللي ساكنين أساسا في تلك الأماكن وتلك المواقع.
2: طبعا يعني هو في مواقف كثيرة تبقى في الذاكرة، بس أنا يعني أحب أنه يعني أحتفظ بهذه اللحظات الجميلة في داخل، يعني هذه اللحظات البسيطة مع الفريق رغم التعب والبرد. يعني كنا دائما يعني نجد سبب إن احنا نضحك ونشجع بعض. أحيانا الكلمة البسيطة أو موقف عفوي يعني يغير طاقة الفريق بالكامل ويخفف صعوبة الطريق. يعني فهذا أكثر شيء أحببته في رحلة الجبال، يعني إن نحن ما فقط جمعنا قمة، نحن تجمعنا بعد هذه القمة صداقة تبقى في الذاكرة بعد انتهاء الرحلة.
1: ما شاء الله ما شاء الله. طيب ناهد، كيف تستعدين قبل المغامرة؟ إيش أبرز التجهيزات؟ إيش أبرز المهارات اللي ما من الممكن أنك تستغنين عنها عند صعودك لأي قمة كانت؟
2: بالنسبة لي وأعتقد أنه يعني هو العامل النفسي أهم عامل في تسلق الجبال مع الارتفاعات العالية. بفهمك كيف؟
1: كيف؟
2: أنه لما العامل النفسي لما يبدأ يلعب معاك خاصة في الارتفاعات العالية، تبدأ هنا مرض الارتفاعات. هذا المرض جدا يعني معروف وخطير جدا، فلما توصل لهذه المرحلة هذا مرض الارتفاعات قد يسبب لك مثل الهلوسة في داخلك، أنا ما أقدر أكمل. أنت عطشان بس أنت تقول أنا ما عطشان، أنا لا أنا متشبع ما أريد أكل، فتحس أنك أنت تريد ترجع، أو أن يعني ما تقدر تكمل في هذا المسار. لكن دائما لما تكون نفسيتك قوية وإيجابية تستطيع أنك تتجاوز على كل هذه اللحظات. هذا هو العامل النفسي. طبعا وجود الفريق، أنا ما أنكر وجود الفريق يصنع فرق كبير، لأنه نحن نشجع بعضنا البعض. أتذكر في قمة ألبروس، طبعا هذه القمة يعني قمة معروفة بعواصفها الشديدة، فكانت واحدة من اللحظات، خلاص آخر يوم، طبعا المسار يكون ليلي عشان توصل إلى القمة، فبدينا المسار على حدود الساعة 12 بالليل ميدنايت، فكان هذا الوقت يعني نسبة وشدة الرياح كانت والبرودة كانت قارصة جدا، فكانت أطرافنا ما نحس فيها نهائيا. فكان واحدة من المواقف إن نحن كيف نشجع بعض وإن نسوي حركات ونعمل الـ يعني عساس إن ندفي أطراف أصابعنا وقدمينا. فهذا هو الفريق، يعني هذا هو العامل النفسي، إنه لو إن الأطراف ما تدفى، بس نحن جالسين نحاول نساعد بعض ونوقف مع بعض إنه نحن نكمل هذا المشوار وما نرجع. فهو دائما أقول العامل النفسي هو أهم عامل في تكملة المشوار والإصرار.
1: صار يوم من الأيام وأنت في منتصف الطريق في الجبل أو القمة، قلت يا ليتني ما جيت، يا ليتني ما واصلت، وارتأيت أنك ترجعين أساسا؟
2: لا للأمانة ما أفكر.
1: واصلتي؟
2: واصلت طبعا. أنا راح أحكم، إحنا أوريدي تكلمنا بموضوع اللي هو قمة أكونكاغوا. طبعا هنا إذا كانت في خطورة،
1: غير عن هذه القمة،
2: يعني إذا كانت هنالك خطورة طبعا أنا راح أقرر الرجوع. لكن هنا لما نتكلم عن العامل النفسي إنه أنا بس عندي هواجيس أنا ما أقدر أكمل وكذا، لا، أنا أصر على نفسي ولا وأكمل المشوار إلى أن أصل. لكن إذا كانت هناك عوامل ثانية طبيعية ما ممكن أنه أنا أضغط على نفسي أنه أنا أكملها، إيه أنا أقرر الرجوع.
1: طيب وين يكمن السر يا ناهد؟ يعني دائما إحنا هنا حتى بنفسنا لما نشوف أحد يتكبد كل هذا العناء وكل هذه المشقة في صعود جبل ما قل إيش الكالف، إيش الكالف، متعب نفسك وغيره. وأتوقع سمعت أنت هذه العبارة من شخص آخر، إيش كان الرد، إيش تقولي لهم بالضبط؟
2: والله يعني أنا أكثر شيء حبيته في هذه الرحلات أنه يعني إنه الشغف شغف الوصول إلى هذه القمة يعني ما ممكن يقاس بأي شيء آخر. يعني مهما رجعت إلى هذا الجبل، مهما كررت هذا الجبل، يبقى كأني أشوفه بنظرة مختلفة تماما.
1: الأسرة، الأهل، المحيطين فيك، يعني أكيد يا ما تكلموا معاك ويعني وسعوا قدر الإمكان إنه يعني ما يخلوك تروح إلى صعود هذه القمم العالية اللي فيها نوع من المخاطرة. إيش كنت تقولي لهم؟ إيش كنت ترد عليهم؟
2: طبعا شوف، أنا كوني شابة عمانية يعني ما كل أسرة تتقبل أنه ذهابي إلى الجبال، أو مثلا مثل ما تقول يعني أنه يشوفون هذه الهواية هي هواية للشباب، يعني ما
1: أو فيها نوع من المخاطرة،
2: نوع من
1: والمجازفة.
2: المخاطرة والمجازفة في بعض الأسر. يعني مثلا أنا أسرتي، أنا اليوم أتكلم عن أنا أول بنت في العائلة يعني أدخل في هذا المجال، أدخل في مجال الجبال والقمم العالمية وأبدي. فكان نوعا ما المحيطين حوالي ما كانوا مؤيدين 100%، لكن في كان من يساند هذا الشيء وكان مؤمن فيني. فسبحان الله مع الوقت بدأت أحقق إنجازات وأرجع بخبرات جميلة ونجاحات واضحة ومدروسة، تغيرت نظرتهم كثير، فأصبحوا أكثر فخر فيني، أكثر ثقة في اختياراتي، فصارت قدرتي على تحمل المسؤولية. اليوم أنا أحس إنه إنجازاتي ما كانت لي وحدي، أصبحت مصدر إلهام لي واعتزاز لعائلتي ومن حولي، فهذا أجمل ما ممكن يحققه الإنسان.
1: ممتاز.
2: إنه أهله يكونوا فخورين فيه.
1: ونحن دائما فخورين فيك يا ناهد بوصولك أيضا لمختلف القمم العالمية، تسطرين وتمثلين أيضا سلطنة عمان في هذه القمم. دائما لما توصلون للقمة ترفعون علم السلطنة، وبالتالي هذا إنجاز في حد ذاته. القمة اللي ما زالت على قائمة أحلام ناهد إيش هي؟
2: والله ما زال أمامي الكثير من الأحلام، أكبرها أنه أنا أكمل مشروع القمم العالم السبعة وأقف يوم ما إن شاء الله على قمة إيفرست. لكن هدفي يعني ما فقط الوصول إلى إفرست، بل مواصلة هذه الرحلة مع فريق عربي يعني يجمعنا الشغف والطموح، وإن نلتقي كل عام أو عامين لننقص قمة جديدة ونرفع يعني اسم بلدنا في أعلى قمة العالم. أنا أؤمن إنه هذه الإنجازات يعني لا تتحقق فقط بالشغف وحده، بل تحتاج إلى دعم حقيقي من الشركات الخاصة ومن الجهات الحكومية، لأنه هذا الدعم يفتح أبواب كثيرة أمام الرياضيين والمغامرين لتحقيق إنجازاتهم وتمثيل أوطانهم أيضا في الوصول يعني تحقيق إنجازات عالية بالصورة اللي يستحقونها. اليوم أنا رسالتي لكل شاب وشابة إنه لا تؤجلوا أحلامكم بسبب الخوف، ابدأوا حتى وخذوا أول خطوة حتى وثقوا بنفسكم. فممكن يكون الطريق طويل نوعا ما، لكن مع الإصرار والصبر والعمل الجاد يصبح تحقيق الحلم ممكن
1: بإذن الله تعالى. وهذا ما نرجوه لك كل التوفيق للأمانة من خلال المحطات القادمة، ونحن مباشرة في تغطية دائمة مستمرة لكل إنجازاتك إن شاء الله تعالى وإنجازات الشباب العماني في مختلف المجالات. سعدنا بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب. شكرا على كل ما تفضلت به لكل المستمعين، أحاديث شائقة وماتعة. أتوقع أنه الكثير من المواقف مريت فيها ذكرت بعضا منها لضيق الوقت، ولكن أكيد التوفيق إن شاء الله تعالى حليفك في المرات القادمة في أنك تصعدين للقمم اللي ما تمكنت أنك تصعدينها حسب ما جاء في كلامك. ناهد بنت عبد الله السيابي، مغامرة عمانية شابة تسلقت على القمم العالمية من الأعماق، شكرا مجددا.
2: وسهلا.
1: شكرا.
2: أشكرك الأستاذ سيف الفوري على هذا الحوار الجميل، والشكر موصول لكل من تابعنا. سعد جدا بمشاركة جزء من رحلتي معكم، وأتمنى أني أكون نقلت لكم ولو جزء بسيط من جمال عالم الجبال وما يحمله من دروس وتجارب. شكرا جزيلا.
1: شكرا. شكرا لك يا ناهد، وشكرا أيضا لكل المستمعين والمستمعات لبرنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. كنا معكم من الثانية وحتى رابعة، بهذا نصل إلى الختام. ودائما نقول أن عمان نعم تفخر وتفاخر بشبابها، شباب أثبتوا أن الطموح لا سقف له وأن الإبداع لا يعرف الحدود في ميادين البحث العلمي، الابتكار، ريادة الأعمال، التقنية، الرياضة، المغامرة، الثقافة. يحضر الشباب العماني اليوم بثقة ويحقق الإنجازات ويتصدر المحافل الإقليمية والدولية. شكرا لكم على لطيف المتابعة. كنت معكم في الإعداد والتقديم سيف الفوري، وفي الإخراج جلال الخويطري، وفي الإشراف العام الأستاذة عفراء بنت أحمد اليحيائي، التي تتمنى لكم أطيب الأوقات. نلتقيكم بخير وفي أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو. أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: صالحي.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الحدايد في يلا بوبي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
1: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, goal!
1: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: 스크럼 북한이라는 코치 씨.
1: بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: محمد علي كلاي، قبضة الحق. مستمعين الأعزاء، نأخذكم اليوم إلى عالم حلبات الملاكمة لنقص ونروي حكاية بطل استثنائي قد لا يجود الزمان بمثله. بطل في الحلبة ورمز خارجها في العطاء، صاحب مواقف خالدة انحاز فيها للحق والعدل وأعلى مبادئ المساواة، متحديا براثن العنصرية، رسول سلام وغصن زيتون للوئام. بطل جعل من قبضته رسالة ومن شهرته جسرا للخير ونبعا للعطاء. إنه محمد علي كلاي. ولد محمد علي كلاي باسم كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور في 17 يناير من عام 1942 في مدينة الويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية. نشأ كلاي في بيئة متواضعة تثقلها العنصرية. كان طفلا نحيل الجسد حاد الذكاء، يحمل قلبا لا يعرف الخوف ولا الانكسار. بدأ حكايته مع الملاكمة عندما سرقت دراجته، الأمر الذي قاده إلى نادي للملاكمة قاصدا تقوية ساعديه للانتقام من السارق. أمسك بالقفاز فقبض على الحلم، تدرب بإصرار وتقدم بخطى واثقة حتى حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد روما من عام 1960 ليعلن ميلاد نجم لا يشبه سواه. دخل محمد علي كلاي عالم احتراف الملاكمة من الباب الواسع، فكان بطلا لا يشق له غبار ومتحدثا مفوها، يقنع إذا تحدث ويمتع حين يرقص كالفراشة على أطلال هزائم منافسيه، متواضعا حين أسقط سوني ليستون معتليا عرش العالم بطلا في عام 1964، فخورا حين أعلن إسلامه وسعيدا باسمه الجديد محمد علي ليبدأ فصلا جديدا من حياته وهويته. خاض محمد علي كلاي خلال مسيرته 61 نزالا فاز في 56 منها في إنجاز استثنائي. اعتاد طرح خصومه أرضا بالضربة القاضية في 37 نزالا وتوج بطلا للعالم 3 مرات في إنجاز فريد. لم يكن محمد علي كلاي بطلا في الحلبة فقط، بل كان بطلا في العطاء وصوتا ينطق بالحق. سجل مواقف خالدة انحاز فيها للعدل دون تردد، ومن بين تلك المواقف رفضه في عام 1967 الالتحاق بالجيش الأمريكي للمشاركة في حرب فيتنام، قائلا كلمته الشهيرة: ليس لدي خلاف مع الفيتكونغ. دفع كلاي ثمن هذا الموقف غاليا، فسحبت ألقابه وخنقت تحركاته. منع من ممارسة الملاكمة 3 سنوات، لكنه كسب احترام التاريخ لأنه اختار الضمير على المجد الزائل، دعا إلى إنهاء الحرب وإقرار السلام. الإيقاف لم ينهي محمد علي كلاي الملاكم الفذ، بل عاد أقوى. عاد بطلا للعالم في الحلبة ورائدا للعطاء خارجها، وحين تقدم به العمر اتجه قلبه إلى ميادين العمل الخيري. عينته الأمم المتحدة رسولا للسلام عام 1998، فوطأت قدماه الدول الفقيرة لتقديم المساعدات، داعيا إلى التسامح ونبذ العنف ووقف الحروب وإعلاء قيم الوئام. تبرع محمد علي كلاي بملايين الدولارات للأعمال الخيرية، منها تبرعات تجاوزت 10 ملايين دولار لدعم برامج مواجهة الجوع وملفات الصحة والتعليم في أفريقيا وآسيا. في عام 2009 افتتح مركز محمد علي لعلاج مرض باركنسون في مدينة فينيكس الأمريكية بكلفة تجاوزت 200 مليون دولار ليكون أحد أكبر المراكز المتخصصة في علاج المرض. كما دعم كلاي قضايا اللاجئين وزار مخيمات في أفريقيا وآسيا وكان صوت الفقراء المساند لقضاياهم ومنبر المتضررين من ويلات الحروب. أصيب محمد علي بمرض باركنسون في عام 1984 فهدأ الجسد ووهنت القوة، لكن الروح بقيت شامخة يزنها تاريخ مشرف. في العاشر من يونيو من عام 2016 ترجل الفارس البطل في وداع مهيب أحزن الفقراء. غاب الجسد وصمت لسان الحق إلى الأبد، لكن الأثر بقي وكلماته ومواقفه خلدتها ذاكرة الزمن. بقيت أفكاره شاهدة على انتصار النور. ترك محمد علي كلاي للعالم درسا لا ينسى، أن القوة ليست في القبضة وحدها بل في المواقف، وأن البطولة هي أن تنتصر للإنسان قبل أن تنتصر في النزال.
1: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كيف ستبدو تجربة العملاء في عصر الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة تجدونها في المؤتمر السنوي 11 لتجربة العملاء والمراجعين المصاحب لخريف ظفار يومي 15 و16 من يوليو في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون متخصصون ونماذج وتجارب ناجحة من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التوجهات في الذكاء الاصطناعي في تجربة العملاء، تمكين الكفاءات البشرية للتميز في خدمة العملاء، قيادة تجربة العميل من الاستراتيجية إلى بناء ثقافة مؤسسية ناجحة متمحورة حول العميل، إعادة هندسة تجربة المراجعين وغيرها من المحاور الهامة. كما يتضمن المؤتمر جلسات حوارية تفاعلية وفرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. للتسجيل والاستفسار 99171114. المقاعد محدودة، بادروا بالتسجيل الآن.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا ومرحبا فيكم ويانا في استوديو 5 عبر أثير الشباب فام. نمسي عليكم بالخير في هذا اليوم الجميل، إن شاء الله يكون على الجميع. 16 محرم 1448 للهجرة، الموافق للأول من يوليو تموز 2026، إن شاء الله شهر خير وبركة وسلام ومحبة ورضا ورزق وفير وفلوس وصحة وعافية للجميع بإذن الله تعالى. الجو الحمد لله بادي يتلطف، ما أدري إذا تحسوا وياي ولا لا، يعني في الثلاثينيات ما قمنا نشوف أبو 40، فالحمد لله رب العالمين خلي غادرنا الصيف بدري عشان يجينا فصل الشتاء الجميل بإذن الله تعالى، خاصة رمضان هذه السنة أيضا بيتقدم، فبيكون إن شاء الله الجو جميل ولطيف. تفضلوا ويانا في استوديو 5، معكم في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج لسيف الجرداني.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

شو أخباركم مع المونديال والمباريات والأجواء الحماسية؟ اليوم في مباريات مهمة، إنجلترا بتلعب مع الكونغو، بلجيكا مع السنغال، وأمريكا فجر الخميس مع البوسنة والهرسك. شفتوا أمس المباراة؟ المكسيك، يا الله إيش سووا المكسيك أمس؟ ماذا فعلوا؟ كذا حد يحتفل؟ هاي بعد إذا مهزومين شو بيسووا؟ هذا كله متأهلين والله يستر. المهم اليوم إن شاء الله يا مستمعينا الكرام في حلقتنا بنفتح إن شاء الله نافذتين على موضوعين مهمين يلامسان المجتمع في جوانب مختلفة. أول شيء بنتكلم عن إن شاء الله الموضوع الأول بيكون موضوع صحي يتعلق بالنساء بشكل عام، بنتكلم عن أسباب السمنة عند المرأة، بنحدد أكثر، بنتكلم عن المرأة العمانية اللي صارت من أبرز التحديات الصحية في العصر الحديث نتيجة عوامل متعددة منها نمط الحياة، قلة النشاط البدني، العوامل الهرمونية والغذائية. يعني أتمنى أن يكون هذا اللقاء فرصة للوعي والتثقيف مع ضيفتنا إن شاء الله، بتكون الكوتش شروق بنت خليفة الرحبي، هي اختصاصية تغذية ومدربة لياقة معتمدة، عندها هي كثير خبرة في هذا الموضوع، درست وبحثت وشافت يعني عاينت أكثر من حالة وتوصلت للحلول اللي إن شاء الله بتكون مفيدة لنا جميعا، حتى يعني فيما يتعلق بالوعي هذه فرصة أن احنا نبني جيل واعي من الجانب الصحة حتى نحصل على جودة حياة في حياتنا. خاصة الإنسان لازم يكون عنده أساس صحي قوي حتى يعني يكون له مثل المداد لما يكبر بإذن الله تعالى. الموضوع الثاني بنتعرف على البرنامج الصيفي لجمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة حتى يستثمروا أبنائنا أوقاتهم وإجازتهم الصيفية في تنمية مهاراتهم وغرس القيم الإيجابية والعمل التطوعي عندهم أيضا. إن شاء الله بيكون معنا رئيس قسم أنشطة المتطوعين الأخ حاتم بن خلفان الهطالي، وإن شاء الله يعني عندنا الكثير من الأخبار والفقرات المتنوعة إن شاء الله تعجبكم. الأهم أنكم تتواصلوا ويانا. كيف ممكن أنه البرامج الصيفية ساعدت الشباب من خلال استغلال الوقت المفيد خلال الإجازة؟ خبرونا عن تجاربكم الشخصية أنتوا سواء على صعيدكم الخاص لما كنتوا تنضموا إلى هذه الأندية الصيفية أو أبنائكم أيضا حتى يستفيدوا من وقت فراغهم. نتكلم أيضا فيما يتعلق بالأسئلة التفاعلية لكم مستمعينا الأعزاء، وإحنا ما يعني نستغنى عن مداخلاتكم واتصالاتكم. أيضا نتكلم عن السبب الأكثر شيوعا لزيادة السمنة عند المرأة في العصر الحالي. هذا هو موضوع حلقتنا لليوم، عندنا موضوعين فاتحين لكم حرية الخيار في أي موضوع حابين تتكلموا أو تشاركونا على 24-698-151، أما رسائلكم على الواتساب على 72-44-2009.

تحياتنا لكم مستمعينا، ونرحب بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا. أهلا وسهلا بالجميع. خلونا نتعرف على فقرتنا التاريخية ونتعرف على أهم الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم في الأول من يوليو تموز 1798، وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابارت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب. 1904 انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في نسختها الثالثة بمدينة سانت لويس بميزوري في الولايات المتحدة. 1930 الحكومة البريطانية توقع على معاهدة استقلال العراق مع حكومة الملك فيصل الأول، وقد كانت هذه الاتفاقية تمنح العراق استقلالا اسميا أكثر من كونه استقلالا حقيقيا. 1936 افتتاح محطة إذاعة بغداد. 1942 بدء معركة العالمين الأولى. 1948 الافتتاح الرسمي لمطار نيويورك الدولي الواقع في جنوب غرب مدينة نيويورك. في مثل هذا اليوم من عام 1960 استقلال مستعمرة الصومال الإيطالية وتوحدها مع صوماليلاند مستعمرة الصومال البريطانية لتشكل جمهورية الصومال الديمقراطية. 1962 الإعلان عن استقلال رواندا وبروندي. 1968 60 دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا. 1990 ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية توحدان اقتصادياتهما رسميا، وذلك بعدما وافقت ألمانيا الشرقية على التعامل بالمارك عملة ألمانيا الغربية. في مثل هذا اليوم من عام 1994 ياسر عرفات يعود إلى قطاع غزة بعد 27 سنة في المنفى. 1997 المملكة المتحدة تنهي سيادتها على هونغ كونغ وتنقل السيادة عليها إلى الصين. 2004 محكمة عراقية توجه تهم بجرائم حرب إلى الرئيس الأسبق صدام حسين و11 من معاونيه. 2012 منتخب إسبانيا لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأوروبية بعد تغلب على المنتخب الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شيء. 2013 كرواتيا تصبح العضوة 28 المكونة للاتحاد الأوروبي. 2025 علماء يعلنون اكتشاف جرم بنجمي عابر للمجموعة الشمسية ويطلقون عليه تسمية أطلس 13. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق اليوم العالمي للهندسة المعمارية، يوم كندا اليوم الوطني في كندا، عيد الجمهورية في غانا، عيد الاستقلال في الصومال، ويوم الطبيب في الهند.

0: تحياتنا للجميع، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. احنا ننتظر اتصالاتكم على 24-698-151 عن أي موضوع حابين تتكلموا عنه فيما يتعلق بقضاء الإجازة الصيفية للأبناء في المراكز والمنتديات، وأيضا الأماكن المخصصة لصقل مواهبهم. اليوم احنا معانا صيف الرحمة تحت مظلة جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة، وأمس كان عندنا أيضا صيف الرياضة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، تكلمنا عن الجمعية العمانية للفنون، مجموعة من الفعاليات كانت جميلة، بإمكانكم بين فترة وأخرى تنموا من مواهب أبنائكم بانضمامهم إلى هكذا ورش عمل وتدريب. أو الموضوع الثاني معانا موضوعنا عن التغذية، واليوم اخترنا موضوع السمنة عند المرأة، الأسباب والعلاج. معنا أول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم. مساء الخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سعيد، كيف حالك؟
0: أبو قيصر، وين هالغيبة؟
1: عندك أنا مسقط، ومرة هنا ومرة هنا.
0: كم أسبوع ما سمعنا صوتك، إن شاء الله تكون بخير.
1: أحفاد زاد عنا ثلاثة.
0: ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله.
1: مقيصر صار عني تسلم عليك.
0: الله يسلمها، رد عليها السلام وزود.
1: أي هنا شروف. كلمة واحدة.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام أم قيصر، كيف حالك؟
2: كيف حالك؟ طيبة.
0: مبروك ما جاكم.
2: كيف الحال؟
0: الحمد لله، الله يسلمك.
2: وخير الأولاد.
0: كلنا بخير، كيف من صوفكم؟ إن شاء الله طيبين.
2: الحمد لله بخير.
0: ما شاء الله، كم حفيد يقولي أبو قيصر؟ ثلاثة؟
2: هي حال بنات والولد.
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: هي.
0: إيش سميتوهم؟
2: والله واحدة ما عرفنا ساميهم اسم مغلق، واحدة ما عرفنا البر. ما عرفنا هذا الأسام أبوته.
0: أسامي الدلع الحين.
2: واحدة ضياء الشمس، ضياء القمر، واحدة ضياء. والوالد ما عفوه، ولا والبيت ما عفوه، اسمه واحد ما عفين هذا الأسامة بوتو.
0: لو أنت عطوكي الخيار إيش بتسميهم أم قيصر؟
2: هذو يطيعوا ما يطيعوا.
0: إيش كنتي حابة تسميهم يعني؟
2: إيه.
0: إذا أنت إيش حابة تسميهم؟
2: واحد ما روم خلنا نسمي علي، نحن مسمشي وبما بغيو.
0: أي مثل إيش، أي اسم يعني أنت تحبيه؟
2: عزيز وشريفة و ما بغيو.
0: شريفة على اسمك يعني؟
2: أيوة. واحدة ضي، واحدة ضي الشمس، ضي القمر، واحدة ضي.
0: ما شاء الله.
2: الوالد ما عفو، واحدة أسمه اسمه. أي عفو
0: اسمه. الله يحفظك يا أم قيصر.
2: آمين. الله يحفظك.
0: كلنا بخير حبيبتي، الله يسلمك. خليهم يتزوجوا أول.
2: ما متزوجين بعد.
0: لا بعدهم.
2: يا الله صغار بعد.
0: لا ما صغار والله، في سن العرس.
2: عقب ما أنا ما يتزوج.
0: ما أعرفهم والله.
2: عشان يقول أحفاد شوية.
0: أي والله شوية يهجلوا علينا.
2: أي يقول عليك وكل شيء وفيهم.
0: أخاف يسووا لي صدعة أم قيصر، أطردهم هم وأولادهم.
2: وش عقب ما منه بيتفضل. يوم يجيب يتلاقي في البيت ما شاء الله.
0: أزعاج
2: والدعاسير والربشة.
0: لا لا لا، أنا لازم من الحين أرتب لي هذه الأمور، يكون عندي شقة برا عمان لما يجيوا خلاص عاد أنا طائرة.
2: يا الله طائرة ويت فرحين
0: إن شاء الله. والله أتمنى هذا اليوم يوم قيصر.
2: صار مشكلة أنت تبغيني فرحين يوم غير يسوي لي أزعاج يوم يروح الجوية.
0: اي صح
2: جو البيت نحب البيت نحب.
0: ايوه صحيح.
2: سبحان الله.
0: ايوه الله يخليهم لكم ان شاء الله.
2: امين.
0: تسلمي يا ام قيصر، سلامي لبو قيصر.
2: زورينا
0: ان شاء الله. والله اتشرف يا حبيبتي، اتشرف باذن الله تعالى.
2: احسنت، جزاك الله.
0: شكرا يا عمري، مع السلامه.

0: كبير. كفاية كفاية يا جماعة الخير. آخ والله حاسة إني تعبت. يا الله
1: تو الناس يا زهور، لحقت التعبي؟
0: أي تو الناس؟ والله تراني بادي من قبلكم، والمدربة خواطر عارفة هذا الشيء.
2: كلام زهور صحيح، بعد المفروض إننا ما نبذل جهدك أكبر عشان ما يحصل لنا أي شيء مفاجئ لا سمح الله.
3: وإذا صار أي شيء تمزق ولا حالة صحية لا سمح الله ها بيضيع علينا كل شيء.
4: يعني لازم نمشي على الخطة اللي رسمتها لنا المدربة خواطر، ما يصير نغير. وبعدين أظن بس نريد ناكل.
1: والله حالة والله حالة فطنة، هذه شخصية عجيبة. أنتي ما تشبعي؟
4: أنا ما يعجبني أكون خيط كماش أنتي، ومن فضلك السكوت أبلغ من الكلام.
1: على رأيك السكوت أبلغ.
4: شكراً واجد.

0: ساعتنا 5:30 وصار موعدنا مع ضيفتنا. تشير العديد من الدراسات والتقارير مستمعينا التقارير الصحية إلى أن السمنة أصبحت من أبرز التحديات الصحية اللي تواجه المجتمعات الخليجية بشكل عام والمرأة بشكل خاص لما لها من تأثيرات على الصحة الجسدية والنفسية وجودة الحياة. وبين العوامل الوراثية ونمط الحياة والتغذية وقلة النشاط البدني تتعدد الأسباب وتبقى الأسئلة مطروحة حول كيفية المواجهة. يسعدني اليوم أني أنا أستضيف المدربة شروق بنت خليفة الرحبي، هي اختصاصية تغذية ومدربة لياقة معتمدة، حتى نفهم منها الأسباب الحقيقية وراء انتشار هذه السمنة وكيف يمكن الانتقال من مرحلة المعاناة إلى أسلوب حياة أكثر صحة وتوازن. أخبركم أول شيء أنا كيف تعرفت على شروق. أنا من النوع اللي السوشيال ميديا عندي فقط انستغرام، يعني ما أروح مكان غير. السناب شات تحول إلى كله إعلانات، فالانستغرام يعني هو عنده ذكاء عاطفي يقرأ أنتوا عن إيش تبحثوا فيدور لكم كل المحتوى اللي يناسب احتياجاتنا ويحاول أنه هو يشبع رغباتنا بهذه الطريقة. فطلعت لي شروق قاعدة تتكلم عن أسباب السمنة وعن كيف أن احنا المفروض نمارس الرياضة وإيش تؤدي حتى السمنة، فواجد حبيت محتواها، حبيت طريقتها حتى في توصيل المعلومة، كانت جدا واضحة وجدا بسيطة وجدا مقنعة أيضا. هذا دليل على أنها يعني مدربة محترفة وكذلك عندها اطلاع كبير فيما يتعلق بالرياضة الصحية للمرأة. نرحب فيك اختي شروق، اهلا وسهلا.
1: يا هلا فيك عزيزتي، ما قصرتي. بس ندى بسألك عن ايش كنتي تبحثي عشان اطلع لك؟
0: كنت ابحث الله يسلمك عن كنت اقرأ عن تكيس المبايض اظن.
1: اوكي
0: أنت تكلمتي عن تكيس المبايض؟
1: فعلاً صحيح.
0: خلاص، لأن كان عندي موضوع أنا وصدقت فيه دكتورة فخلاص هو عرف أني أنا عن إيش أبحث.
1: أوكي ممتاز، عشان ممتاز. خلاص عقب نتكلم بعدين.
0: إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك شروق، سعيدة جدا بوجودك معانا. يمكن أول مرة تطلعي ويانا في إذاعة الشباب ولا؟
1: صحيح.
0: جميل جميل، وإن شاء الله تكوني كمكسب كذا لكل البرامج يستضيفوك بعد ذلك إن شاء الله.
1: بإذن الله ما تقصري.
0: عارفين على نفسك إيه سبب توجهك لهذا العمل اللي أنت تقومي به، سواء كنت مدربة لياقة بدنية أو تغذية؟
1: والله ندى أنا مجالي كان مختلف تماماً. هذا الكلام تقريبا كان 2.5 سنين، بس أنا كنت في ريادة الأعمال ودائما أحب أحول الشغف إلى عمل. فبدايتي بدأت في كنت في مجال جدا مختلف، والدمج صار تقريبا بعد 8 سنوات بعد ما عالجت المشكلة. أنا صارت عندي تكيسات المبايض عند سن البلوغ مباشرة، وهالكلام تقريبا يعني كان في 2012-2013. في الفترة هذه في عمان ما كان عندنا وعي كثير عن هذا الموضوع، يعني الدكاترة اللي كانوا يتكلموا عن هذا الموضوع كان ممكن 2 أو 3. وطبعا أنا كنت في سن صغير، فاللي كان يشرف على الموضوع والدتي الله يرحمها. وأختي في هذه الفترة كانت تدرس في مصر. فقالت لنا لا، أن هذا الموضوع ما طبيعي، أن المرأة يصير عندها انقطاع في الدورة الشهرية. على فكرة إلى الآن يعني في كثير من النساء يعني لما تنقطع عندهم الدورة الشهرية عادي، يعني كنا تعيش حياتها ما تحاول تعالج الموضوع أو شيء، لأن عندنا فكر مجتمعي أنه عادي. بس عشان
0: يمكن يعتمد على العمر صح؟ يعني على لا. عمر معين أظن انقطاع الدورة الشهرية، ما تنقطع الدورة الشهرية وهي في سن صغير.
1: هي المفروض خلاص الحرمة أول ما تبلغ تجيها بشكل منتظم. وحتى لو خلنا نقول ما تنتظم بس ما تستمر فترة طويلة، مش بالسنوات.
0: ممكن.
1: أيوة. عاد هنا في عندنا وبعدين تبدأ تظهر عندك علامات، تبدأ تظهر عندك علامات مقاومة الإنسولين.
0: صح.
1: فبعدين رحت عند أحد الأطباء هنا في مسقط، وقال لي قطعي جميع النشويات حتى الفواكه ما تاكليها وبدأ يسوي رياضة. وهو العلاج يعني البروتوكول المتعارف فيه في عند الأطباء اللي هو حبوب منع الحمل عشان تنتظم الدورة.
0: صح.
1: طبعا احنا ما نلوم الدكاترة ولكن الإنسان لازم يبحث. فأنا من يوم يومي أحب أطلع على هذه الأشياء، فدخلت وأقرأ وأشوف كذا، قلت أوكي ما معقولة يعني أنا بعيش بحرمان، لأن إيش اللي بدي يصير؟ أنزل بسرعة يعني أفقد كمية كبيرة من الوزن وبعدين فجأة أسترجعها مرة ثانية. يعني ما كان الموضوع مستدام، وكنت يعني أنت نحن نحب العيوش، نحب ناكل عيش بشكل يومي، فجأة كذا ونقطع الموضوع. فبديت أبحث، بديت أطلع وعرفت إيش الغلط، عرفت إيش الصح، وبديت أغير من أسلوب حياتي، والحمد لله يعني تخلصت من الموضوع بشكل نهائي. فبعدها بديت عاد أتطور، صار لي سنوات وأنا أتمرن في النادي، خضيت الشهادة أونلاين، وثقت الموضوع، فتحت سجل، وبديت أسوي الموضوع بشكل رسمي أونلاين.
0: يعني دائما المحن هي اللي تصنع المنح، خلينا نقول في الحياة. نعم. والحين صحتك كيف يعني؟ تمام، ما عندك أي؟
1: صحتي الحمد لله 100%، يعني تخلصت من تكيسات ما أريد أقول تخلصت، هي حالة مزمنة، تحكمت في عوارض تكيسات المبايض، تخلصت من مقاومة الإنسولين، تخلصت من السمنة، نزلت 30 كيلو والحمد لله، ويعني دخلت في تجربة حمل يعني جميلة الحمد لله، وحمل جدا طبيعي بدون أي منشطات، بدون أي تدخلات،
0: ما شاء الله ما شاء الله،
1: خطواتي كلها سليمة 100% ولا أعاني من أي نقص.
0: إن شاء الله الله يديم عليك الصحة والعافية يا رب.
1: آمين جميعا يا رب، آمين. وهذا فعلا اللي أتمناه يعني لجميع النساء.
0: إنزين، هل يعني خلينا ندخل في محاور حلقة اليوم، هل السمنة عند المرأة العمانية في تزايد فعلا أم

0: كبير. أنا ما أتكلم، ما أدري إذا كان هم عندهم خلفية ثقافية فيما يتعلق أو علمية بصحة الجسم عن المظهر، يعني هو في اختلاف، يعني صح في تقاطع لكن في اختلاف. أنا ممكن أكون نحيفة لكن يعني صحتي مش جيدة، وممكن
1: 100%.
0: أكون يعني سمينة، يعني ما درجة السمنة المفرطة مليانة لكن صحتي ممتازة ما عندي أي
1: صحيح
0: مشاكل. فهل إحنا
1: 100%.
0: عندنا هذه الثقافة؟ يعني لما تجلسي مع البنات تحسي إن عندهم هذه المعلومات اللي تكفيهم حتى يعيشوا بجودة حياة عالية؟
1: مش كثير يعني اغلب اول حاجه فعلا هو في تزايد، وفي يعني ارقام رسميه موجوده اونلاين تاكد على هذه المعلومه. وبعد عندك تزايد في اعداد النوادي الرياضيه في اخر 3 سنوات، معناته
0: بالضبط.
1: اكيد في طلب واحتياج زياده. وبعد عندك ظهور قوي في اخر سنتين للمدربات العمانيات، فاكيد
0: صحيح.
1: مش مجرد انطباع، ولكن في تغيير في الثقافه، في تغيير. يعني حتى اكيد سمعتي بالبيلاتيز، يعني اتليست الحين في الفترة هذه
0: تعبت أدور مدربة بيلاتس عربية تتكلم عربي.
1: لا في والله في
0: استعنت ببنتي رنا لأن هي تحب البيلاتيس، قالت لي لا ما شفت، ما أعرف هذه أريدها، كان ما شفت ما أعرف.
1: شوفي يعني بروحك قلتي يعني بنتك بدت شوية الثقافة تتغير. صح ان الاسباب في البداية ما تكون صحيحة، يعني البنت دايما همها اوكي اريد اتخلص من الكرش، حتى تشوفيها ممكن ضعيفه بس يعني متعقده من موضوع بطنها. فبتبدا باي وسيله كان، حتى لو كانت بلاتيز، ومع الوقت الانسان بيبدا شوي يتطور وتتغير معلوماته واهدافه، بس في تغيير في الثقافه شوي.
0: يلا الحمد لله، هذا هو أهم شيء. لأن لما نشوف البنات فجأة صاروا سكيني، هي تقول لك أنا أخذ إبر مونجارو أو أوزمبيك أو الإبر اللي تنقص الوزن نزول سريع. ما أعرف إذا هذه أنت تدخل في ضمن بروتوكول العلاج عندك كوتش شروق ولا لا؟
1: شوفي ما أشجع فيها، أنا أحب أتبع الطريقة الطبيعية 100%، وأخلي البنت فعلا تشوف إنها قادرة وتستكشف إمكانياتها. ولكن ما غلط إذا هي كانت مصرة وتحت إشراف طبيب، بعد ما تعمل تحاليل وتتأكد إن هذا الشيء مناسب حالها، ممكن كتحفيز فقط في البداية. بس سواء كان بأي أسلوب هي راح تضعف فيه، خصوصا إذا تتكلمي عن مثلا العمليات أو الإبر، عشان تثبتي النتيجة لازم تتبعي أسلوب مستدام. أوكي أنا
0: هو
1: باخذ
0: لازم
1: الحين
0: يكون
1: الإبر
0: أسلوب حياة احنا بالنسبة لنا،
1: مية في
0: يعني
1: المية
0: خاصة شوفي مثلا المذيع، أنا أتكلم عن نفسي، أنا تقريبا يعني إذا ما كانت عندي مشاوير يمكن 1 كيلو في اليوم أنا ما أمشي، أقول لك بصراحة، من
1: صحيح
0: البيت للسيارة للمكتب للاستوديو للمكتب للسيارة للبيت، عرفتي هذه بس
1: صحيح
0: الخطوات.
1: صحيح
0: فإحنا نبغي نعزز ثقافة أنه لا، أنت لازم يكون عندك جدول معين لجسمك، يعني تعطيه
1: 100%.
0: أهميته، يعني تعطيه حقه أنه لازم يتحرك، لازم الأعضاء اللي في جسم الإنسان تعمل بالشكل الصحيح. إذا إحنا مشيناها أو خليناها تعمل بشكل صحيح من خلال الرياضة، أيضا خبرينا عن من خلال خبرتك في البداية إيش أكثر الأسباب شيوعا لزيادة الوزن عند النساء؟ أنا عارف أنه قلة الحركة هذه واحدة من الأسباب، الأسباب الأخرى كوت شروق؟
1: عدم توازن في كميات الأكل اللي ناكلها. وبعد بدخل معاه مشاغل الحياة، يعني أكثر الحالات اللي تجيني خصوصا مع مقاومة الأنسولين، مثلا امرأة تروح دوامها تشتغل 8 ساعات وما تدخل أي شيء في جسمها، لين ما توصل البيت على الساعة 3 4 هي ميتة جوع، أي شيء قدامها بتاكله، بتغرف لها صحن بتحط أكبر كمية رز وبس وتضرب لين ما توصل لمرحلة التخمة. فعدم توازن الكميات، ما نحضر يومنا بشكل صحيح، وما عندنا هنا إحنا ثقافة التحضير المسبق للوجبات، وأحسها صراحة جداً متعبة للنساء، خصوصاً الأمهات اللي لازم يطبخوا بشكل يومي، وهذا يعني من ضمن الأشياء

0: الأشياء الرئيسية اللي أغيرها عند النساء اللي يدخلوا عندي في البرنامج، ما يحتاج نطبخ يوميا. نظفي محيطك، كل ما الأكل كان حواليك وكان موجود وجاهز بيساعدك أكثر إنك تستمري، وما يحتاج تفكري إيش أطبخ وإيش ما أطبخ اليوم، والكميات أوريدي محضرة مسبقا حالك. فمشاغل الحياة أيضا.
1: يعني انت تعملي لهم وجباتهم؟
0: أنا ما أعطيهم الوجبات، أنا أقولها كيف تأكل بطريقة متوازنة. المشكلة الكبرى إن عندنا عدم توازن في الكميات الصحيحة في الوجبات، مقدار النشويات اللي ناكلها أعلى بكثير من مقدار الدهون الصحية والبروتين في الوجبة.
1: بروتين، ايوه
0: دائما
1: صحيح،
0: بنعبي الصحن رز مع قطعة صغيرة دجاج.
1: مع ان هذا
0: بعدنا
1: المفروض يكون العكس، بس احنا
0: أكيد
1: تربينا على كذا. الحين هل سهل ان احنا نغير النمط الغذائي في البيوت العربية خاصة؟
0: بقول لك سهل صراحة، ما شفت ان الموضوع صعب مع اي واحدة من المشتركات اللي عندي، بالعكس، لانه هو على نفس الاكل، العيش موجود، النشويات موجودة، البروتين موجود، الخضروات موجودة، الدهون الصحية موجودة، هي الفكرة بس ان نوازن طبقنا بطريقة صحيحة. هذه الفكرة فقط. لو الانسان يعرف يوازن طبقه ما بيصير عنده السمنة نهائيا.
1: صحيح، أنا أتفق معك. طيب، وغير الوجبات وأحيانا يمكن التجويع مثل ما تفضلتي وذكرتي، أحيانا كسل إني أنا أقوم. يعني شوفي، الحين في أغلب البيوت في عاملة منزل، صح ولا لا؟ هذا إحنا
0: صحيح
1: متفقين.
0: صحيح صحيح
1: خبريها
0: على الأغلب.
1: الصبح، خبريها من بالليل إيش تجهز لك الصبح عشان تاخذي معك كوجبة. يعني
0: صحيح
1: هو
0: صحيح
1: مش فقط موضوع تنظيم حياة حتى تكون بجودة عالية. يعني أنا مثلا أولادي اللي يداوموا يخبروا العاملة من بالليل إيش يبوا ياخذوا معاهم، لأن أنا ما أحب كثير ياكلوا من برا،
0: صحيح
1: فأكلهم ياخذوا معاهم الدوام، هناك يتريقوا لما يرجعوا البيت يتغدوا. فأنا
0: مية
1: أشوف كذا الوضع شوية، الواحد يهتم بصحته، شوية مكسرات على شوية فواكه خضروات على سندويتش يكون مثل ما تفضلتي
0: مية في المية
1: وذكرتي غني
0: صحيح
1: بالبروتين، ممكن تعطيه شبع وفي نفس الوقت تحافظ على صحته. احنا خلينا نتكلم عن هذه العادات الغذائية والموروث، إلى أي مدى يؤثر كذلك على أن احنا البعض يشوف صعب أني أنا أغير نمط حياتي كوتش شروق؟
0: الفكرة كلها بالتدرج. يعني أنت متعودة على روتين معين، حتى لسانك متعود على استطعام طعم معين، متعودة تصحي في وقت معين، بس عندك مسؤوليات، عندك أولاد، بتجي في يوم وليلة تغيري كل هذا، بتدخلي في استرس على طول، بتقولي لا لا لا الموضوع ما بيناسبني. الفكرة كلها بالتدرج، نبني عادات صغيرة بالتدرج. نختار مثلا، خلينا نتكلم مثلا عن شرب الماء. مثلا تدخل معي مشتركه، اول سؤال اسالها كم كميه الماء اللي تشربيها في اليوم؟ خلينا نفترض انها بتقولي لتر. مستحيل اقولها يلا نبدا من بكره 3 لتر في اليوم، ما تقدر، ما بتقدر. نبدا برقم بسيط بحيث انها تشوف ان الموضوع سهل للانجاز، وكل ما
1: جميل.
0: تنجز هي العاده بشكل بسيط تتشجع اكثر انها تروح على العاده اللي بعدها. فالموضوع كله بالتدريج. هو على فكرة هو نفس القانون ينطبق حتى في العمل، حتى في الحياة المهنية، احنا محتاجين نتدرج في كل حاجة.
1: في التعامل
0: أهم
1: مع
0: من
1: الناس كذلك الشروق. طيب، الحين دام انك انت تطرقتي لموضوع الماء، انا شفت انك انت يعني دخلت صفحتك تذكري انه من 2.5 لتر إلى 3، مش كثيرة هذه الكمية؟
0: لا أبدا مش كثيرة أبدا. يعني
1: يعني
0: هذا
1: ماء
0: الأكياس
1: صافي ولا كل السوائل تحسبيها؟
0: لا، جميع السوائل
1: جميع
0: حتى من
1: السوائل.
0: الشربة، جميع السوائل نحسب، جميع السوائل، مش يعني ما نحسب الماي فقط، من الماي، الشاي، القهوة، جميع أنواع الشاي أيا إن كان، هذا كله يندرج من تحت السوائل حتى الشربة.
1: نعم، جميل. أنا افتكرت تذكري فقط الماء. طيب، إيش الأمراض المرتبطة اللي شفتيها طلعت جديدة فيما يتعلق بالسمنة وقلة الحركة من خلال أيضا تواصلك مع مراجعاتك؟
0: المرض اللي طالع بقوة في الفترة الأخيرة، مش حتى في عمان يعني، حتى على مستوى الخليج، مقاومة الأنسولين، وبعد في الأطفال الحين. لأن هي هذه الفكرة، ناكل نشويات أكثر من اللازم وما نتحرك، فيتراكم عندنا الموضوع. سكر فوق سكر فوق سكر، وما جالسين نحرك جسمنا، ما جالسين نحرك عضلاتنا. لين ما تصير عندنا، لين ما تشوفي عندك السكر التراكمي مرتفع.
1: صح، أتفق معك.
0: والموضوع فعلا يعني نقدر نعكس الموضوع، بس هي كلها تبدأ بعادات صغيرة. وأكثر سبب لمقاومة الإنسولين، أكثر حاجة من خبرتي، هي هذه لما أقول لك إنك تجلس فترة طويلة ما تاكل، وبعدين التجويع، وبعدين أول ما توصل البيت تاكل اللي قدامها الأخضر واليابس. هذه أسوأ عادة.
1: يعني أنت مع نظام اللي كل ساعتين لازم تاكلي شيء؟
0: ما بقول لك كل ساعتين، بس على الأقل يكون عندنا 3 وجبات رئيسية في اليوم. أنا بصحى من النوم أكل وجبة الفطور، وأشوف متى جسمي يتطلب طاقة. بجوع بعد 3 4 ساعات أبدأ أدخل وجبة ثانية. الشعور بالشبع والشعور بالجوع هذه علامات جدا مهمة، وعلامات تشير أن الجسم في حالة صحية. بس
1: جميل.
0: تجوعي نفسك أكثر من اللازم؟ لا. أشبع نفسي كذلك أكثر من اللازم؟ لا. إحنا أساسا في رحلة خسارة الدهون دائما نخبر المشتركات نوصل ل 80% من مستوى الشبع، وناكل ببطء، ما يحتاج آكل لين ما خلاص أنا ما قادرة أتنفس.
1: يمكن بعض النساء أيضا يأخذوا عذر موضوع الحمل والولادة، ويقولوا أن أنا صعب أنزل وزني لأني أنا توني مربية وما مر على ولادتي كم شهر. هل بالفعل هذه الأسباب حقيقية، أم يعني إحنا ناخذها عذر بين فترة وأخرى؟
0: ما بقول عذر على كثر ما هو يمكن أشياء غلط يشوفوها يعني حول الإنترنت، أو فكر غلط. لأن تقريبا 90% من المشتركات اللي عندي أمهات، ومن أول أسبوع تشوف نتيجة وتنصدم. الحمل والولادة أبدا ما سبب لخسارة الدهون، هي معادلة واحدة، عجز السعرات تنطبق للجميع. بس بقول لك إيش بيتغير.
1: ايش
0: الحرمة قبل الحمل ما عندها أي مسؤولية، تقدر تتحرك، فاضية حل نفسها، عندها وقت أكثر، اللهم أكبر مسؤولياتها زوجها. بس بعد الحمل والولادة، خصوصا في فترة الرضاعة، خلاص ممكن يصير في شوية تغيير هرمونات، ما عندها وقت حل نفسها، ما استعدت حل تغيير الجدول هذا، أن وقتها كله يصير حل عيالها. ومع السنوات تبدأ تنسى نفسها،
1: صح.
0: تشوفي أن خلاص وقتها كله يصير للبيت، يصير للأولاد، يصير للعمل، إنزين أنا وين؟ فما بقول أنه في الحمل والولادة أبدا ما سبب، على كثر ما هو تغيير نمط الحياة، إن كيف كانت حياتها قبل وكيف حياتها تصير بعدين.
1: احنا نشوف في الدول الأوروبية والأجنبية حوامل، يعني حتى في الشهر الثامن تروح الجيم تتمرن تتدرب، حتى لو كانت يعني تمرينات بسيطة، تقول لك هذه التمرينات ترجع لياقتي بسرعة بعد الولادة. احنا يخافوا
0: لا
1: عليها
0: مية
1: تتحرك.
0: لا 100%. أنا اتمرنت خلال فترة حملي كلها، من الشهر الأول لين قبل ما أولد بيوم،
1: ما شاء
0: وكنت
1: الله
0: أخذ 60 80 كيلو سكوات عادي.
1: ما شاء
0: بس
1: الله.
0: طبعا أكيد يعتمد على مستوى لياقة الإمرأة قبل الحمل. جدول التمارين للمرأة اللي يكون خلال فترة الحمل يعتمد على لياقتها قبل الحمل، فهي لما تاخذ مدربة شخصية تعمل لها تقييم اسسمنت، وطبعا بعد موافقة الطبيب. الطبيب لما تروحي عند طبيب النساء بتشوف حالتها سليمة، حالتها ما سليمة. من بعد ما تعطيها الطبيبة موافقة، بعدها تروح المدربة شخصية وتعطيها الحالة اللي فيها، وتعملها جدول على حسب حالتها. يعني أكيد إذا أنت، ما أنا صار لي أكثر من 10 سنوات اتمرن، فأكيد يعني الواحدة اللي ما جالسة تتمرن ما بتقدر تعطيها أوزان على طول.
1: بالضبط.
0: وفي يعني تأثير مباشر من الرياضة في الولادة. يعني الحمد لله ولادتي كانت من يعني كانت جدا سريعة، لدرجة حتى طبيبتي ما لحقت تدخل،
1: ما شاء الله
0: ما لحقت
1: عليكي،
0: تدخل وأنا والدة أقل من 10 دقائق،
1: ما شاء الله.
0: وهذه أول ولادة بالنسبة لي.
1: لأن الجسم خلاص يعني مرن، خلينا نقول، فإذا كان الجسم
0: صحيح.
1: مرن، عضلاته مرنة، يساعد حتى البيبي إن هو يخرج بسلاسة وبسهولة. يمكن إحنا حياتنا أيضا كوتش شروق يعني ما تخلو من الضغوط النفسية والتوتر، يمكن
0: أكيد
1: هذا أيضا يكون سبب في زيادة الوزن بسرعة كبيرة. في ناس يعني مثل ما نقول يفشوا خلقهم في الأكل، يعني يقضوا على التوتر بكثرة الأكل، أو البعض تلاقيه بالعكس ما يأكل
0: صحيح
1: أبدا لكن يشوف أن وزنه يزيد أيضا. هل
0: صحيح
1: الجسم يعمل بشكل يعني يعني ضد احتياجنا، ولا كيف يشتغل الجسم يعني عشان نفهم احنا جسمنا؟ يعني احيانا مع التوتر وتقول لك انا ما اكل بس مستوى التوتر عندي عالي، نشوف انه المرأة زاد وزنها بدل ما يقل، ايش السبب؟ كيف يشتغل الجسم؟
0: شوفي، الموضوع كله مرتبط بالأكل العاطفي. إنه يزيد وزني وأنا ما آكل، لما نجي نشوف الأكل ممكن صح ما في وجبات رئيسية متكاملة، بس في أكل عاطفي، في نقنقة وسناكينج إن بتوين،
1: في كاكاو.
0: باكل شوية من هذا وباكل شوية من هذا باكل شوية من هذا. لما نجي نحسب الموضوع كله، لا، ناكل فوق احتياجنا حتى لو ما في وجبات رئيسية متكاملة. فهذا ينطبق للشخص اللي يقول لك ما اكل. احنا دائما لما نجي لما تدخل عندي مشتركه، اطلب منها تصور لي اكلها لمده 3 4 ايام، تقول لي انا ما اكل. لما نجي نشوف الاكل ونجي نحسب الموضوع، لا، احنا ناكل عن فردين، ما ناكل لفرد واحد. المشكله ان حتى ما نعتمد على الشعور بالشبع والجوع، لان لما يكون في اكل عاطفي تريدي بس تاكلي، لان هذا اللي نحن نعرف نسوي. اسهل حاجه للانسان انه بيفرغ طاقته واحساسه في الاكل بدون ما نشعر، سواء بالشبع ولا بالجوع، عادي بس بجلس اكل شويه من هنا ومن هنا ومن هنا خلال اليوم كامل، لين ما اشوف نفسي انا واصله لمرحله السمنه. فعشان كذا نرجع نقول هي الفكره كلها في بناء عادات صحيه. على فكره حتى النظام، حتى نفس الموضوع مع التدريب الشخصي، الجدول اللي نحن نحطه للمشركات يختلف من حاله لحاله، ما دائما بنبدا بنفس الاهداف. في ناس ممكن نبدا معاها بموضوع بسيط نفس شرب الماي، في ناس محتاجه تطلع برا تمشي تغير جو لان مستوى التوتر عندها جدا عالي،
1: صح.
0: في ناس محتاجين نقولها لا، انت محتاجه تخصصي وقت من يومك تجلسي مع نفسك وتكتبي، تحطي مشاعرك في ورقه وقلم، ايش المشكله؟ فاذا عندنا مستوى التوتر جدا عالي، ودائما ننصحهم بالكتابه بالتدوين وبالمشي الخارجي. لما نبدا نشوف ان الشخص يبدا نفسيته تتغير وتتعدل، بتكون عندها القابليه اكثر انها تطبق الاشياء الاخرى،
1: اضيفي في
0: وخصوصا في
1: الجدول
0: الرياضه.
1: معك الرسم، خليهم يرسموا ويلونوا، هذا بعد جزء من تشتيت الاسترس. طيب
0: ممتاز، صحيح، شفتها هذه في الاوان الاخيره، حتى الرسم صحيح.
1: نعم. طيب ايش اكثر المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول التخسيس وانقاص الوزن في مجتمعاتنا بشكل عام؟ خلي يكون هذا السؤال الاخير في لقائنا الجميل معك، تفضلي.
0: للأسف الشديد شاي التخسيس، هل في منتج سريع يساعدني أنزل وزني؟ شاي التخسيس هذا للأسف كثير من البنات يأخذوه، على فكرة جدا مدمر، لأن إيش هذا يسوي؟ يعني الله يعزك، يعني يخلي البنت تروح الحمام كثير. فلما يكون عندنا حركة أمعاء سريعة وتكون غير صحية، تصير عندنا بعدين يعني ممكن يضرنا على المدى بعد ما البعيد المدى القريب. أنت جالسة تغصبي جسمك يدخل في حالة غير طبيعية، وهذا أبدا ما صحي، لأن نحن ما فاهمين فكرة الهضم. اوريدي انت اساسا حتى الاكل اللي تاكليه يخرج، يعني لما يخرج من عندنا ترى جسمك اوريدي ممتص كل الفيتامينات والمعادن وهاضم الاكل 100%، فانت جالسه تضري نفسك 100%. الشيء الوحيد اللي بيساعدنا في انقاص الوزن هو اتباع اسلوب صحي بالتدرج وبناء
1: والبعض
0: عادات
1: ياخذ
0: صحيه.
1: أدوية تخسيس يسموها على أساس أنها تسد الشهية حتى.
0: هو صحيح في بعض الادويه اللي تاخذ اللي سد الشهيه، بس انا وش بغير؟ انا ما عالجت المشكله، انا ما قادره اسيطر على اكلي، ايش عالجت المشكله؟ هذا فقط تدخل خارجي، ايش بيسوي للحبوب؟
1: يسد الشهية ما يخليك تجوعي.
0: وبعد ما توقفي ايش بيصير؟
1: معك
0: بترجع حليمة لعادتها القديمة.
1: أكيد
0: هذا هو،
1: أظن
0: هذا هو، احنا عندنا عادات محتاجين نراجعها ونغيرها، بس نتكل اتكال تام على المنتجات الخارجية، بعدين لما نوقفها ايش بيصير؟ بنرجع نفس قبل.
1: صحيح. يعني خلينا احنا نرجع انه لازم اسلوب حياة،
0: 100%
1: لازم
0: بأسلوب حياة
1: اسلوب
0: بالتدرج،
1: حياة بالتدرج.
0: 100%
1: نعم. كم عدد الحصص اللي احنا نحتاجها في الاسبوع كوتش شروق؟
0: على الأقل من جلستين إلى 3 جلسات. هذا الموضوع يعتمد على هدفك، عدد الجلسات والتمارين تعتمد على حسب هدفك، على حسب وقتك. يعني 3 4 أيام في الأسبوع ممكن أنت لو أوريدي يعني مستواك متقدم وعندك وقت، بس كأم عندك مشاغلك وفي نفس الوقت تريدي تدخلي تمارين، عادي نكتفي بـ2 إلى 3 مرات في الأسبوع، وعادي يعني أنت ممكن توصلي للياقة وجسم مثالي في البيت. في البيت أفضل طريقة الحرمة إنها تتعود على التمارين وتبدأ بالتدريج هو من البيت. ما يحتاج، لأن في بعض البنات ما عندهم وقت، خصوصا اللي عندها أكثر من 2 أو 3 والازدحام، فدائما نقترح عليهم إنهم يتمرنوا في البيت أفضل حاجة.
1: هو أهم شيء الاستمرارية، حتى لو تنطي حبل، لو كل يوم بتنطي حبل 10 دقائق جسمك بيستفيد منه. عندنا احنا حتى في أغلب البيوت الحين أحواض سباحة،
0: صحيح،
1: ما فيها حد أحواض
0: صحيح، فاضية
1: السباحة. يعني
0: الديكور.
1: لو أنت بدل الديكور تتمرني في حمام السباحة على الأقل، أنتي
0: صحيح،
1: وأولادك دخليهم لعبوا كرة طائرة داخل الحوض، الجسم يتحرك بشكل أو بآخر بدل ما احنا جالسين. ويقولوا بعد الماي يفقد الوزن بسرعة أكبر لأنه الجهد أظن يكون مضاعف أو
0: صحيح،
1: شيء.
0: أعلى،
1: نعم
0: صحيح،
1: نعم
0: فعلا.
1: نعم نصيحة حابة توجهيها حاليا للمرأة اللي تبغي، عارفة بس مترددة، يعني ما بين أريد وبين ما أريد، إحنا كيف نفهمهم أن هذا مو شيء على مزاجك، هذا شيء لصحتك أنت، يعني أنت مسؤولة عن نفسك، عن جسمك، عن أعضائك، حتى تشتغل بطريقة صحيحة. كيف نوصل لهم هذا الموضوع كختام معك كوتش شروق؟
0: شوفي، الإنسان ما ينجح من أول مرة، يعني أكيد في حريم، يعني لما يوصلوا عندي تقول لي أنا حاولت بأساليب جدا مختلفة سابقا بس ولا حاجة نجح معي. تشوفي عندهم الرغبة للتغيير، وأكثر الأسباب تكون إن علاج للشيخوخة، الاهتمام بالنفس، الرياضة، الأكل الصحي، خصوصا إذا عندك أولاد ما تريدي خلاص توصلي 56 سنة، ترى بعدك تعتبري صغيرة، ما تريدي تعتمدي على أولادك عشان يشلوك أقرب المشاوير، تريدي تعيشي مع أولادك وأنت بعدك تحسي نفسك صغيرة وقادرة تشيلي نفسك وأحفادك. فجدا مهم إنها تراجع أهدافها، تراجع أولوياتها. مش كل حاجة للأولاد، لازم الحرمة تحط تخصص وقت في يومها بالتدريج لنفسها، وتراجع مصادرها، ما نعتمد دائما على مصدر من كلام واحد، دائما نستشير مرة ومرتين ثلاثة ونقارن المصادر ونشوف إيش الأفضل بالنسبة لنا، ودائما ما نبدأ مرة واحدة، نبدأ بالتدريج.
1: ولازم نستشير اختصاصي، لأن احنا حتى لما ندخل
0: لازم،
1: الانستغرام كل واحد يقول أراي، يقول لك هذا
0: صحيح،
1: اشرب ماي، هذا يقول لك لا تشرب ماي ترهق الكلية، هذا يقول لك اخذ كوفي، يقول لك هذا لا الكافيين بيأثر عليك، هذا كل رز، هذا لا تاكل رز. يعني كل واحد حتى فيما يتعلق بخبراء التغذية كل واحد له اسلوب وله مدرسته الخاصة اللي هو يشوفها
0: بالضبط،
1: صح، فضروري
0: بالضبط،
1: ان احنا نستشير ونشوف النمط اللي يناسبنا احنا ويناسب اسلوب حياتنا ويناسب وقتنا. يعني انت بامكانك
0: 100%
1: تصممي لهم موديل خاص لهم، هم نموذج مثالي يكون لهم.
0: 100%
1: نعم
0: 100%
1: نعم أنا أتمنى تزوروا صفحتها وتتعلموا وتستفيدوا من تجاربها وتاخذوا خبرة على الأقل إذا حابين يعني أنكم تبتدوا بطريقة صحيحة. أنا سعيدة جدا بالحديث معك شروق خليفة بنت خليفة الرحبي،
0: ما قصرتي
1: اختصاصية
0: أنا تشرفت
1: التغذية
0: تشرفت شكرا على
1: ومدربة
0: اللقاء.
1: لياقة معتمدة. شكرا جزيلا، وإن شاء
0: عفوا
1: الله
0: عفوا
1: في
0: بإذن
1: حلقات
0: الله.
1: قادمة بنستضيفك أيضا. شكرا أختي الكريمة،
0: عفوا، مع السلامة.
1: الله يحفظك.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: حياكم الله ويانا من جديد مستمعينا. نقرأ شوية رسائل وصلتنا الساعة 5:18 راسلنا علي النجادي: ندى رايح ألعب كورة بس ضروري أسلم عليك وعلى المستمعين. رسالة إلى الطلاب بمناسبة الإجازة الصيفية: بعد 10 سنوات لن يسألك أحد كم أنهيت من لعبة إلكترونية بالصيف أو كم ساعة قضيتها في تصفح الهاتف، لكنه سيسألك ماذا تعلمت، ما الذي أتقنت، وما الخبرات التي اكتسبتها. الإجازة ليست مجرد أسابيع تمضي، بل هي رصيد من العمر، والعمر هو رأس مال الإنسان الحقيقي. فمن استثمر في علم أو عبادة أو مهارة أو عمل عاد إلى عامه الدراسي أقوى علما وأنضج شخصية وأكثر ثقة بنفسه. أما من أضعها بين النوم الطويل والسهر والشاشات فسيتفاجأ أن الإجازة انتهت، لكن حياته لم تتقدم خطوة واحدة. اجعل هذا الصيف مختلف، فرب صيف واحد غير مستقبل إنسان، ورب إجازة ضاعت فضاعة معها كثير من الفرص التي لا تعود. شوفي كيف أنا محب لتقديمك والبرنامج قبل أنزل ملعب، وأخذت وقت أكتب لكم الرسائل. والله كفو يا علي. كفو يا علي، شكرا جزيلا لك وشكرا لتواصلك ويانا في البرنامج. يعني كلامه صحيح ومنطقي. أذكر زمان زمان أيام يمكن في الثمانينات كانوا الطلاب في الإجازة الصيفية يشتغلوا، يعني ينضموا إلى وزارة كمتدربين ويعملوا وتكون لهم رواتب. يعني رواتب في ذيك الأيام كانت كبيرة، مثلا يعطونهم 50 ريال في الشهر، 60، أحيانا 120، يعتمد على العمل اللي ينجزه. فكان هو كأنه يتدرب ويعمل ويستلم راتب، عرفتوا؟ فهذه للأسف يعني الحين ما موجودة، لكن الحكومة بشكل عام والدوائر المؤسسات الحكومية المختلفة تخصص جزء كبير من وقتها أيضا كذلك للتدريب للتثقيف لأيضا الأنشطة الصيفية للطلاب. يعني أغلب المدارس وزارة التربية والتعليم أيضا تكون في مراكز مثل ما ذكرت مخصصة للاستفادة من هذه الإجازة. 2-4-6-9-8-1-5-1 للي حاب يتواصل ويانا. مساء الخير أم سعيد وطاقم البرنامج، سعد الله مساكم بكل خير ونور. تحدث السمنة بشكل أساسي عند استهلاك سعرات حرارية تفوق ما يحرق الجسم، مع ذلك تواجه النساء تحديات فريدة تلعب بالتغيرات الهرمونية خلال مراحل الحياة المختلفة مثل البلوغ، الحمل، الرضاعة، وانقطاع الطمث، الاضطرابات الصحية كمتلازمة تكيس المبايض، بالإضافة إلى العوامل الوراثية والنفسية هي اللي تعمل على زيادة الوزن. شكرا يا أم ناصر الهادي، شكرا على تواصلك، وأنا سعيدة أنك تمتلكي كل هذه المعلومات. أيضا للي حاب يتواصل ويانا 2-4-6-9-8-1-5-1. أم سهيل مساء الخير أم سعيد، ما يزيد الوزن إلا اللخبطة بالأكل خصوصا الحلويات. أتفق معك. ندى ممكن حساب كوت شروق، كتبي كوت شروق خليفة في الانستغرام على طول يطلع لك إن شاء الله. إيش تقول عزان؟
2: مرحبتين أم سعيد.
1: يا هلا بالرمحي.
2: ماسك دوري وعبر عن شعوري، بالحبر أكتب رسالة واضحية، بالقلم باخط أبيات أسطوري، وكل حرف له معاني مفردية.
1: شالنها اليوم
2: بدت طول الليل أفكر في أموري، عن شاطئ هدنا لي صايرية، حد أصبح من بسط فيها سروري، وحد ترميبة ولا هي سالية. معنا سهل ولا حد يدوري غير سعد الحظ من رب البرية، بوصي المظلوم هذا شي ضروري يكون عقل مثل يبال الشامخية. صابر أيوب كم عام وشهوري ولي صبر ربي سعد ويجبري، شهادة الظالم فساد وكل زوري ما يجيب الحق لو هو عارفية. لا تسي ولا تي عنده فشوري ابتعد عن كل حاسد تعرفية، تركه مولية وابقى حذوري ساير هزمنك ولا تستعجلية. لا تكون لك شطيط كن صبوري بتشوف الويل فيك الظالمية، بيشوف الويل حتى في القبوري لو تغري للدنابة يندمية. تم قولي المستمع واللي حضوري منكم سمحان كان قولي خطية، والختم صلوا عدد برق العود يا للنبي محمد صلاتي دائمية. سلمي سعيد دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم والشعب العماني، وتسلم سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه. هذه هدية للجميع.
1: تسلم يا الرمحي، شكرا جزيلا لك،
2: بارك
1: حياك الله. 2-4-6-9-8-1-5-1 للي حاب يتواصل ويانا، أهلا وسهلا بالجميع. رسالة عندنا من أخونا سامي العبدلي يحيي كالعادة يعقوب سيابي وأبو إياد الشيادي، شكرا على تواصلك. كذلك عندنا سليمان العاصمي، عندما يتحدث إليك أحد أبنائك وكل حماس ليخبرك ماذا جرى، لا توقف وسط قصته لتنتقد على أمر جانبي ذكره، لأنك إن فعلت ذلك فقد أطفأت حماسه وأفسدت عليه سرد قصته، وتحول الموقف من كونه ممتعا إلى حالة توتر. هنا فقط سيقرر هذا الابن أو الابنة ودون أن يتعلم أنه لن يسرد عليك أخباره وسيذهب لشخص آخر. اتقن مهارة الإنصات وتوقيته وانصح في وقت آخر. الله على الدرر، شكرا جزيلا.

0: جديد نرحب فيكم مستمعينا وأيضا في اللقاء التالي أو الآتي. نسلط الضوء فيه على أحد البرامج المجتمعية الهادفة اللي تعنى بالشباب والناشئة خلال الإجازة الصيفية، هو البرنامج الصيفي لجمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة اللي يجمع بين التعلم والترفيه وتنمية المهارات وبناء القيم الإنسانية. هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الجمعية في استثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على المشاركين من خلال أنشطة تربوية وثقافية وتطوعية تسهم في إعداد جيل واعي ومبادر لخدمة مجتمع. يسعدني اليوم أني أستضيف أخوي حاتم بن خلفان الهطالي، هو رئيس قسم أنشطة المتطوعين بجمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة. أخوي حاتم أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا أستاذة ندى، الله يبارك فيكم.
0: كيف حالك؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله طيبين في نعمة، الله يبارك فيكم وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: حياك الله أخي الكريم. في البداية عطنا كذا نبذة وفكرة عن البرنامج الصيفي للجمعية وكيف انطلقت هذه المبادرة.
1: ممتاز. طبعا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. في البداية أجدد شكري لكم على هذه الاستضافة الكريمة التي تتيح لنا التعريف بأحد البرامج التي نعتز فيها بجمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة، ألا هو برنامج صيف الرحمة. طبعا هذا صيف الرحمة انطلاق من رؤية الجمعية في استثمار الإجازة الصيفية بما يعود بالنفع على الأطفال والناشئة من خلال برنامج متكامل يجمع بين التربية والتعليم والترفيه وتنمية المهارات في بيئة آمنة ومحفزة.
0: نعم، إيش الأهداف اللي تسعولها من خلال هذا البرنامج لتحقيقها في فترة الصيف، والفئة المستهدفة أيضا في هذا البرنامج، وكيف يتم اختيار المشاركين؟ تفضل.
1: ممتاز. طبعا احنا في جمعية الرحمة ما نشوف الصيف على انها اجازة صيفية فيها فراغ وكذا، بل احنا نراها فرصة لبناء الشخصية واكتشاف المواهب، نفس الشيء غرس القيم وتعزيز الثقة بالنفس، لان احنا الفئة المستهدفة تبعنا يعني نهتم فيها بهذه الاشياء. طبعا هدفنا ان يعود كل مشارك هو اكثر وعيا واكثر مهارة واكثر قدرة على التواصل والعمل الجماعي، طبعا إلى جانب تنمية الإبداع وروث المبادرة وترسيخ القيم الإيجابية في حياته. طبعا إحنا نستهدف يعني هذا البرامج موجهة لأبناء الجمعية من الأطفال الأيتام والأطفال أطفال الأسر المعسرة، طبعا الأطفال والناشئة، يتم توزيعهم في مجموعات عمرية بحيث نقدم لكل فئة نشاط أو أنشطة تناسب يعني مرحلتهم واحتياجاتهم، مع تنظيم عملية تسجيل وفق آلية واضحة تضمن العدالة والتنوع.
0: يعني هذه البرامج اللي وضعتوها الصيفية فقط لأبناء الجمعية، مش لأي حد آخر حاب أنه ينضم لكم؟
1: أيوة، هي أبرز ما يكون طبعا لأبناء الجمعية من الأيتام وأبناء الأسر المعسرة.
0: نعم.
1: لكن أحيانا نتيح التسجيل للعامة على حسب كل برنامج وتنوع. نفس الشيء إحنا نحاول ندمج هذه الفئة مع الفئات من المجتمع الأخرى.
0: أيوة، هذا كان سؤالي التالي. أيوة. إنه عمليات الدمج مع يعني المنضمين الآخرين.
1: بالضبط، وهذا هدفنا إحنا، نسعى إن هذه الفئة طبعا يعني تأخذ حقها من هذه الأشياء حالها حال بقية أفراد المجتمع.
0: نعم، من غير شك. إيش أبرز الأنشطة اللي يتضمنها البرنامج هذا العام؟ وهل قبل توضعوا هذه البرامج يعني تتلمسوا حاجتهم، هم في إيش يحتاجوا ينموا مثلا مواهبهم؟
1: بالضبط، يعني احنا طوال العام نسجل شيء، لان احنا نفس الشيء برامج متواصلة خلال العام، فنسجل احتياجاتهم. طبعا تتنوع الأنشطة مثل الورش التدريبية والبرامج الثقافية والرياضية والأنشطة الإبداعية والتجارب العلمية، كذلك في رحلات ومسابقات، إضافة إلى المبادرات المجتمعية لتعزز روح العطاء والانتماء والعمل التطوعي معهم.
0: مثل إيش يعني؟ خبرني.
1: مثلا احنا عندنا مجموعة من الأنشطة طبعا والبرامج، مثلا هي الرياضية، مثلا عندنا كرة القدم والسباحة وركوب الخيل، الثقافية طبعا أو التعليمية مثلا في صناعة الروبوتات والبرمجة، نفس الشيء الرحلات، راح نوديهم جميع الرحلات علمية وترفيهية في نفس الوقت، متاحف، نعمل زيارات مع جمعيات أخرى، نفس الشيء نعملهم مسابقات بينهم وبين مثلا من أكاديميات مختلفة، عشان احنا نشوف هل احنا وصلنا مثلا للمستوى اللي احنا كنا نرغب فيه أو لا.
0: طيب إلى أي مدى أدرجت كذلك يعني الأمور والأنشطة التطوعية اللي هي هو الهدف السامي لهذه الجمعية، كيف تنموا فيهم هذا الجانب كذلك؟
1: طبعا احنا نكتشف قدراتهم وننميها يعني من خلال بيئة تفاعلية تشجع على القيادة، نفس الشيء التواصل والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية. فهذا احنا نساعدهم على بناء شخصيتهم وثقتهم وقدرتهم على الإبداع. طبعا نغرس فيهم ثقافة العمل التطوعي، يعني احنا معهم من ذا الصغر من خلال مبادرات مجتمعية مناسبة لأعمارهم نفسهم لنفس المشاركين. إحنا كل فئة مقسمينها، كل فئة نعطيها مبادرات معينة، طبعا الهدف من كل فئة والهدف الأسمى كله تعزيز قيم العطاء والانتماء وخدمة المجتمع.
0: نعم، في تحديات واجهكم في تنظيم مثل هذه البرامج الصيفية؟
1: طبعا التحديات هي ما انها احنا ممكن نسميها تحديات، بل هي تخلق لنا فرص. طبعا من ابرز التحديات اللي هي تنوع احتياجات الفئات العمريه، طبعا كل فئه عمريه احتياجاتها مختلفه، وهذا بسبب مثلا الوقت وكذا احنا نواجه فيه تحديات. طبعا رفع جوده الانشطه بشكل مستمر، استقطاب الكفاءات نفس الشيء والمتطوعين والمدربين، توفير المواد اللازمه، لكن بفضل الله مدعم الشركاء والمتطوعين تتحول هذه التحديات كما ذكرنا الى فرص للتطوير والابتكار.
0: نعم، إن شاء الله موفقين، وكذا صيف جميل
1: باذن الله تعالى.
0: مليء بكل ما يستفيد منه أبنائنا، سواء من اليتامى ومن الأسر المعسرة. إن شاء الله يقضوا صيف رائع،
1: آمين.
0: وكل الشكر والتقدير لجهودكم كذلك
1: الله يبارك
0: أخ
1: فيكم.
0: حاتم ولجمعية الرحمة، أكيد اللي يعني كلامنا فيها ومجروح يعني من كثر ما احنا نتابع الجهود اللي
1: الله يبارك
0: جالسة
1: فيكم.
0: تبذلها لرعاية الأمومة والطفولة بشكل عام. شكرا جزيلا لك وكل
1: بارك الله
0: التوفيق
1: فيك
0: إن شاء
1: أستاذ.
0: الله، حياك
1: شكرا
0: الله.
1: جزيلا.
0: يا
1: الله يبارك
0: مرحبا،
1: فيك.
0: كان معنا حاتم بن خلفان الهطاني، هو رئيس قسم أنشطة المتطوعين بجمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة. نطلع لفاصل ونرجع من جديد إن شاء الله.

مساء جميل وسعيد على كل اللي تابعنا، نتمنى انكم جالسين تقضوا معنا وقت ممتع. اهلا وسهلا بكل اللي يتابعنا، بما ان احنا اليوم نتكلم عن صحة المرأة بشكل عام، خلونا نتعرف على فوائد أوميغا 3 أيضا للمرأة وليش يفترض أنها تكون ضرورية للصحة. الأحماض يعني هو يعتبر حمض أوميغا 3 من العناصر الغذائية الأساسية اللي لا ينتجها الجسم بكميات كافية، لذلك يجب الحصول عليها من الغذاء أو المكملات، وتلعب دور مهم في دعم صحة المرأة في مختلف مراحل العمر، خاصة لصحة القلب والدماغ وتقليل الالتهابات. من أبرز فوائد أوميغا 3 للمرأة تخفيف آلام الدورة الشهرية، تساعد في تقليل الالتهابات وتخفيف التقلصات، وقد أظهرت بعض الدراسات أنها تقلل الحاجة إلى المسكنات لدى بعض النساء. أيضا تساهم أحماض APA وDHA في تقليل الالتهابات، ما يساعد على تخفيف أعراض التهاب المفاصل الريماتويدي وتحسين مرونة المفاصل، كذلك الحفاظ على صحة العظام، حيث تشير الأبحاث إلى أن أوميغا 3 قد تدعم كثافة العظام وتقلل خطر هشاشتها، خاصة بعد انقطاع الطمث. أيضا ترتبط أوميغا 3 بدعم وظائف الدماغ، وقد تساعد في التخفيف من أعراض القلق، الاكتئاب وتقلبات المزاج لدى النساء، لذلك هي مهمة لتحسين المزاج بشكل عام. كذلك يعد حمض DHA ضروري لتطور دماغ الجنين والجهاز العصبي، كما يساهم في دعم صحة الأم خلال فترة الحمل والرضاعة، إذن هو يدعم الحمل ونمو الجنين. يمكن الحصول على أوميغا 3 في الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والماكاريل، إضافة إلى بذور الكتان، الشيا والجوز، بينما تعد مكملات زيت السمك أو زيت الطحالب خيارا مناسبا عند الحاجة، لكن بعد استشارة الطبيب. وأيضا خلونا نعرج كذلك مستمعينا إلى بعض الأخبار الأخرى، نستغل الوقت عن أخبار من العالم، بما أن احنا نتكلم عن الرعاية الصحية بشكل عام. الصين تشهد تحول متسارع في قطاع رعاية كبار السن بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بارتفاع أعداد من تجاوزوا 60 عام إلى نحو 323 مليون شخص، ما يعادل 23% من السكان، فيما تصل النسبة في شنغهاي إلى 37.6%. ومن خلال معرض AID 2026 في شنغهاي، برزت مجموعة من الابتكارات الذكية المخصصة للمسنين، من بينها كراسي متحركة ذكية مزودة بالرادار وأنظمة تفادي العوائق والكبح التلقائي، فيها يعني حساسات، تعرفوا مثل هذه السيارات الحديثة اللي هي تضرب عنكم بريك، طلعتوا على المسار هي ترجعكم بالقوة. فهذه الكراسي المتحركة تعمل مثل السيارة، فيها حساسات وفيها رادارات وأنظمة يعني لحماية راكبها. أيضا كراسي متعددة الاتجاهات مزودة بأنظمة أمان تمنع الحوادث أثناء الحركة. هياكل خارجية تساعد كبار السن على صعود المرتفعات والنزول بأمان. أيضا روبوتات قادرة على تسلق السلالم والتنقل في المساحات الضيقة والتضاريس الوعرة. كما تتوسع الصين في استخدام الروبوتات داخل مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي، حيث تساعد المرضى على استعادة الحركة وتحسين القدرات الحركية والإدراكية مع تخفيف الأعباء عن الكوادر البشرية. تعكس هذه التطورات توجه الصين نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات لمواجهة تحديات الشيخوخة ونقص مقدمي الرعاية، في وقت تشير التقديرات إلى أن سوق روبوتات رعاية المسنين في البلاد تجاوزت 10% يوان، أي مليار و47 ألف دولار خلال عام 2026.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اهلا وسهلا فيكم، وايضا ابو هاني مساءك سعيد اخي الكريم. اخبار من العالم: تقدمت تركيا واذربيجان بملف مشترك الى منظمه اليونسكو لادراج البقلاوه ضمن القائمه التمثيليه للتراث الثقافي غير المادي للبشريه، في خطوه تهدف الى الاعتراف الدولي بالحلوى بوصفها جزء من تراث البلدين، وذلك تحت اسمي باكلافا وبقلاوة. وجاءت هذه الخطوة في ظل الجدل المستمر حول أصول البقلاوة، مع وجود مطالبات من دول أخرى أبرزها اليونان بارتباط الحلوى بتراثها الثقافي، بينما تؤكد تركيا وأذربيجان أن الملف يركز على حماية تقاليد إعدادها وصونها كتراث غير مادي. حب يضربوا على البقلاوة لازم تدخل معهم، أظن بعد الأردن، سوريا، لبنان، مصر، كلهم عندهم بقلاوة. أيضا من المقرر أن تنظر اللجنة الحكومية الدولية التابعة لليونسكو في الطلب خلال دورتها 21 المقررة في مدينة شيامين الصينية في 30 من نوفمبر إلى 5 من ديسمبر القادم، حيث سيحسم قرار إدراج البقلاوة في قائمة التراث الثقافي غير المادي. هو الموضوع في البقلاوة يختلف في طريقة تصنيعها، من طريقة اختيار الدقيق لصنع الرقائق لإضافة السمن، متى يضيفوا السمن، متى يضيفوا القطر، فكل هذه أمور كثيرة. لكن يعني من أجمل أنواع البقلاوة اللي إحنا ناكلها يكون سكرها معقول وما يكون فيها كثير يعني قطر، يعني تقدروا تاكلوها الصراحة من غير ما حد يزعل. الأردنية والسورية أنا أتصور هما الأفضل، أما التركية كثير فيها الشيرة اللي احنا نسميها حتى يعني تكون ستيكي شوية. لكن في بعض المناطق في تركيا مثلا عنتاب خاصة عندهم نوع من أنواع البقلاوة مشهورين فيه، يركزوا على الفستق اللي عندهم الأخضر الفستق، فيملوها فستق ما شاء الله، بالإضافة إلى أنهم مشهورين يعملوا كباب عنتاب أيضا ويدخلوا الفستق حتى في الكباب. من أخبار العالم: احتفلت الجماهير المكسيكية بشكل غير مسبوق بعد فوز منتخبها على الإكوادور بنتيجة 2-0، وهو الانتصار الذي أنهى انتظار استمر 40 عام لتحقيق فوز في الأدوار الإقصائية بكأس العالم ليضمن التأهل إلى دور 16. وفور نهاية المباراة

خرج عشرات الآلاف من المشجعين إلى شوارع العاصمة مكسيكو سيتي ومدن أخرى، رافعين الأعلام ومطلقين الألعاب النارية، فيما غصت الساحات الرئيسية بالمحتفلين الذين رددوا الأهازيج الوطنية حتى ساعات متأخرة من الليل. كما انتشرت مقاطع مصورة أظهرت أجواء احتفالية صاخبة في مختلف أنحاء البلاد. احتفل لاعبو المنتخب مع الجماهير داخل ملعب أزتيكا قبل أن يوجهوا لفتة وفاء إلى قائد المنتخب السابق أندريس غواردادو الذي شاركهم فرحة الإنجاز التاريخي رغم اعتزال اللعب الدولي. وشهدت الاحتفالات ازدحاما كبيرا في العاصمة، أسفرت للأسف عن وفاة 3 أشخاص اختناقا وسط الحشود، فيما دعت السلطات الجماهير إلى الاحتفال بمسؤولية.

0: ¡Wow! La victoria de México es no hay nada más que pedir. Es lo único que queremos, una victoria. Nada más. Una victoria.
1: جنة وجنة وأمس جنة. أيضا تصدر مشهد عناق اللاعب المغربي إسماعيل صيباري لوالدته بعد تأهل المنتخب المغربي للدور 16 منصات التواصل الاجتماعي بعد فوز أسود الأطلس على هولندا بركلات الترجيح 3-2، حيث خطفت دموع والدته وتعابير الفرح المؤثرة أنظار الجماهير. وتداول آلاف المستخدمين مقاطع فيديو وصور التي وثقت لحظة الاحتضان، فيما وصف كثيرون المشهد بأن من أكثر اللقطات الإنسانية تأثيرا في البطولة، خاصة مع الإشادة بالدور الكبير اللي لعبتها والدة صيباري في مسيرة ابنها حتى وصوله إلى هذا الإنجاز مع المنتخب المغربي.

مسهيل، تمسي عليكم بالخير. شكرا يا أم مسهيل على تواصلك معنا، أهلا وسهلا فيك. أيضا عندنا رسالة من أحمد المزيدي، أبو صهيب ومحمد. مساء الخير ندى والمخرج المتميز، برنامج جميل ومعلومات مفيدة، شكرا لك أخي الكريم. يمكن البعض يسأل كيف يستثمر نجوم الرياضة ثرواتهم في مستقبل أبنائهم. يتجه عدد من نجوم الرياضة العالميين إلى استثمار جزء من ثرواتهم في تعليم أبنائهم عبر إلحاقهم بمدارس وأكاديميات دولية مرموقة تجمع بين التعلم الأكاديمي وتنمية مهارات القيادة وريادة الأعمال، بهدف إعدادهم لإدارة ثرواتهم ومشاريعهم مستقبلا، وليس فقط بتوفير تعليم متميز. من أبرز هذه الأمثلة نيوليل ميسي يحرص على تعليم أبنائه في مدارس دولية خاصة، بينما اختار ديفيد بيكام مؤسسات تعليمية بريطانية معروفة ببرامجها الأكاديمية والرياضية، كما يدرس أبناء ليبرون جيمس في مدرسة تجمع بين التفوق الأكاديمي والأنشطة الرياضية، فيما التحق أبناء كريستيانو رونالدو بمدرسة دولية في الرياض بعد انتقاله إلى السعودية. كذلك اختار روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش مدارس لاعبين تنس، طبعا مدارس وأكاديميات دولية توفر المزيج من التعليم والتدريب الرياضي مقابل رسوم سنوية مرتفعة تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات للطالب الواحد. إيش الجديد يعني يا علي؟ إيش الجديد؟ إحنا لما نقول أنت تزعل بعد إيش نسوي؟ يقول خسرت المباراة 0-1، يعني إيش بنقول؟ متعود. بما إحنا نتكلم عن الرياضة، في منعطف تاريخي يعكس الطفرة الاقتصادية الهائلة في كرة القدم الحديثة، تجاوز متوسط القيمة السوقية لأغلى 50 لاعب في العالم حاجز 110 ملايين دولار لأول مرة في مشهد يكرس هيمنة الدوريات الأوروبية الكبرى على صناعة اللعبة عالميا. بحسب منصة تيفوسي إنسايت، أصبحت كرة القدم اليوم سوقا استثمارية ضخمة تتحكم فيها أندية النخبة، حيث تستحوذ الدوري الإنجليزي الممتاز وحده على النسبة الأكبر في اللاعبين والقيمة الإجمالية، بينما تواصل أندية إسبانيا وألمانيا وفرنسا منافستها عبر نجوم محددين ذو قيمة فردية مرتفعة. تتصدر مجموعة من الأسماء الشابة المشهد العالمي، أبرزها إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي ولامين يامال، حيث تصل قيمتهم إلى مستويات قياسية تقارب 220 مليون دولار، ما يجعلهم أشبه بأصول اقتصادية طويلة الأمد للأندية التي تمتلكهم. وتكشف البيانات عن توجه واضح داخل الليمبرليك نحو الاستثمار في اللاعبين الشباب بعقود طويلة، حيث تقل أعمار أغلب نجوم القائمة عن 24 عام، مع تمديد عقودهم لسنوات قادمة بهدف تأمين الاستقرار الفني والمالي. يظهر انقسام اقتصادي لافت بين الأصول قصيرة الأجل التي تقترب عقودها من النهاية، والأصول المحصنة بعقود تمتد حتى عامي 2034، ما يعكس تحول اللاعبين إلى استثمارات مالية طويلة المدى داخل منظومة كرة القدم الحديثة. وفي هذا العصر الجديد لم تعد كرة القدم مجرد لعبة، بل أصبحت صناعة بمليارات الدولارات تتحكم فيها العقود الاستثمارات والقيمة السوقية بقدر ما تتحكم فيها المهارة داخل الملعب. احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقة اليوم من برنامج استوديو 5، بكرة حلقة الخميس الونيس، حلقة الأخبار الفنية والإصدارات الجديدة والإهداءات كذلك، أو طلباتكم من الأغاني اللي حابين تسمعوها. اليوم المباريات في المونديال، الساعة 20 مباراة إنجلترا، 20 كيف تعرفوا؟ يعني بسرعة البعض يحسب، أقول 20 يقول لي 8، أقول 15 يقول لي 4، ما كيف؟ جدول البث يقول لي حفظنا.
الساعة 8 إنجلترا والكونغو، الساعة 12 بلجيكا والسنغال. توقيت السعودية هذا ما أعرف والله، يمكن 9 ما أعرف، ما مكتوب توقيت وين. المهم أنتوا أدرى، بس المباريات اليوم إنجلترا والكونغو، بلجيكا والسنغال، فجر الخميس أمريكا والبوسنة والهرسك. شكرا لكم، شكرا لتواصلكم ويانا على مدار الأسبوع، إن شاء الله نلتقي بكل خير وود ومحبة. شكرا للجميع، شكرا لضيوفي أيضا، شكرا لك مخرجنا كذلك سيف الجرداني، وتقبلوا تحياتي في الختام. أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي، وفي أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: اخيرا مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
3: سي يا طويل العمر سي.
4: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.
5: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

القساوة لا تخيرني ما بين البعد أو حوض المنية أطوي صفحات العتب وفتح معي صفحة

0: مونديال 2026.
1: هلا البرازيل، كيف البرازيل شفتها؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا البرازيل انا حرفه بالدود الاربعه البرازيلاني.
1: اه يعني تنتظرهم احلى انت تطلعهم وحدك. ايوه
2: البرازيل ما بيطلع.
1: كنك يعني شارب ماي.
2: الامور طيبه ابوي حبيبي، الامور طيبه.
3: وش كنت تقول عن البرازيل؟
1: اشرب ليمون، عصير ليمون تشربهم.
4: هولا هولا ميغوز، هولا ميغوز.
1: هذا فينيسيوس. ها
4: هولا ميغوز.
1: ولا كاميرا واوا، كاميرا واوا.
4: كارابينس لو برازيو.
2: هداو.
4: هي فرنسي. فاموس برازيو، فاموس.
2: هداو.
4: اوه مش عال.
2: أرجنتينا. تانجو يا تانجو.
3: هذا الأرجنتيني.
2: أرجنتيني.
4: أيوة.
1: يلا رد عليه ذات روم. يلا
4: تانجو يا تانجو.
2: أيوة.
4: غسل فانيلتو. تانجو يا تانجو.
1: روح على بيت.
2: هلي
1: بعد يصير العيجة لازم.
2: أقول لك ارتهقوا ولا الحين الأكيد نافضوا.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.
6: إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مونديال 2026.
1: اتصل بنشيلوتي عشان يسمع صالح.
2: هو في الخط. هذا صادق يترجم.
1: ايه صادق هو المترجم.
3: خلينا
1: يلا لحظه نتصل.
3: ضرب الله ضرب الله خط.
2: الله يرد مفتوح.
1: هي مفتوحه بعد ما لعبه.
3: شو اسمه؟
1: ماشي اللي باغي مستعجل.
3: بسمع لها الساعة كم هناك عندهم تو؟
1: يتزهب هالمباراة.
3: يتزهب تزهب. ياس يتزمل تو.
2: رحيت الباص.
1: ما رد؟
2: تفضل.
1: قول لصالح من عمان.
2: سيد أنشيلوتي. السلام عليكم السيد أنشيلوتي.
1: أيوة.
2: اليوم الذي تلعب فيه البرازيل إنه يوم جميل واستثنائي ولا يشبه أي يوم آخر. هذا البرازيل يا صادق.
1: ويا حسين.
2: يا حسين. هذا البرازيلي.
3: زين.
2: لعب فن.
1: وزين.
2: زين. وزوين.
0: مونديال 2026. معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
4: مونديال 2026.

0: مونديال 2026.
1: هلا البرازيل، كيف البرازيل شفتها؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا البرازيل انا حرصه بالدود الاربعه البرازيلاني.
1: اه يعني تنتظرهم احلى احلى انت تطلعهم وحدك. ايوه
2: البرازيل ما بيطلع.
1: كنك يعني شارب ماي.
2: الامور طيبه ابوي حبيبي، الامور طيبه.
3: وش كنت تقول على البرازيل؟
1: اشرب ليمون، عصير ليمون تشربهم.
4: هولا هولا ميغوز، هولا ميغوز.
1: ها هذا فينيسيوس. ها
4: هولا ميغوز.
1: ولا كاميرا واوا، كاميرا واوا
4: برابينس لو برازيو
2: هداو هداو هداو.
4: هي فرنسي فاموس برازيو فاموس
2: هداو.
4: اوه مش عال
2: ارجنتينا تانجو يا تانجو.
1: هذا الارجنتيني.
4: ايوه
1: يلا رد عليه ذات روم. يلا
4: تانجو يا تانجو.
2: ايوه
4: غسل فانيلتو تانجو يا تانجو.
1: روح على بيت
2: هلي
1: بعد يصل العيجة لازم.
2: أقول لك ارتهقوا ولا الحين الأكيد نافضوا.
0: مونديال 2026 معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
5: مونديال 2026.

0: بالحقايد في يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: سين يا طويل العمر سين، سين يا طويل العمر سين، سين
1: البطولة. 48 منتخبا تتنافس على التربع على عرش كرة القدم، 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيرا مونديال، مونديال، مونديال.
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026، معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال.
3: هذه العرضية، جول جول جول جول جول جول جول، الله الله الله الله الله يا عيسى يا دياب، الله على راسية عيسى، الله على هدف عيسى، الجنرال عيسى يعدل النتيجة، عيسى يخلي المباراة، عيسى يخلينا في المباراة.
4: المغرب على العين والراس لعب أداء وكل شيء، لكن مع هولندا سامحني ما ممكن تعدل الحاجة.
5: اسمه بحاجة عجيبة يعني، لازم تجيبوا كلام لنفسيته يعني.
4: عازي بس
6: عازي
4: للحين معي 3 أولاد يضربوا لك عازي، هم اللي يدخلوا عليك الاستوديو والرابع أنا.
6: هلا هلا
4: أنا في يدي الورد والوجبة يا بي.

0: ايش اللي صار؟ اسكت.
1: وش اللي صار؟ ما صعبك يا انتظار طلعنا
2: كالعادة ماشي جديد. كالعادة ماشي جديد انتو عندكم
0: كالعادة يا اخي. قلنا خلاص هذا السنة وان شاء الله والبطولة جاية لكن ماشي مرات.

0: عارف يا اخي شوفوا لنا حل.
1: لحد متى يعني؟
2: احنا نشوف لك حل. فريق ما مع البطولات.
3: ايه يا اخواننا ده يا اخواننا ما تشوفوا لنا حل يا جدعان.
4: شوف لي حل. شوف لي حل.
0: الفريق ما مع البطولات.
2: ايه وش بعد يعني شيء تفسير ثاني؟
0: والله من حقكم من حقكم.
5: انا تهزأت يا اخوانا. انا خلاص
6: بقيت. ولا كلمه.
5: ايوه ما خلاص مش هنتكلم ولا هنعمل حاجه. ايه يا سيدي

0: ما بسم
1: مش ملي يا اخي، هدي شوي اللعب
0: بعدين يومي.
1: ما حد بيتصل مره ثانيه ترى.
0: الهولنديين هو صح كانوا مندفعين شويه زياده عن اللازم، ها، لكن يعني لازم تراعيهم شويه يعني.
2: ايه بس يعني
0: هدي عليهم شويه، ما يعني
2: تخلي مكان حل باقين. لا باقين اللي بيجوا بعدهم بيطلعوا يمكن
0: بعد ما ها تسمع. انا ما اسمعك شيء، عندي مشكله
2: لانك ما مركب السماعة.
0: انت تسمع؟ لحظه لا تخبر عن لحظه ايش يا اخي، تعال نوي جاتني ليه
2: وين وايراتك؟
0: لحظه يا اخي، الهولنديين سووا لنا سالفه يا
3: حسين. كثير وحسين والتانجو يا علامك يا سامبا، فحتي على ريولك، فحتي على ريولك، وهذا حسين حسين يبكي على السامبا في ليلة الظلمة، في ليلة الظلمة بعد انت شميتت على الأرجنتين، وقال ما تبعد، وقال ما تبعد، وإن شاء الله اليوم بعدين.
4: زين انت برنامج مالك ثاني متى بيكون؟
5: يوم الأربعاء
6: إن شاء الله.
4: يا فادق
6: هلا،
4: وهذه كلمة خذها من معي. إن حسين يوم الأربعاء بيدور وبيبحث عن الأرجنتين كل الأشياء الحلوة.
7: مخرجنا سمعني شاي، مخرجنا سمعني شاي، سمعني شاي عالتاندو
8: يا تاكسي خذني لهاي.
6: أخاف التاكسي ينتظر عن خارج الاستاد ترى.
4: من قصدك يعني أبو منيب يركب التاكسي؟ مصطفى
9: انتو جالسين في الشاحطة الأرجنتين، انتو مدرب صراحة، سمحوا لي مدرب.
7: إن شاء الله اليوم يقول 4-0 علي مين بيجيبوا الأرجنتين، وبيونس آيرس اليوم بيرقصوا رقصة التانجو، وانت يا مقبول وانت يا حسين بالزف والتعال.

0: تصيح الليوة والمزمار، وانت يا مقبول وانت يا حسين بتدفوا لنا التبريكات.
1: واجد مراهن، واجد مراهن حتى يوم الأربعاء حتى.
2: من حسين ولا مصطفى؟
1: لا والله حسين.
2: حسين؟
1: أيوه
2: حسين، أنا واثق من الأرجنتين عشان كذا.
1: وايد عنده ثقة.
3: يو حسين، كثير يو حسين، كثير يو حسين، والتانجو يا هاي.
4: وين بتصير عاد؟
5: ما هو قال نقطة قال نقطة مهمة في الكلام.
4: وش هي؟
5: حديث. قال ليوة في بيونس آيرس، عندهم ليوة؟ سؤال.
4: ليوة بس بنسخة أرجنتينية.
5: أرجنتينية يعني. يعني احنا حسبنا بس عندنا. ايه قال لي جنوب افريقيا.
4: ما الجنوب افريقيا بس شالين شلة جايين داخلين شلة.
5: شلتهم غير يعني، كانها تميل على البحرية. معقولة؟ الكونغو سجلت بعدنا، احنا ما بدينا على انجلترا.
4: تنقل بسم الله.
5: روح روح بسم الله. وين الدفاع؟ اضرب يضرب ويغارك بيكفورد، والنتيجة واحدة بلاش. 1-0 الكونغو تولحها، 1-0 الكونغو تشعلها، 1-0. انها مرت، انها تمر، انها بالمرارة يا بيكفورد. الكونغو ديمقراطية، المنافس رقم 40. يا عيني يا عيني، إنه يطير طيران، إنه يحلق نحو الحلم، إنه يحلق نحو المجد. الRDC 1 إنجلترا لا شيء. قلت الكونغو ديمقراطية هي المنافس 44 لإنجلترا في تاريخ كأس العالم. الأسود الثلاثة كان لعبوا مع منتخبات إفريقيا، تونس، مارتين، السنغال، الكاميرون، مصر، وهذه بانتصارات، وعملوا 4 منافسين تعادلات، المغرب، الجزائر، نيجيريا، وأخيرا من أسبوع.
4: نحن بعدنا ما بدينا وعاد سجلوا الجماعة.
5: سجلت الكونغو تتقدم على إنجلترا، لكن شوف لا تروح تلعب كأس عالم. ها كأس عالم وتقول والله إمكانياتهم أقوى مني، والله هم عندهم أقوى دوري في العالم، والله هم عندهم
4: وتجيب ذي
5: لا عندهم في الصيف براد، وهم عندهم والله وهم البحر في سكر
4: بعد. إيه بحرهم في سكر؟
5: إيه نحن وايد ترى شطار في هذه
4: في الأعذار.
5: تعرف كم القيمة السوقية لمنتخب إنجلترا؟
4: كم؟
5: 1 يعني مليار و310 مليون. كم القيمة السوقية للاعبين المنتخب الكونغو؟
4: يمكن ربع قيمتهم،
5: ما يوصل 144 مليون يورو. تخيل
4: على لاعب واحد، يمكن
5: يمكن أقل بعد على لاعب واحد.
4: فلوس تعال على الأرض.
5: هذه فلوس طالعة من الخاطر، هذه فلوس يعني من برا من الأعماق يعني. يعني شوف لا تروح تدور الأعذار يعني. بعدين أنا أقول لك صراحة يعني منتخبات الأفريقية يعني مبدعة. الكونغو ما عندها، أنت إنجلترا، أنت الأرجنتين، أنت البرازيل،
4: أنا جاي لعب يواصل لهذا الدور، جاي ينافس
5: رأس براس،
4: والميدان يحميدان،
5: والميدان يحميدان. أما يعني ما أعرف والله دوريهم قوي، وعندهم ما أعرف لاعبتهم نجوم وما أدري ويش، والحياة حلوة عندهم، ونحن ما أعرف إيش.
4: خلينا نبدأ.
5: عند وش عندهم حبيب شمالي يتدخل مرات يعني.
4: عندهم برد،
5: قلنا لك جيب مايك ويسمعنا. ليش انت
4: وعندنا حرة؟ وين عندنا نحن؟ خريف خريف.
5: لا لا عادي، الامور طيبة. تعال عندهم هم خريف ونحن عندنا صيف يعني. معليش يعني. وبعدين
4: شوف شوف النرويج مثلا.
5: بالضبط بالضبط
4: يعني النرويج قالوا انه ممكن تتأثر بدرجة الحرارة، لكن
5: ايوه صحيح بالضبط.
4: عدوا امس النرويج. إذن هذه تحياتنا، راح تواصل معاكم في الإعداد والتقديم صادق اللواتي، حسين العميري ومحمد الشملي، وأكيد بعد الفاصل مع آخر أخبار مونديال 2026.
5: لا البرازيل، كيف البرازيل شفته؟
6: لا لا لا لا لا لا البرازيل، أنا حرصة في الدول الأربعة البرازيلاني.
5: يعني تنتظرهم؟ أحلى أحلى أنت تطلعهم وحدك.
6: ما بيطلع البرازيل، ما بيطلع البرازيل ترى، بس يفوز هو نبي يفوز بس. عند الحين مباراتين يفوز فيهن وبنتلاقى في الدور قبل النهائي.
5: كنك يعني شارب ماي عصير ليمون.
6: ايه الامور طيبه ابوي حبيبي الامور طيبه. ما مفروش بسبب
4: وش كنت تقول عن البرازيل؟
5: اشرب ليمون عصير ليمون
4: هتشربهم.
7: هولا هولا ميغوز هولا ميغوز.
5: ها هذا فينيسيوس. ها
7: هولا ميغوز.
4: ولا كاميرا واوا كاميرا واوا
7: بارابينس لو برازيو. هي فرنسي فاموس برازيو فاموس.
6: او مشعل ارجنتينا تانجو يا تانجو.
4: هذا الارجنتيني.
5: ايوه يلا رد عليه ذات روم. يلا
7: تانجو يا تانجو.
6: ايوه
7: غسل الفانيلتو. تانجو يا تانجو.
4: روح على بيت
6: خليه
5: بعد يجسر العيجة لازم.
6: أقول لك ارتهقوا والله الحين الأكيد نافضوا

0: إلى أخبار مونديال 2026. Sweden, Switzerland, Suzia, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football. منتخب النرويج يبلغ ثمن نهائي البطولة بعد تخطي منتخب كوت ديفوار بهدفين لواحد في دور 32 على استاد دالاس. وسجل للنرويج أنطونيو نوسا في الدقيقة 39 وإيرلينغ هالاند عند الدقيقة 86 فيما وقع على هدف كوت ديفوار الوحيد أمادي ديالو في الدقيقة 74 لتتأهل النرويج إلى دور 16 للمرة الأولى منذ عام 98 وتضرب موعدا في دور 16 مع البرازيل التي فازت بصعوبة على اليابان بهدفين لواحد.
1: بشكل أفضل يأتي بكرة في هذا المكان. الله الله هو من ينقلهم، هو من يسعدهم، هو من يسجل لهم حيث كانوا يعتقدون أنه لا حلول. والوالد الوالد الوالد الوالد جاء لأمريكا في 94 الوالد ولعب في المونديال ولم يسجل.

0: فيما تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره السويدي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الأربعاء على ملعب نيو جيرسي لحساب منافسات الدور 32 من بطولة كأس العالم. وتمكن كليان مبابي من تسجيل الهدفين الأول والثالث في شباك السويد، فيما صنع مايكل أوليسي الهدفين الثاني والثالث في مباراة سيد الديوك بشكل كامل، ليرفع مبابي رصيده إلى 6 أهداف متساويا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي مونديال 2026. كما فض النجم الفرنسي الشراكة مع الألماني ميروسلاف كلوزا في سباق الهداف التاريخي لكأس العالم.
1: ولكن يتصدى الحارس، يمشي كيليان، يمشي كيليان، كيليان، كيليان، كيليان، كيليان، كيليان، يا الله، كيليان مبابي، إجا بوس خوك، إجا بوس مدربك احترام وقدر، وبعد بوس المعلق، نعم يا كيليان، أنا مراهن عليك، أنا متأكد أنك أنت من تسجل، أنا ما أقول لكم الواحد صفر، أنا ما أقول لكم الحقيقة، هو كيليان، هو مبابي، هو المدمر، 15 يا رونالدو، 15 يا رونالدو، 15 اليوم كيليان مبابي.

0: وعلى ملعب مكسيكو سيتي تغلب المنتخب المكسيكي على نظيره الإكوادوري بثنائية نظيفة في مواجهة مثيرة ليعبر إلى ثمن النهائي. وبالفوز المستحق حقق منتخب المكسيك أول فوز له في مباراة بالأدوار الإقصائية منذ تغلبه على بلغاريا بثنائية نظيفة في دور 16 في عام 86، منهيا بذلك سلسلة من 8 مباريات متتالية شهدت إقصائه من الأدوار الإقصائية. وستواجه المكسيك في ثمن النهائي الفائز من مواجهة إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي لا زالت تتقدم بهدف عند الدقيقة 17 من هذه المباراة.
1: ومحاولة التحضير، هناك مساحة، هناك فجوة، هناك جول، هناك جول، هناك جول. المكسيكيون يتألقون، المكسيكيون يبدعون، هكذا بدأوا نجمة، وهكذا كانت النهاية السعيدة. من غيره والجول يدور، من غيره والهداف راؤول خيمينيز. يا له من مكسيك مبدع، يا له من مكسيك ممتع، يا له من مكسيك. نعم،
2: حيث يحتضن حاليا ملعب أتلانتا مباراة منتخب إنجلترا والكونغو الديمقراطية في إطار منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم. وتشير نتيجة المباراة حتى الآن إلى تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية في مواجهة يسعى خلالها كل طرف لحسم بطاقة التأهل إلى دور 16. ويدخل المنتخب الإنجليزي اللقاء بثقة كبيرة بعد أداء مميز في دور المجموعات أنهى خلاله مشواره في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على لقب كأس العالم. في المقابل يطمح منتخب الكونغو الديمقراطية إلى مواصلة مفاجآته في البطولة ومحاولة إقصاء أحد أبرز المرشحين للقب في مواجهة تبدو صعبة لكنها لا تخلو من الطموح والرغبة في تحقيق إنجاز تاريخي.
1: الثاني من أجل الضربة القاضية، يتقدم التسعة، سيبانجا، 1-2، أضرب الشوط، الدفاع الإنجليزي تصد، والدفاع مرة ثانية مرتبك، والفهود تضغط، الفهود تضغط، الفهود تعذب إنجلترا في هذا المكان. اشهد يا أتلانتا، إنجلترا بأسودها تعذبها فهود القارة السمراء، الغابة السمراء، الغابة الطبيعية تتألق في سماء المونديال. ترجع الكرة من اليمين، الضغط، الكونغو يتقدمون، كرة وخطأ، ارتباك في منتخب إنجلترا، رانفا مساحات، سرح الكرة، سيبها بيلينغهام، سيبها بيلينغهام، ولكن يتصدى دفاع، يا معلم، يا كبير، وخطأ لإنجلترا ولا.

0: ويخوض منتخب الولايات المتحدة مواجهة مهمة أمام البوسنة والهرسك فجر يوم غد الخميس عند الساعة 4 صباحا ضمن منافسات دور 32 في لقاء يتطلع خلاله أصحاب الأرض إلى مواصلة مشوارهم في البطولة واللحاق بكندا والمكسيك شركائها في استضافة البطولة إلى الدور ثمن النهائي. المنتخب الأمريكي أنهى دور المجموعات في صدارة مجموعته بعدما حقق انتصارين قبل أن يتلقى خسارة أمام تركيا في مباراة أجرى خلالها المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو تغييرات واسعة مفضلا إراحة عدد من عناصره الأساسية استعدادا للأدوار الإقصائية.
1: الأسلحة الأمريكية اللي بيأتي في هذه اللقطة بالهدف الثالث الجميل جميل جميل للمراوغة ودفاع منتخب باراغواي النهاردة. عمر ألدريتي ليس بحد لا حسب الله
2: محاولة بوسنية تسديد جديد الكرة بتقول لمنتخب البوسنة تسديد

0: في صدامٍ أوروبي أفريقي يجمع المنتخب البلجيكي بنظيره المنتخب السنغالي اليوم الأربعاء في دور 32 من منافسات كأس العالم في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل بتوقيت مسقط، حيث تحمل هذه المواجهة طابعاً تنافسياً خاصاً بين قوة أوروبية معتادة على الأدوار المتقدمة وطموح أفريقي يسعى لمواصلة كتابة التاريخ في المونديال. ويدخل المنتخب البلجيكي اللقاء متصدراً مجموعته السابعة برصيد 5 نقاط، بينما تأهلت السنغال ضمن أفضل أصحاب المراكز الثلاث لتضرب موعداً مع اختبار صعب أمام أحد أبرز منتخبات القارة العجوز.
1: الله الله الله لتروسارد مرة أخرى يجدد وصوله بضربة ثانية بروعة ثانية، ولكن يا لها من كرة

0: المدرب الأرجنتيني سيباستيان بيساكيسي يعلن استقالته من منصبه كمدرب للمنتخب الإكوادوري بعد الخروج من دور 32 على يد المكسيك بالخسارة أمامها 0-2. وأعرب المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 45 عاما عن أسفه ليوم حزين لكل الشعب الإكوادوري، مضيفا أن هذه المجموعة من اللاعبين أثارت الكثير من الحماس والتطلعات الكبيرة.
1: Put your hands up in the air. Put your flags up, leave them now. Let's go, let's fight. وعلى ملعب مدينة لوس أنجلوس يلتقي المنتخب الإسباني بنظيره النمساوي عند تمام الساعة 11 مساء غدا الخميس في مواجهة تحمل طابعا أوروبيا خالصا ضمن منافسات دور 32 من كأس العالم، وسط ترقب كبير لمصير أحد أبرز المرشحين للذهاب بعيدا في البطولة. في مباراة يواجه فيها لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني تحديا كبيرا قبل لقاء النمسا، في ظل الغيابات الهجومية والسعي لإيجاد البدائل المناسبة للحفاظ على قوة المنتخب الإسباني ومواصلة مشواره في البطولة.
2: درجة بالرأس خطيرة، فرصة والهدف الرابع، الهدف الرابع من كوك كوريا. كنا تنبأت في لحظات سابقة للكرات الثابتة والركنيات، وإسبانيا تسجل رابع الأهداف مع انهيار اليوناني دونيس 4-0. بداية صعبة في الشوط الثاني، وكوك كوريا وحده مرة أخرى.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مونديال 2026.
2: سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير
1: سير سير سير سير سير سير سير سير سير سير على التربع على عرش كرة القدم. 104 مباريات منتظرة على مدار 39 يوما من الإثارة الكروية والصخب الجماهيري.
2: أخيراً مونديال مونديال مونديال.
1: نحن معكم عبر إذاعة الشباب في مواكبة يومية لنهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأهم على مستوى كرة القدم العالمية. نعيش معكم الحدث ونستمع لآرائكم في مساحة يومية عبر برنامج مونديال 2026. معكم يوميا من 8 إلى 10 مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل.
3: ثمان الله ثمان الله المكاين ثمان الله ثمان الله ثمان الله على خش لقبوه مش لقبوهم ثاني
4: طواحين طواحين روح روح
3: ثمان الله
4: هوا
3: رأي الأمور طيبة والله ثمان الله ثمان الله
4: سلموا على حيانكم
3: هوا ثمان الله ثمان الله المكاين ثمان الله
4: هوا
3: وضعتم الله
4: من اللحوم
3: اللحوم بالحقوم بعد بالحقوم ولا بالحقوم
4: اللي بعدهم منهم ما من
5: قلايص
6: انا ما اشوف
5: هولندي بعد اليوم
7: هولندا وراحت حد ما نعرف اليوم انجلترا تتبعها
8: لحد الحين تابعت انها طبعا 1-0 للكونغو الديمقراطية على انجلترا وما زالت المباراة في الشوط الاول دقيقة 34 وطبعا بانتظار ما سيحدث في الاوقات القادمة تقريبا ممكن نسميها مباراة فيها نوع من التكافؤ بين الفريقين
7: شفنا كم فرصة حل انجلترا لكن براعة حارس منتخب الكونغو شالهم
8: حتى الكونغو ممكن تسجل على فكرة يعني ممكن تجيب أهداف لأنه واضح إنه
7: يعني سجلوا بعدهم ما تراجعوا
8: طبعا شفنا في المباراة كذلك صعود يعني توالي صعود المنتخبات وتوالي الاستقالات يعني نشوف الاستقالات
7: 7 مدربين الحين تقريبا
8: يعني كل مدرب آخرهم مدرب منتخب الإكوادور على فكرة الإكوادور يعني كانت مباراة قوية الصباح طبعا مع المكسيك ولكن ما هي الإكوادور اللي شفناها في الدور الأول كنا نتوقع أنها تظهر بشكل أفضل
7: كان فرصة لهاركين
8: وهذه مستمرة مستمرة مستمرة هدف آي آي آي آي آي من على الخط
9: من حوض كونغولي مش ممكن الكونغو كورة سليمة لإنجلترا خرجة السلامات من مرمى الحارس الباسي صوت أول ولا أربع صوت أول برشا كورة برشا إثارة مباريات الصبحية والعشوية شيء ثاني مغاير مختلف فجريات صعبة الهضم ترجع كورة المنتخب الإنجليزي مادوكي ممتاز اليوم مادوكي رجل الشوط الأول من إنجلترا
8: طبعا مباراة حلوة بين إنجلترا والكونغو بصراحة مباراة جميلة بين الفريقين و شفنا مباراة النرويج أيضا اللي صعد منها المنتخب النرويجي شفنا أنه استمرار تألق هالاند مع المنتخب النرويجي طبعا المنتخب النرويجي ما صعد من 98 والآن يتواجد ويصل إلى دور 16 لكنه بيصطدم بالبرازيل طبعا
7: مباراة كبيرة يعني تنتظر
8: نعم طبعا منتخب كوت ديفوار في المقابل سجل 5 أهداف في كأس العالم 26 ليساوي الرقم القياسي الخاص به في إحدى النسخ السابقة اللي كانت في 2006 سجل نفس العدد أما إيرلينغ هالاند مع النرويج في 53 مباراة سجل هو أسرع لاعب يصل إلى 60 هدف دولي مع المنتخب الأول منذ جيرد مولر مع ألمانيا 73 في 48 مباراة وهذه طبعا طريقة تشجيع
7: المنتخب
8: يعني بعد كل مباراة بعد كل مباراة انتظر طبل في الملعب وال
7: حركة تجديف
8: وديجارد عنده متخصص في ال... نعم نعم نعم. إذن للمرة الأولى النرويج تتأهل كما ذكرنا من 98 و
7: من مونديال فرنسا
8: بالضبط 98 طبعا اللي فاز في فرنسا كانت لأول مرة. وعموما ننتظر ماذا سيفعلون أمام البرازيل.
7: على 2-4-6-9-8-1-5-1 نستقبل اتصالاتكم شاركاتكم معنا وعلى رسائلكم على الواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9 أكيد نستقبل مشاركاتكم على الواتساب.
8: مساء الخير يا أبو منصور.
6: مساء النور مساء السعادة يا كباتنا.
7: حياك وانت يا أبو منصور مغيبينك.
8: لا يكون زاد عليك الأكل وهذا
6: لا أنا كنت خارج الولاية أبو علي.
7: ما شاء الله
8: لا يكون رحت صلي.
7: طلعت تتمشى شوية.
6: لا ما طلعت والله تمشى رحت عاد واجب عزة في ولاية بركة.
8: ما شاء الله ما شاء الله
7: بارك الله فيك والله يرحم كل الأموات.
8: جزاك الله خير جزاك الله خير.
6: وعاد واصل اليوم والبرازيل يا أخي ما أحتاج أتكلم يا كابتن فاطر كابتن أبو علي
7: كلام منتهي يعني
6: كلام منتهي.
8: البرازيل تكلم في الملعب يعني ما مثل البقية بس يتكلموا في إذاعة الشباب.
6: يعني هذا الشيء اللي عجبني في البرازيل خلي الناس تتحدث وتسرسر بالكلام
8: بس يتكلموا في إذاعة الشباب بس
6: وحنعدني الفعل في الملعب.
8: ايوه
6: هذه هالند ما هالند ما عدني ما يمشي ابدا
8: اخاف يطلع
7: هناك الميدان.
6: لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. خلاص حنا خطوه خطوه
8: متحمس ترى جاي بحماس قوي
6: خطوه خطوه ومباراة البرازيل.
8: اسمع اسمع اسمع اسمع
7: النرويج يقول خلص عليهم لكن ما العزبة وين مالهم.
6: لا لا النرويج خلاص لكن الحين لا من فاز منهم ولا ابونا ما تابعناهم يا اخي مباراة انت
8: لا تفوتها هذه لا تفوتها مباراة حلوة بين انجلترا والكونغو متقدمة
6: يا اخي ابو السنغال.
7: لا كونغو
8: انت اصبر السنغال
7: السنغال بعدين الساعة 12
6: تراني احب الرمسة ابو علي انت صادقني احب
8: السهرة انت ما تحب الرمسة انت تحب السهرة
6: السهرة ترى لكن مباراة البرازيل خلاص مرسلين
8: ناخذ جدول
6: كل كلها اكلات دسمة يعني
8: اوف. مباراة البرازيل
7: وش كان وش كان الاكل عاد
8: جوعنا
6: من شارخه موجود
7: واحد
8: من شارخه
6: حبار من حبار موجود
8: زين بسالك موسمها تو الشارخه موسمها
6: الشارخه يا موسمي لكن موجود
8: توصل مصيره
6: كل شيء متواجد كل شيء متواجد مره
8: صادق يقول لي بصفيلح بس
7: صفيح بعد
8: صلالة أروح صلالة يا أخي
6: أنت يا أستاذ صادق
7: قل لي
6: قل لك وأنت رايح الخريف خطف عليهم هناك الجماعة ويلا اطلع في الصالح
7: وبنمر عليك بعدين على ردتنا
6: مرت علي مرحبا بشوفك والله
7: الله يعزك الله يعزك
8: كفو

0: موجود تشيز الجبن موجود كل شيء.
1: يا الله يا الله يا الله، احدد شيء واحد.
2: حروره بس، حروره
1: عسل ولا دبس؟
0: لا لا بقول لك مش حروره، هو صح انه حار لكن الجو معني بارد.
1: لا بس عندي رايحه لك، يعني مع الدبس حط جبن.
0: لازم نحط الجبن على جنب والدبس على جنب، ومنك عندك القروص، ومنك عندك المندازي، وعندك الشاهي كرك،
1: وعيش
0: وعيش جوك، وعندك القهوه السيلانيه.
1: ايوه
0: وسلام مصير السلام، مستمتع يا ابو علي.
1: اي والله هذا هذا هذا بي فوق الهامور عاد.
3: هذا ما قالك باكر
1: اسميها خلطه
0: بس. اما اليوم
1: اما اليوم البطن بيتخالط زين. البطن بيتخالط هامور
0: عاد. البطن متخالط من بدايه البطوله.
1: خلاص تعودتوا
0: من بدايه البطوله. لا لا خلاص البطن الحين يدخل فيه كل شيء يمشي فيه،
3: صارت عنده حصانه على التو.
0: لا بعد خلاص الحين عاد من الساعه الحين من الساعه 10 كذا عاد ان شاء الله اني بضبط امورني اليوم. الكبسه ما الكبسه وذي الامور وعلى الكنزه.
1: مسكين البطن يقول يا اخي حيد رمضان مخلص
3: وشرد التو
0: وعلى وعلى وعلى الكنزه والشاهي الاحمر.
1: يا سلام سلم.
0: شاي احمر بالليمون طبعا.
1: اوه وسلام صيره سلام.
0: ويا ليلي ليل
1: ويا ليلي ليل.
4: اللي واحد فيه كرش يجي هنا، نحن اللي بنرتبه. اللي واحد بس فيه كرش يجي هنا
1: مع ابو منصور.
3: عند ابو منصور عاد
0: مارة الامور طيبة كلها عند ابو منصور ان شاء الله.
3: الله يعطيك العافية ان شاء الله.
0: جميع ان شاء الله.
1: زين بس انت يعني ما خبرتني شيء واحد يعني. عادي يوم مع البرازيل خبرونا انك كنت خايف شوية يعني.
0: ها لا عند البرازيل العكس ابو علي.
1: ها
0: حاطرين على ريل.
1: انزين وكانوا هازمينكم اليابانيين؟ كانوا
0: هازميني لكن شوف خل ترى هم يسبقوا اول بدايه، ويوم يسبقوا اول بدايه تم ها ها ها وتم مره ما يحتاج.
1: يا سلام سلم.
0: ونقول من استعجلهم في السلامه في العجل الندامه.
1: في العجل الندامه
3: العبره في الخواتيم قولهم.
0: العبره في الخواتيم.
1: ومن يضحك اخيرا يضحك كثيرا
0: كثيرا.
1: ايوه
0: هم ضحكني كثيرا. هم
3: ركل الجزاء ركل الجزاء.
0: نعم. هم راحوا ركل الجزاء.
1: اي لا لا لا ما فيها شيء ما فيها شيء. هاركيني مثل مخادمه عندهم مخادمه الحكم الاردني هذه والحكم الرابع الطريس السعودي. ها
0: وحنا نتابع.
1: واحنا نتابع لكن قبلها ترى كانت كره في القائم حل كونغو الديمقراطيه شكلها ناويانيه الليله.
0: بتفوز انا عندي احساس اني بتفوز بالكونغو.
1: والله ناويانيه اشوف بلده ولا ما.
0: لكن اقول لك مصر 200
1: درهم فيها ركله جزاء صحيحه.
0: ابو علي
1: ما فيها. انا اقول لك ما فيها. ايوه انا وعدهم مخادمه. ايوه نعم ابو منصور معك.
0: انت ابوي مشغول الحين.
1: لحظه محمد شملي لا تشغلنا عن ابو منصور.
3: رجال كلمنا تو بيرجع للفار. تو بشوف الفار بيرجع للفار اذا ركله جزاء حل.
1: انا اقول ما فيها شيء. ما فيها شيء. روح يا ابو منصور هات.
0: اقول لك مصر مشان تلعب مصر
1: مباراتهم يوم
3: مصر.
1: بس نتاكد تخالطنا بهذا الوقت يا ابو منصور. شيء الصبح شيء ليل شيء
0: لا برايه ما عليه خلي ما عليه. اهم شيء ان المغرب صعدت ونتمنى لهم ان شاء الله ان يوصلوا لدوار
3: ان شاء الله باذن الله
0: على دول الاربع مراحل
1: ان شاء الله.
3: مصر مباراتهم يا طويل العمر
0: وعمرك طويل
1: بحثا عن انجاز تاريخي
3: يوم
1: باكر يعني.
3: لا الجمعه كانه
0: ابو علي.
1: ها
0: ايش رايك اسوي خبز براطة حار؟ الشباب عندي هنا في العزوة
3: رديت مرة
0: دام انك تسوي بنسوي براطة على مصالة حبات.
3: هو توه صفن سكت
1: اسميك انك ضربت على
3: وجه الحساس.
1: هو من
3: ما استوعب وش تقول له.
1: الله يسامحك ابو منصور.
0: طازق الشباب يقول لي طازق
1: ابو منصور. الله يسامحك في شيء ابو منصور
0: قول لي حبيبي.
1: الله يخليك. كل ما تطري لنا هذا البراتة مع وش مصالة حبار هذا اروح اضرب براتة ومصالة دجاج.
0: جاهزين للبراتة؟ جاهزين.
1: تتعبنا يا ابو منصور.
3: ابو منصور
1: تتعبنا وتحط عليها ليمون شوية.
0: ابو علي.
1: نعم طال عمرك.
0: الله ينعم عليك. بعد يقول لك بهارات مال حيدر ابد. يلا خلاص
3: حارة.
1: زين ابو منصور خالطنا ابو منصور.
0: ابو علي عندني كوس ما شاء الله.
1: زين كوس عندكم ما عرفت وردنا من المصالح الكوس. زين بنشدك شوية. شيء هناك في مصيرة عندكم بصل ابيض مال البلاد
0: بصالة بيضلان أشياء أني بصالة.

0: مال اليوان مال السكان.
1: خلاص نحن نجيب لكم.
0: بتجيب لي يا مرحبا شوفك.
1: يلا
2: وبنجيك.
0: انت اقول لك انت بالبصل وحنضبط لك الامور.
1: يا ويل حالي وكيف صدق.
2: بس جايين بس هو باغي يخلط يا اخي كنزه وشاي باغي.
0: لا نخلط كنزه وشاي. ابو علي
1: عاد مسؤوليتك هناك يعني.
0: لا مسؤوليتي الكنزه بخل على جنب والشاي بخل على جنب اللي
2: حاب تختار وش تبغى وش تريد.
0: واللي بالكنزه تفضل.
1: زين زين
2: شكرا شكرا ابو منصور.
1: الله يهديك يا اخي تجوعنا يا اخي والله ابو منصور.
0: ما يراك ابو علي ما يراك. هذه ترى لازم حل المباريات هذه في العزبه مره.
1: لكن انت انت انت ارسع على بر كبسه ولا مصاله يا تراك يعني شويه.
0: صراحه النيه كبسه
1: يوم حامل. يوم مباراه البرازيل
0: لكن الشباب قالوا لا بنسوي مصاله غطروا على على براته.
1: وخلاص نحن مع الشباب مصاله مع براته.
2: عندكم الاختيار.
0: خلاص
1: مره روح
0: مصاله غطروا على مع مع البراته. وكيف الهامور
1: يا الهي
2: بتجوع بتجوع زياده يا ابو منصور.
1: ما الذي يحدث امامي؟
2: بيطلع من الاستوديو
0: بعد بعد البراته ولدنا.
1: ما الذي يحدث امامي يا ابو منصور؟
0: ابو علي
1: هات
0: البراطة ولدن مصابين.
1: أوه حارة
0: حارة
1: يا ويلا يا أخي محمد طلب لنا شيء مصالح.
0: لا لا موجودين الشباب كلهم من جروب جروب العزة مرة حامر.
1: لا حول تعبنا الله يهديك يا أبو منصور.
0: تعبتك بخليك يا أخي تتابع المباراة.
1: يلا خلينا تو نتابع خلينا.
2: أحسنت يا أبو منصور.
0: حياك صالح.
2: حياك الله الله
1: يحفظك. مشكور يا أبو منصور مشكور أحسنت.
0: الله يحفظك أبو علي.
1: إياك إن شاء الله جميعا. يا أخي أبو منصور ها
2: من
1: شيء بيقول معنا مكالمة. شفت إنه ما بلنتي شفت إنه أدهم مخادم كان صح
2: بس ما ما رجع للبار.
1: رجع رجع للبار آه. ما فيها شيء لأن يبغى له بعد إنذار كان. ألو
3: البر
1: أه؟
3: ما فيها شيء ما بلنتي
1: بر ما فيها شيء. أنا صحيح آه كلام معنا حكم البار ترى هذا
3: أقول لك إذا هو خلاص حصل من ذا البرنامج من 2002
1: ما شاء الله 2002
3: متى بادي معهم متى بادي البرنامج معهم
1: 2010
3: نعم كان قبلك من البلوشي من
1: حميد
3: حميد
1: 2006
3: 2006 بادي البرنامج صح
1: هي
3: صح. هي ما عليك نور نعم
1: نعم
3: كيف الامور
1: طيبه والله الامور عندك ننتظر العلوم منك
3: والله العلوم عندك وش نبدا بك
1: ماشي الا الخير بس صوبنا الكونغو الديمقراطيه لعب لعبه
3: هذا الساحر سوى شغله
1: ايه
3: أه؟ ما ما سمعت ان الساحر ما يخلي الكمسكاين يسجل هدف
1: والله ما اشوف
3: اليوم
1: اشوفهم معذبينهم هدف سجلوا عليهم وكره في القائم
3: فكي فكها نعم والله
1: بس عاد هل بيواصل الشوط الثاني على هالهات واحنا بنخلص الشوط الاول ها
3: ترى خلاص بنختمها الحين مع بعض الشوط الاول عاد بنشوف الشوط الثاني
1: بنشوف الشوط الثاني احنا ننتظر
3: مدربين مثل ما
1: جالسين يعني. ما ورانا شيء بس ترى نعم. ما عرفناك انت من معنا الله يهديك حكم البار انت
3: لا بعدنا ما وصلنا
1: ان شاء الله قريبا
3: راشد السعيد الفرقاني
1: والنعم
2: حياك راشد
3: النعم بحالك حياك حسين حياك صادق
2: بارك الله فيك
1: يا مرحبا يا
3: كيف هذا مواصلين على الدور 32 عاد بنختمها قريب وندخل 16
1: ندخل 16 خلاص
2: مباريات ورا بعض
1: من تبدا الادوار الاقصائيه تمشي بسرعه عاد
3: انا مع ابو تياغو
1: مع ابو تياغو عباره مباراتكم يعني فجر مباراتكم هالمره كيف ترتيب؟
3: انا بدون ما اشوفه انا واثق انا بشوفه دور 16
2: يا ابو
1: يعني انت بتضرب هنا
2: ابو من راشد ابو من؟
3: ابو سلمى
2: ابو سلمى
1: والنعم الله يحفظك
2: يا ابو سلمى لا تسوي كما راعت الهولندا
1: هي تسرعوا ترى
2: تسرعوا واستعجلوا سووا لك خط خط رجعه بعد شويه
3: بونهم ما في ما عندهم حظ ولا بطوله شل ولا شيء ترى انساهم ترى هذيلا بس
1: زين راشد ابو سلمى
3: الدوري الاوروبي
1: ابو سلمى بخبرك شيء بعد شوف انت سالفتهم هذيلا ما يخسروا يعني البطولات الاخيره يطلعوا من البطوله بس ما يخسروا الا بركلات ترجيح يعني خساره في الملعب ما يخسروا
3: هي صحيح
1: ايوه
3: شو اسمه الدور الماضي في قطر نفس الشيء مع الارجنتين
1: مع الارجنتين نعم شفت انت بالله عليك حظ كذا
3: هذا خلاص المفروض ما يشاركوا عاد خلاص يبطلوا
1: هي صراحه يعني صراحه بس يعني مصعبك الانتظار صراحه
3: لا لا لا صراحه هذا الارجنتين وفرنسا ترى امورهم طيبه
1: انت يعني
3: اما السامبا بين وبين
2: السامبا بس اقول لك الارجنتين يعني ها بعدهم امورهم يعني ما واجهوا ذاك المنتخب القوي
3: ترى نفس الشيء مباراة ودية يعتبروها يعني تسخين.
1: تسخين ودية بعد ودية يعني
2: مع الراس الأخضر تسخين بتكون
1: مقدمات سلطة سلطة
3: بالضبط. راس الحد راس الأخضر
2: راس الحد
3: سادنهم سادنهم
1: مرة حد يقولنا راس الحد حد يسمي الجبل الأخضر حد يسمي بعد
2: راس الأحمر حد
1: راس الأحمر
3: يا الله يا الأمور طيبة.
1: أنت يعني تتوقعها بين فرنسا والأرجنتين
3: أكثر شيء والمؤشرات نعم كذا تقول يعني المسار واضح
1: والبرازيل مروحين.
3: البرازيل حدهم دور الأربع يمكن يلا مع السلامة
1: يعني الأرجنتين عبارة الأرجنتين
2: الأرجنتين ذا هذا بتطلعهم
1: مثل ما قال مشعل ما خلوهم حلنا احنا نطلعهم.
3: شوف السامبا حدهم دور الأرجنتين مع الأرجنتين يلا شلشلولهم على سان باولو والأرجنتين يكملوا مشاويرهم.
4: كراتندم يا جميل
2: بكراتندم يا جميل
3: لا لا
2: اقول اثني العامري
1: يا اخي هذا حارس ما طبيعي يا اخي.
3: ها لا الساحب مسوي شغله
1: شغله يا اخي
2: يا اخي كل اكثرته من ثلاث اربع اقوال من على الخط يشيلوا
1: متقابيه شكله
3: هي قلنا الانجليز هي قلنا نعم
1: والله صراحة مباراة حلوة يعني ما توقعناها بهذا
3: صفر الحكم بعد
2: صفر الحكم
1: يا ابو سلمى طيحت الحارس الله يهديك ضربت عين
3: طاح
1: بس تراح شال شوطه ما شوطه يعني ايوه
5: صدق الجمهور بس صدق الجمهور اوه ارجنتينا ويز روست
3: نعم
2: صدق الجمهور قول لك
3: هين مصطفى ابو يشجع ارجنتينا ذاك زمان طيبين هين هو
1: مصطفى بعد ما طلع لنا هالمره ما نعرف زمان طيبين
3: هين لا ضروري تواصل معه تشوفه هين
1: هذا ندوره ندوره ان شاء الله بيجي
2: يمكن يطلع اذا وصلته بعيد
1: انت ترى انتقلت انه بعد هذه مباريات وديه عندكم فهو بيطلع في الجد بعدين
2: هي ويقول لك
3: هنا واقف الحكي مثل ما
1: ايوه
2: ثنية العامري يقول لك الارجنتين شو اسمه بعد تلحق هولندا وبنرتاح من مشجع الارجنتين
1: ثنية من زمان يقول
3: صعبه صعبه
2: صعبه صعبه ثنية
1: ما يرضى ابو تياجو هذا الكلام ما يرضى بهذا الكلام هذا
3: اقول لك جرانتي اعطيك انا حتى ما بشاهدها وانا راقد برقد وبنهض على الدواء وبشوف النتيجه وان شاء الله بيننا لقاء
1: شفت ثقه كذا
3: انا
1: ما شفت مثل سيف مثل سيف واثق من نفسه. مشكور يا ابو سلمى نورتنا يا اخي بالاتصال
3: حياك حياك شيخ
2: احسنت احسنت راشد احسنت
1: الله يحسنك. شوط حلو بين الكونغو والانجلترا وانت اذا ما شايف هذه المباراه تراك خسران يعني حلوه اذا قلت انه والله المباراه بتفوز بها انجلترا واحسها من طرف واحد وطلعت تتمشى ارجع البيت الحين شوف مباراه حلوه
2: وشوف كيف تتعذب انجلترا
1: حتى لو شال الحد عندك ارجع ودرهم ردهم البيت الحين هذه مباراة ما تتفوت ترى كأس العالم كل مرة
2: لا تسوي لهم سبب ردهم البيت طالعين شو اسمه
1: يا أخي يا أخي ردهم يا
2: لا تخرب عليهم طلعة
1: يضيع مباراة مثل هذه انت الحين بعد قالوا لك تطلع على طول شغل سيارتك وطلعت شو
2: تبغى نعدلها منه يخربها منه
1: يا أخي مباراة والله ما يعني لو الفجر بتقولوا والله يا أخي بس صراحة مباراة حلوة يعني مباراة حلوة ولا ما حلوة؟
2: لا حلوة مباراة
1: ما حسينا بالشوط
2: تعذبت انجلترا
1: تعذبت انجلترا وشكلها بتتعذب الشوط الثاني اذا استمروا الكونغوليين بالطريقة بيسجلوا في كرة في القائم على فكرة يعني كانوا بيجيبوا الثاني عاد ما حصل غير يمثل هاريكين عشان يحصل بلنتي يا محمد يا شملي
2: بعد ما جاء كارت مسكين
1: معناته دليل انهم امورهم صعبة يعني خلينا ناخذ نسمع عماد ايش يقول حياك الله يا عماد
6: مساء الخير حياكم الله وسهلا جبار
2: حياك يا عماد
6: يا هلا والله صادق
2: الله يسلمك
6: حسين اخباركم
1: حياك الله عماد كيف امورك طيب ان شاء الله
6: الله الحمد لله طيبين يا اخي ما شاء الله مواضيعكم بين موضوع وموضوع دخل الهولنديين في النص
1: ما اعرف يا اخي من... صادق الله يهدي بعد لا تنسى احنا عندنا مخرج
2: هم بعد ما نسوا نفس السم يعني بعد ما
1: هم تهوروا هم تهوروا شويه تهوروا
6: اي لكن عاد ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الجمهور الهولنديين تاهوا واستنزفت نقاط قوتهم معنوياتهم خلاص ما عاد نسمع اي اتصال هولندي
1: ماشي هولندا
2: اختفوا وضع طيران
1: راح علينا الورد البرتقالي
2: والمعكرونه
1: قش طبق والمعكرونه كل شيء
6: ماشي الحين حتى شاورما برتقاليه
1: يا ساتر ماشي
6: بالصوص البرتقالي
1: لكن شوف انت السيناريو صعب صراحه كان يعني سيناريو صعب كالعاده يعني ما يخرجوا بسهوله يعذبوك لين اخر شيء بعدين يطلعوا
6: لا والله المنتخب الهولندي بصراحة ودع البطولة وما كان يستحق ذلك، لكن في النهاية أبو علي يعني النتيجة فرضت نفسها. يعني مثل هذه المنتخبات جدا ذكية وتعرف كيف تتعامل مع المباريات يعني القوية، منها النرويج والبوسنة ما شاء الله قدموا مستويات كبيرة وفاجئوا العالم.
1: الكونغو
6: والكونغو، لكن ما زالت انا اتوقع ان الانجليز راح يقلبوا الطاوله
1: يا اخي. كره في القائم بعد يعني ما فريق ما رجع لما سجل هدف، يعني توقعنا انه يرجع يسكر في الدفاع، لكن في كره في القائم ضاعت عليهم هدف، كره هدف يعني.
6: نعم دائما الشوط الثاني شوط المدربين معناته ايوه نقاط القوه ونقاط الضعف في الشوط الثاني.
2: نفس ما صارت مباراه اليابان والبرازيل.
6: اليابان والبرازيل انت لاحظت امس نفس الشيء مباراة فرنسا حتى في الشوط الاول.
1: نعم
6: فرنسا ما هو المنتخب الفرنسي، كم فرصة ضاعت، وخاصة هذاك الدبل كيك هذا لو جاب اللي هو لوسي لو جاب الهدف هذا دبل كيك كان خلاص، هذا يمكن اجمل هدف،
2: واحد من اجمل الهدف.
6: نعم في البطولة يعني صراحة كل الموجودين في منتخب فرنسا عندهم أرقام قياسية، يعني كل لاعبين منتخب فرنسا سواء هداف سواء صانع ألعاب سواء حتى الدقائق لعب وانتصارات، منتخب فرنسا متعة وقناعة الآخر. بصراحة أنا ما أني أشجع المنتخب الفرنسي،
2: بس واحد من المنتخبات اللي أقنعت يعني كمستوى،
6: أكيد
2: واحد من المنتخبات المقنعة يعني كمستوى
6: أكيد. وهذه البطولة فيها العجب أبو علي، يعني مفاجآت وخاصة الأجهزة الفنية والإدارية أكثر من اللاعبين. يعني منتخب ألمانيا شفنا يعاني إداريا مشاكل الإدارية أكثر من المشاكل اللاعبين.
1: صحيح.
6: وهناك منتخبات اللي قالت مدربينها كم منتخب تقريبا 4-5
1: لا أكثر،
6: بغض النظر عن المدرب الوحيد اللي هو مدرب تونس اللي هو صبري أعتقد هو
1: صبري اللموشي طبعا صبري اللموشي ورينارد خلاص ما جد رينارد قالوا له توكل على الله، يعني احنا نبغى مدرب وطني هالفترة.
6: بس انت شفت حتى بعد ما قالوا المنتخب يعني اللي هو المدرب منتخب التونسي، يعني في هناك نقطة يا حسين يا صادق.
1: نعم.
6: لو تلاحظ جميع المنتخبات اللي هزمت تونس بالنتائج الكبيرة القاسية هذه سواء اليابان أو السويد أو على قولتكم
1: كلهم طلعوا
6: هولندا كلهم طلعوا. النمسا اللي هي مباراتها باكر لو فازت راح تكون حكاية، يعني ترى في هذه المجموعة صراحة يعني بتكون يمكن هي الوحيدة اللي يعني بتكون سوت العجب وراحت، اللي هي من ضمن المنتخبات اللي قابلت تونس. أنا أقول لك بإذن الله تعالى المنتخب الإنجليزي راح يقلب الطاولة، ما عليك إلا أنك تلاحظ شوط المدربين في المفاجآت الكرة راح تتغير.
1: بس أظن لو ندفع وايد وخلوا مساحات حل ويسا ممكن يستقبلوا، يعني
6: أنا اللي أتوقع راح يكون فيه كرات عكسية ونفس الشيء تغيير في اللعب، هذا الشيء يعني وارد منه
2: يعني. نعم شفنا في الشوط الأول المنتخب الإنجليزي اعتمد على الكرات العرضية بس ما كانت هي الحل.
6: ارتباك عندهم الأخطاء أكثر من الفرص، من الفرص. أعتقد لو أن ضغطوا عليهم خلاص أتوقع أن حتى راح يكون في حالة طرد إذا ضغطوا عليهم لهذه الدرجة، خاصة بلينغهام من النوع أيوه من النوع اللي إذا حصل إنذار خلاص يعني
1: ينطرد
6: أو ينكمش لعبة ما يلعب على راحته. فتوقع حتى بلينغهام راح يكون من ضمن اللاعبين اللي راح يكون اللي راح يستبدلوهم في الشوط الثاني. احنا ان شاء الله ننتظر المباراة هذه، الفرنسيين على مهلهم وهم ماشيين. اسبانيا الله يستر اذا ما كان في مفاجأة مع النمسا. البوسنة والهرسك اللي هي البوسنة مع امريكا، يعني المنتخب الامريكي يعني ربما راح يتفاجأ مثل ما خبرتكم بوسنة والنرويج. هذه المفاجآت هم مفاجآت السنة أو مفاجآت هذه البطولة.
1: نعم.
6: البرتغال وكرواتيا ننتظر إلى هذه اللحظة، راح يكون ربما الدون راح يودع وكرواتيا يعني ما هي بالخفيفة.
1: نعم.
6: صراحة ثقيلة، ربما انظلم في شيء في أول مباراة دون، لكن ترى كرة القدم ما تعرف لا تعرف أكيد. التاريخ ولا شيء، تعرف الواقع فقط.
2: مشكور يا عماد. مباراة قوية يمكن بعد الساعة 12 السنغال وبلجيكا.
6: السنغال وبلجيكا راح تكون مباراة قوية جدا، ولكن اللي هو فكرة المدرب البلجيكي راح تفوز على السنغال. السنغال قوة وفرض لعب واستحواذ مثل حالها من حال غانا نفس الشيء، وفي النهاية راح جسمه راح تنكسر من الأخير من آخر عشر دقائق.
1: مشكور يا عماد.
6: بس السؤال اللي أنا السؤال من راح يوقف فرنسا؟
1: فرنسا
6: من هو المنتخب اللي راح يوقف فرنسا؟ هل في منتخب معين؟ لا تقول البرازيل الأرجنتين. أنا أشوف بالنسبة للبرازيل مع احترام الجمهور البرازيلي، ما اللعب الأخير مع اليابان ما راح يوقف المنتخب الفرنسي، ربما الأرجنتين، ولكن مثل ما تقول للظروف أحكام.
2: إذا التقوا مع في النهائي.
1: في النهائي ينتقوا فقط. ما
6: أنا أتوقع كذا، لكن فرنسا إلى النهائي واصلة إلى النهائي بهذا الفريق. شكرا لكم. أحسن. بارك الله فيكم.
2: مشكور يا عماد.
6: بكم جميل، إن شاء الله نكون مستمرين بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك. من المؤشرات الإيجابية المنتخب فرنسا ما فاز بفارق 3 أهداف في مرحلة خروج المغلوب من يوم كأس العالم 98 اللي فاز فيها على البرازيل 3-0 طبعا، واليوم حقق نفس النتيجة، يعني تعتبر من المؤشرات القوية. ومنتخب فرنسا طبعا تأهل إلى دور 16 في 4 نسخ متتالية من كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، دليل على قوة الكرة الفرنسية في السنوات الأخيرة. وحقق الفوز في 4 مباريات متتالية بفارق 2 على الأقل في كأس العالم لأول مرة في التاريخ، كلها مؤشرات هجومية قوية للمنتخب الفرنسي اللي أصبح أول فريق في التاريخ يحقق 7 انتصارات متتالية على منتخبات أوروبية في كأس العالم، وثالث فريق في التاريخ يسجل 3 أهداف في جميع مباريات 4 الأولى في نسخة من كأس العالم بعد المجر 54 والبرتغال 66. سجل بعد أكثر من هذا مؤشرات قوية طبعا 13 هدف في أول 4 مباريات في كأس العالم، وهذا ما لم يحدث منذ عام 58 اللي سجل فيها 15 هدف. مبابي طبعا هو
2: يعني حتى الآن 13 هدف وبعده في
1: يعني مؤشرات هجومية كاسحة. طبعا أقول لك طبعا المنتخب الفرنسي قوته في الخط الهجومي، كل قوته في الخط الهجومي، فممكن داوي بما هو الداء هاجم. يا بابا
7: المعلم زيتون كيليان امبابي، مش ممكن هذا 18، قيد يا تاريخ، اكتب يا تاريخ، ما تختمش، مانيش نتعبك، لا تكتب اسطور، لا تكتب اوراق، اكتب رقمين 1 و8، 18 يا ابو 18.
0: على العين والراس لعب اداء وكل شيء، لكن مع هولندا سامحني ما ممكن تعدل الحاجه
1: مسموح.
8: ده حاجه عجيبه، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني.
0: عازي بس
1: عازي
0: الحين معي 3 أولاد يضربوا لك عازي، هم اللي يدخلوا عليك الاستوديو والرابع انا.
1: الله الله.
0: انا في ايدي الورد والوجبه.

0: اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت.
1: منتخب الجميع اصدقاء هذا البرنامج
2: كابتن، هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟
3: لو انا مستحي اكلها.
1: واذا كنا نحن مصدر السعاده فانا اتمناها للجميع دائما.
3: اذا كان هذا خلي عنك تو عن مصدر السعاده، تو انا يعني مستحي كيف اقابلها. حسين مستحي منك، مستحي منك صراحه، ما اعرف اشوف في عيونك.
1: على فكره تراني امس ما تقول ان هذا الرجال، ما انا جاهز كنت على الخط معكم.
3: كيف على الخط وانت قلت ان انا مسافر؟ ما ولا ما هو عبد الرحيم ذاك ولا هذاك يعني ذكاء اصطناعي مسواي؟
1: انا
4: ما جات سفرك يا طلعت هولندا
3: تو مسوي لنا ازمه بعد الذكاء الاصطناعي. زين تفضل.
1: الحلو انه في الذكاء الاصطناعي مسوي لك ازمه، ما عبد الرحيم هذاك اللي يقول لك اياها ما يطلع على الهواء. انا على الهواء.
3: هذاك ما انت محمد الشمالي، هذاك ما صوته اللي قال انا مسافر وتلفوني ما اعرف طيران
1: طيران
3: هي وانا ما اعرف ايش ولا تعاودوني.
1: لا لا لا لا لا
3: فين
1: فين فين نحن نحن لاعبين كره قدم سابقا.
3: كفو، كنت مهاجم ولا مدافع؟
1: نعرف نعرف ان كره القدم كذا.
4: بس ايش ايش اللي صار يا عبد الرحيم؟
3: انت قال يعني
1: شوف انا خبرك.
3: لا لحظه اسمح لي عبد الرحيم، اسمح لي يعني اسمح لي بكلمك انا توعاد، اسمح لي الحين لازم اتكلم.
1: تكلم
3: انت. هي لازم حسابات. لازم نحط نقاط على الحروف،
4: صفي حسابات معه.
3: ايوه لانه أوكي. هو قال اول ان انا والله جالس حاط رجل على رجل في النهائي وانتظر من بيتاهل تو. الحين عرفت ان كره القدم وبنخل عليكم بعازي وبجيب لكم الورد البرتقالي
4: رابع واحد.
1: اقول لك حسين
3: ايش من كلام،
1: انا كنت اعتمادي التام وعندي يعني فوق اكثر عن 99% من منتخب هولندا يروح كان الى النهائي.
3: كنت سنه عندك 99.5 كنت سنه
1: هذا اللي صار
4: وودتك 99%.
1: للعلم للعلم لو سالتني انا بروح رياضي، ما اقول لك بروح رياضي الحين لان انا مع المنتخب المغربي، لا العالم كله كان يشجع المنتخب المغربي الا انا، كنت انا اشجع هولندا. اي حد يسالني اقول له مع منتخب هولندا، لكن منتخب هولندا انا اقول لك في هذيك اليوم ما كان يستاهل انه يفوز، لكن انا من مشجعينه يبقى
4: بعدك ما بتودرهم.
1: ايوه ما برجع عن كلمتي اني انا ما بكون مع بعدي مع منتخب هولندا حتى النقاط
3: صدح اطلع
1: مع المنتخب الهولندي.
3: ايوه
4: الى متى بس يا عبد الرحيم؟
1: لا صادق الا الا الا في يوم نفرح معاهم مثل ما جالسين.
4: بس كل ما جات بطوله
1: بس نصعد،
4: كل ما جات بطوله كل ما جات بطوله مؤمن نفسنا.
3: تعرف لا. تعرف اغنيه عبد المجيد عبد الله كل يوم نقول اليوم
1: حسين حسين الحين احنا
3: عاد صوت ما صوت اغنيه
1: يعني زي. انا وياك تونا في منتخب واحد ما جالسين بس ننتظر فرصه ان نصعد
3: هي
1: ونفرح صح؟
3: صح.
1: انا هناك جالس انتظر بس مساله متى اني اوصل الى النهائي.
3: المهم الورد البرتقالي، هين حطيت الورد البرتقالي، انت خليك من هذه الامور.
1: الورد البرتقالي عشت يعني في يوم حقيقه مو اقول لك عنه، هذه غراش الكركديه يمكن اربع غراش شربت.
4: ارتفع الضغط عندك.
1: ارتفع الضغط.
2: نو نو نو نو.
3: زين لا المشكله حتكلمك من شباب.
1: المصيبه اللي كان اللي يعرفني ومن اللي ما يعرفني، ما اعرف منه هين هلت علي ذلك الرسائل ما اعرف والله من الصباح.
3: ونحن ننتظر ناقش طبق. لا يقول لك يعني عمان كلها رسلت لي يعني لانك تتكلم في الاذاعه والاذاعه مسموعه.
1: والله من والله من
3: ما يعرف
1: الرسائل ما عرفت والله ما عرفت.
4: يتحمدوا لك بالسلامه عبد الرحيم.
1: يعني كلهم ما رديت على حد. امس العصر اسوي رياضه كذا جالس
3: زين بعد
1: سوري في اشخاص
3: الرياضه يعني شويه تفضفض عنك يعني
1: نفسها تفضفض عن نفسي عاد حسين.
3: هي صحيح.
1: اقول لهم تروم تسكت هذا الامر ما تطري لي الحين فد
4: من فضلك يعني
3: هذا يعني فضلك. جاي يسوي معك رياضه بعده؟
1: لا لا انا
4: شافه
1: رياضه وبعضهم هناك موجودين والظاهر انهم كذلك يتابع حرف البرنامج. حد ما اعرف من هنا يعرف
4: هذا عبد الرحيم ليه منتخب طلع
1: لكن خلاص عبد الرحيم انتهى مع انتهى كاس العالم معي مع انتهاء منتخب هولندا.
3: لا زين لحظه ولا كانوا
4: تخبرنا بس ذيك اليوم قلت لنا بتشوف المباراه ما تعرف في الدوام ولا في البيت هين شفت انت
1: تعرف انا جاي جاي اسوي حادث وبسبب
3: لا لا لا لا لا سلامتك ما تشوف شر شر سلامتك
1: والله والله والله اكلمك
3: وانت ليش يعني
1: يوم جاي يوم جاي
3: انت تشوف المباراه في
1: الهدف
3: وتشوف تشوف
1: يوم جاب هدف الهولندي
4: بعد هذا ترى ترى وحده مخالف عبد الرحيم انت تشوف وتسوق سياره
1: والله ما لكن عقلنا تحت كذا ما واضح على
4: ها تسمع الصوت بس يا يعني عشان ما تسجل عليك مخالفه غيابيه تو
3: ترى بيسجلوها عليك الشرطه ها ما يعجبهم النمونه ها
1: واسمع اسمع اسمع الترشين معتمد على الاذن
3: على الاذن اي احسن لك عشان ما
1: ما كنت معتمد اعتماد تام على الشوف
4: ثقافة سمعية
3: والأذن تعشق قبل العين أحيانا
1: لكن لكن بعدني وفوق هذا كنا اللي معي في اللي معي كان راي يعني اللي
3: حد راكب عندك
1: ايوه حد مو ما حد
3: لمعيوني
1: ما حد معيوني للأسف اللي معي كنا أنا والمدام رايحين للدوام
3: اسمي اتورطت قالت يا ليتني ما ركبت معك زين تفضل
1: هذه هذه من ضمن الاشياء يا ليتني ما ركبت معك وهي بعد
3: من ضمن وانت من ضغط لا من ضمن الكلام اللي قالوا لي اياه يعني زين تفضل اكمل
1: انا في ضغط وبعد ما شغله من المباريات من المباريات في النهايه بعد عاد العالم كله راس للي ما راس للي مو من فاز المغرب وهولندا ولا رديت ولا عندي خبر
4: لا حول يمكن ما شافوا المباراه ينتظرون عاد النتيجه من عندك انت تخبر
1: ينتظرون النتيجه انا اخبرهم انا رحت بين مسمه على الاشواط الاضافيه لما شفت
4: اللي مخبين بين الجدارين
3: لا يقول لك راح لمصلى مال الدوام نام هناك
1: يوم شفتك ذاك الحاله قلت ما جاي نوصل مكان البر
3: آه يعني قلت البر. يعني خلاص اعترفت
4: مسكين يا اخي الله يكسر خاطر
1: لا لا انا مني اشوف ما ما ما برر لك يعني الامر لكن عارف انه في الشوط الثاني اول ما شفت الشوط الثاني بذيك الطريقه قلت ما يستاهل ابدا حتى المحلل الهولندي من اسمه عاد نسيته اللي في قناه
3: بين
1: في
4: الانسبورت رد خولت
1: خولت ايوه قال نعم انه ما يستاهل وانا اقول لك الحين انه ما يستاهل لكن
3: ما خالد هو خولت خولت خولت
1: داخلي اقول بعدني يا اخي مع منتخب هولندي
4: أيوة. اقول لك كمك اعتذر بعد ما بيحلل وين
5: مشكلة ما حد قال له ترى ها
4: رد خولت يقول لك اعتذر ما بيحلل بعد خروج هولندا
1: ما ظن ما ظن عاد يحلل
3: زين يعني احنا بغينا نقترح عليك فريق ثاني تشجع يعني
1: انا مخبرنكم
4: فيه عشان يطلع لكن عشان يطلع بعد
1: ما
4: فريق ثاني تشجع عشان يطلعوا
1: لا ما بيطلعوا زين عاد فريق ما بيطلع
3: شوف الحين انت يعني شوف اول شيء انت كنت تشوف المباراة وانت تسوق سيارة هذا مخالف اثنين سويت مشاكل في السيارة سويت مشاكل في السيارة زين ثالثا تأخرت على دوامك رابعا يوم رحت دوامك ما أنتجت ولا أنجزت
1: احنا لا أنتج 100% لا أنتج ولا شيء ولا أسوي شيء
4: هذا دون التوقع يعني
1: أصلا ما مو حد ورايمين يكلموني أصلا بذلك
3: المهم بسألك سؤال زين يوم رديت البيت بعد الوضع متوتر في البيت ولا الأمور خلاص هدت يعني
1: قلت لك أنا يلين راجع البيت والله ما راجع ما طبيعي ولعلمك يعني وأقول لك إياها والله
3: الكرة وما تفعل
1: أول ما طلع أول ما نهزمه أنا عيني تدمع
3: يا إلهي بعد ولا منتخب عمان هذا
1: عن ولا منتخب عمان إلى مقامه بعد أيوه. أي مباراة ولا مباراة فاتتني وهي هنا في المجمع ولا مباراة
3: يا سلام عليك
1: كفو. حتى اللي بو كانت في يوم العيد
3: انت هناك
1: انا موجود هناك كنت شفت المباراة ورجعت الحمراء ساعتين ونص
3: وحصلت كلمتين بعد في البيت زين
1: لازم عاد ما منا بدي
3: تسمع ومشي ما مشكلة زين
1: حسين يدخل نعم. منزل ويخرج منزل
3: هي برايب
4: لا تخلي ببالك لا تخلي ببالك
1: أنا هذا الأمر لكن أنا أحيي جميع الأصدقاء حقيقة في هذا البرنامج تراهم
4: بيودع ترى عاد ما
1: بتشوفهم علينا إيه وعدنا أنا الحين
4: آخر مكالمة
1: أودعكم في ذا البرنامج من اليوم
3: لا لا ما نطيع ما نطيع ما نطيع
1: لكن لأن بعد لكن منتخبي من بعد هولندا الحين تو الأرجنتين ترى
4: باقينهم استمروا ترى الأرجنتين
1: مع صاحبنا اللي امس كان يكلمتم يتكلم معك نسيت من اسمه ويغني لكم
4: مشعل
1: مشعال
3: يستاهل
1: يستاهل تسمعه
3: يا اخي صحيح لو لكن لو شاورناه يمكن يقول ما نبغى عبد الرحيم بعد يهيسنا مره في طيح هولندا بعد يطيحنا هنا مره
1: لا اله الا الله
3: ما اعرفك
1: خلينا ترى نشبك عمرنا بيها لاي حد
3: يلا شوفونا
1: هذه المره
3: زين بسالك سؤال الحين انت يقول لك كل ما تمر مكان ولا في صوب يشرع عليك يقول هذا فريق طلع وهاي سنة في الإذاعة كل يوم يتكلم أنا راقش انا مكرونيا وانا والورد البرتقالي وانا في النهائي وانا ما اعرف.
1: على فكره حسين لو صورت لك صوره الحين تشوف كل شيء برتقالي امامي.
3: بعد
1: انا حاليا في الجبل الشرقي فوق في ذاك الهواء الطبيعي الجميل.
3: وش وداك تنسى همومك هناك؟
1: جال لا تنسى همومي وتنسى هذا. انا جالس مره
3: غني شوي مرتاح. جالت القريحه زين. كم درجه الحراره هناك في الجبل الشرقي
1: الحين؟ يمكن 29 28 توصل. لكن
3: جو شيء مباريات بعد شيء مباريات بعدها
1: جالس تونا اشوف انجلترا ترى قبل شويه انتهى الشوط شفت الفرص ضايعه عليهم وذاك الهدف اللي عليهم
6: بعدهم بعدهم ضايعين.
1: بتابع حتى الشوط الثاني تو بتابع انا زين بس ولا يهمك. لكن قلت انا من باب المروءة من انفل العلم بلغنا الشمالي قلت له انا جاهز متى تبغى تتصل بي الحين تفيقت لك جاهز.
3: نحن قالنا عبد الرحيم هرب يوم سألنا قلنا لا. عبد الرحيم ما اتصل قالنا لا. عبد الرحيم هرب
1: والله بعدني بعد
3: صادق قلت صادق
1: والله
3: صادق
1: لما شفت انه ما اتصل جلست نعم. اتصل انا كذا مره لكن للاسف الخط ما كان
3: إيه. عافك الخاطر خلاص.
1: لا لا لا انا موجود معاكم وانا مكمل معاكم في البرنامج
6: مع الارجنتين تو مع الارجنتين
1: عندنا مع الارجنتين نروح
3: زين. لا بس لا تقطعنا والله بس طمنا عليك بين فتره وفتره.
1: لو الاهم حسين عندي اهم يعني فرحة عيد عندي لما يطلع البرازيل.
4: وش بين
3: خلاص يا هالاند طلعوا البرازيل عشان شويه يفرح البني ادم مسكين تعب
6: يبرد بعد شويه
3: ما شويه اللي مر عليه زين.
1: هناك الامنيه بس نعم. يطلع البرازيل انا خلاص ارتاح.
3: نعم نعم صحيح والله يا اخي ايش اقول لك. هولندا يا اخي لغز غريب وعجيب. ها
1: يا حسين خلاص لا تذكرنا خلاص روح الجماعه
3: لا تزيد
1: وخلينا توعدنا في الجماعه اللي نشجعها من جديد.
3: لا تزيد المواجع
6: شجع انجلترا.
1: والله انجلترا مو اقول لك ما ابغى اشجع انجلترا انا اشجع بس
3: خلاص ابو تياغو وكذا وعيش حياتك
1: وعيش حياتك فرقه
3: ايوه لا لا ما معهم ما يعني معهم بس يقولوا متشبق ايوه
1: ايه شبكه بس
3: شبكه
1: معهم
4: يمكن ما يبوك بعد
1: عاد هناك سالفه انه بعد تستوينا معهم
3: لا بس على فكره ترى عبد العزيز عبد الرحيم شكله مطرود من البيت يا اخي نص الليل فوق الجبل جالس يعني
6: طاير الجبل شرقي
3: يمكن كرت احمر في البيت حصلت ولا شيء. قالوا لك خلي هولندا تنفعك
1: هنا مع الجماعه مع أصحابي لنا هولنديين بعدهم نفس الحال
3: بعد هولنديين يعني بيسولفوا إيه
1: نفس همومنا في الجبل بوي حس عمره تعبان أقى أجانب وهي خاطفة.
3: يلا الله يبقى
6: بالسلامة إن شاء الله.
1: تمام يا حسين
3: مشكور يا أخي عبد الرحيم على روحك الرياضية. احنا ترى ناخذ راحتنا معك لأن أنا أعرفك أنت إنسان روحك
1: والله
3: رياضية
1: والله يعني. خذ أبر راحة أنا بعدني لازلت مع المنتخب لكن ما الروم عندنا نطري توعدنا المنتخب الهولندي خلاص
3: برأي لا
1: تطلب لكن بعدني معاك مع البرنامج
3: خلنا نشوفك على صحن من العيش.
1: أجي ضروري في النهاية أجي
3: على الرأس والعين
1: هنجيكم إن شاء الله.
3: تشريف مكرونيا وقش طبق خلهم بعيد خلاص انتهى الأمر.
1: لا عشان نذكرك إن منتخب هولندي لا
3: يزال حيا أيوة زين
1: لا يزال العشق فيه
3: الله
1: لكن حيا خلاص عاد رده
3: الله الله الله الله مشكور
6: يا عبد الرحيم
1: بارك الله فيكم فارق شكرا
6: الله يحفظك.
7: أول شيء أنا والله سعيد إني أسمع صوتكم كلكم.
6: بارك الله فيك نحن سعداء
7: أكيد. الله أنا سبحان الله جمعنا في يعني نتعرف على بعض في المونديال هذا.
6: هي والله تشريف نعم.
7: وأنا بالعكس أنا يعني استفدت أصدقائي كثار على رأسهم طبعا أبو منيب خير جزاكم الله.
6: شرفنا اتصالك.
7: والله أنتم صداكم واصل في كل مكان شاهد الله.
3: الله يحفظك جزاك الله خير ومشكورين كل مستمعينا في الإمارات جزاكم الله خير.
7: طول عمرك يسر عليك جزاكم الله خير.
3: يا مرحبا حياك
6: الحمد لله على السلامه سليمان
3: على السلامه يا اخي عاد واصل خلاص مره على على على الحافه
7: والله الحمد لله رب العالمين.
3: هي
7: ولا اليوم
3: انت عاد اصلا واصل المطار كنت
7: لا ولا اليوم كان بس تحلوها ما عملت مع الجماعه
3: ايوه هي كنا بنعملها اكثر لكن زي ما تولفوا اثنين طايحين مشكله بس معنا زحمه شويه خلنا واحد واحد واحد واحد عشان نكون متفيقين
6: يمكن مره واحد تداول
7: في مصطفى ايش قال
6: مصطفى
7: على سليمان الوهيبي
3: هي
7: يشفق على سليمان الوهيبي
3: يشفق عليك صح صح صح
7: ايوه
8: نعم. والحين نشفق عليهم كلهم، وانتوا بعد انتوا شويه قللوا الله يهديكم.
3: واو
4: على وش
8: قللوا
3: محمد شمالي يا
8: يعني حتى قبل 4 سنوات رجعوا الاصوات مره ثانيه.
3: ايوه لازم شويه لازم.
8: ولو طالعين
3: لو طالعين انتوا بعدكم نفس المصير.
4: على تواجد حلقة أشياء
3: واجد انت بعد انت بعد اكثر مباراة
4: واجد ضامين لك سليمان.
8: كانت حكاية والله.
3: ايوه قالوا لي من ذاك اليوم على رقم سيارتك كان فيها رقم 7 وشليته غيرته حتى الرقم. ما حبيت رقم 7 ما حبيته غير سيارة كلها.

0: على 7-2-4-4-2-0-0-9 نحاول ناخذ بعض الرسائل كم على الواتساب. صراحة وبدون عاطفة نسخة كأس العالم 2026 الحالية أثبتت رسميا أن قرار فيفا بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريق دمر هيبة ومستوى المونديال وحول إلى بطولة ودية ضعيفة. صرنا نشوف مباريات عشوائية كارثية دون المستوى. الفيفا قتل متعة كرة القدم من أجل الرعاية فقط. يعني أنا ما أعرفه. أنا أشوف إنه والله في بعض مباريات
1: ما أظني لهالدرجة يعني.
0: لهالدرجة يعني في مباريات حلوة بالعكس.
1: أنا بقول لك اللي يضيع مباريات كأس العالم منتخبات آسيا خاصة العربية روح.
0: باختصار يعني.
1: وش رأيك محمد شمالي؟ اختصرت الموضوع ولا؟
0: مازن الشيدي.
1: بطل آسيا مرتين ياخذ 6-0 يا رجل.
0: مخطفين. روح. وحتى الوصيف بعد.
1: أيوه. وحتى الوصيف. يعني. المايك يا صح آسف.
0: مازن الشيدي مباراة صعبة المنتخب الإنجليزي بس بيصعد وتوقع البوسنة بتصعد على حساب أمريكا وكولومبيا بتعاني مع غانا كيروش والسنغال بتفوز على بلجيكا. أبو عمان كونغو يستاهل الفوز وعقبال راس الأخضر
1: صراحة على هذا الأداء يستاهل وما زالت نتيجة 1-0 ودقيقة 58 ايش يقول هذا؟ عم يتعذبوا الانجليز عم يتعذبوا في المباراه صراحه زين ما اخذوا هدف ثاني هم على فكره يعني.
0: مطر العلو شكرا لك ابو الغيثاء في مسوي كذا يشلح الحل مشعل بعدين بنجيها
1: هذا لازم يغنيها مشعل
0: هي لازم يغنيها نرسل كلمات لمشعل
1: ايوه هو قال
0: ايوه صح قال امس مشعل
1: ابو الغيثاء طلع شعر وبعدين
0: ايوه ابو الغيثاء كلمات ابو الغيثاء اداء وغنى مشعل تلحين حسين
1: لا اخراج محمد شبلي
0: حياك يا عبد الله
2: حياك حسين صادق
0: الله يسلمك
1: اهلا حياك الله
2: كيف الصحه
0: حياك الغيلاني الله يسلمك
2: الله يحفظكم يا رب
0: كيف البرازيل
2: الله البرازيل الله البرازيل الله المتعه
0: على خطوه خطوه ها
2: ايش تيب وحده كل مباراه اللي حسبته
1: ايوه صحيح
2: احنا ما بغينا نطل بدايه البرنامج خلي الشباب
0: يعبر عن رايهم
2: بس باقي عندنا عبد الرحيم ما نبغى شقى البرازيل
0: لا لو راح صوب الارجنتين
2: من الحين نقول لكم وصلوا لهذا الكلام لاقي شقى البرازيل شوف الحي الفريق
0: وش قال متشبق
1: يقول لك الحين هو يقول لك الحين يبغى يتشبق في اي حد لكن تشبق في الارجنتينيين يعني
2: الشيم ليه تشبق معنا
0: بس شافكم بعيد انتو شويه شاف الاقرب للارجنتين
1: اقرب للارجنتين لكن اقول لك اخ عبد الله شويه خف على عبد الرحيم مسكين يقول لك تو جالس في الجبل الشرقي جالس مسكين يعني
2: اسمع منوي بيكون منوي ولا منازع
1: يا والله ما ادري يمكن حصل كرت احمر
0: هو يقول انه متجمعين هو والهولنديين
2: زين اشتغل كابتن كبير كابتن كيف حالكم كبادني كيف صحتكم
1: حياك عبد الله نورتنا باتصالك يا اخي
2: الله يحفظك نور نوركم والبرنامج ما ينجح إلا بوجودكم بأمانة يعني
0: أكيد أنتم ما تكملوا هذا البرنامج اتصالاتكم
2: الله يحفظكم بارك حبينا نهنيكم ونشارككم هذه الفقرة الجميلة ونتمنى للبرازيل إن شاء الله الفوز النهائي بيوصلوا له لكن ستيب باي ستيب
1: نزيل يقول لك على فكرة عبد الرحيم قال لو تطلع البرازيل وش بيسوي شلة ولا
0: شلة وين بيجينا لهنا الاستوديو
1: هي بيستانس يعني لو طلعت البرازيل
2: خلاص عم بنسوي لي شلات
1: بعد ما يزداد شلات خلاص هو الرجال مسكين في اللي يكفي
2: من الثمانينات نشجع البرازيل من الثمانينات
1: ما شاء الله تتذكر
2: في هم اللي علمونا
1: في مباراه ما نسيتها عبد الله
2: بالشباب
1: في بارك الله فيك في مباراه ما نسيتها في ظلت في الذاكره يعني
2: ها
1: في مباراه عندك للبرازيل في كاس العالم ظلت في ذاكرتك ما نسيتها
2: 94
1: نهائي مع إيطاليا
2: بالضبط
1: لما ضيع باجيو في العارضة ركلة ترجيح
2: بالضبط والحلال بالضبط خلي على الله ايش بنذكر ايش بننسى لكن البرازيل يبقى برازيل
0: هو المتربع على عرش الكرة
2: من ايام دونغا ومن ايام راي ومن ايام يعني كبادنا قديمين وكورة ما ان شاء الله عليها احنا تعرفنا الكورة يوم شفنا البرازيل
1: يا سلام
2: بأمانة والله لما شفنا البرازيل لمسات السحرية والجميلة والونتو واللمس وباص تستمتع ما مشكلة هزموك لكن صعب استمتع
1: يبغى لهم نجمة زيادة لأن من 2002 ما زادوها النجوم هذه اللي على القميص
2: ما زادوا رغم أن فيه فنيات وإمكانيات الساحلي هذاك البرازيل خط الساحلي عندهم كور سحرية صراحة لكن كيف ما يوصل منتخبات أنا ما عرفت صراحة
1: نعم صحيح
2: نتمنى لكم التوفيق
0: وناجح
2: والله يحفظكم وبارك الله فيك.
0: الله
1: وياك عبد الله. احسنت احسنت الله يخليك.
2: والحين بنطلع من دخل البرازيل الادوار ذي بنتواصل عندكم بصفه مستمره.
1: يا مرحبا فيك شريف. برنامج برنامجي
2: حبيب قلبي يا كابتن حسين. كابتن صادق
1: الله يحفظك. الله يبارك الله فيك.
2: هذا الارجنتيني
3: تانجو يا تانجو
2: العب يا الارجنتين
3: مع السلامة.
2: مع السلامة
3: يا مشعل.
2: مع السلامة
0: يا مشعل.
4: اقول لك مشعل انا انا انا مالي في المسبع لكن انا اعطيك اياها من الحين.
1: ها
2: قول قول.
4: اسوي لك مسبع خاص حالك حبيب.
2: سوي.
4: وبقول لك بالروف بالروفي ومشعل علو بالروف
1: بالروف.
2: زين
4: زين. لكن خليها ان شاء الله على اليوم تخرق الارجنتين.
2: لا ايه؟ لا, لا. يقول لك انا تعرف بقول
1: ايه.
4: ايوه
2: دان دان دانا يا داني دان دان دانا كورناها بشراع العود يا داني دان دان دانا يا داني دان دان دانا كورناها
1: بشراع العود.
2: هو اليوم بقابل البرازيل بنكورها.
4: ايوه
2: بنكورها البرازيل.
4: ما توصل مشعل. ما توصل تقابل البرازيل. ما توصل يا اخوي. شراع العود بتطيح الراس الاخضر. ما تي بس الراس الاخضر ما يي بس.
5: اهلا وسهلا بكم بأطلالة جديدة بأطلالة مميزة من هنالك ومن هنا لقناة الشباب هنالك للبرازيل وهنالك للأرجنتين حيث إنه من هنالك محبين ومن هنالك محبين. عن ماذا نتحدث؟ عن ماذا نقول؟ عن المتعة أم عن الروعة أم عن الجماليات؟ إنها البرازيل إنها المتعة.
1: نفرح بهذه الأصوات ونستمتع فيها أكثر من متعة البطولة بصراحة يعني لأن تجمعنا بالكثير من الأخوان طيبين سواء من داخل السلطنة ولا أحيانا من خارجها اللي يشاركونا أيضا بعض المستمعين ونحن نستمتع بهذه الأجواء الطيبة.
0: أكيد.
1: كأس العالم وهال يعني مناسبة حلوة مناسبة
0: كل واحد يشجع الفريق اللي يريده
1: بالضبط
0: وبرنامج كل روح رياضية
1: مع العلم أنه برنامجنا مش بس للرياضيين ترى نحن يعني مع الكل وطبعا ندخل في أجواء كأس العالم الكل يعني
0: أكيد
1: وما ننسى متابعتكم أيضا لقناة إذاعة الشباب على الواتساب بإمكانك الانضمام لهذه القناة لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات سواء على مستوى كأس العالم بالإضافة طبعا إلى بقية الأخبار الأخرى تدخل على الواتساب وتعمل بحث عن قناة إذاعة الشباب على الواتساب توصلك النتائج أول بأول على مدار الساعة
0: وعلى 7244209 رسالكم على الواتساب. سيف يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كباتن كيف حالكم طيبين؟ لا أخوي الراس الأخضر بيسويها وبيفوز على الأرجنتين في الحلم هذا.
1: يعني مستحيل للحين.
0: مستحيل.
1: بس هذه الكونغو الديمقراطية اللي تلعب مع إنجلترا ولا ولا ولا البرازيل. يا أخي أخطر الكونغو الكونغو أخطر والله.
0: يعني ما تراجعوا من سجلوا ما تراجعوا
1: يهاجموا الدقيقة 65 1-0
0: وانجلترا ما عرفوا وين طريق المرمى
1: محتاجة إلى شكلها بتروح أشواط إضافية يمكن لو تعادلت انجلترا مع أن أنا أشوف أن الكونغو ممكن تسجل هدف ثاني يعني ولكن كل احتمالات ممكنة نعم وارد.
0: أحمد القرطوبي بعد راسل أبيات غيرهم
1: ها
0: حل مشعل بعد
1: يا مشعل بيزيد بيسوي له زحمة ايوه يا اخي صار مطلوب وعنده اصدارات الخاصة
0: هو بعد ما مخلص الدارات
1: علي زحمة يا اخي هو زين هذه كلها تنرسل لمشعل
0: لمشعل
1: نعم ناخذ مكالمة حسين مساء الخير حسين
6: السلام عليكم كيف حالك
1: يا اهلا وسهلا
6: الحين انتم مخلين واحد على الضيف على الخط ثلاث دقائق ترى فاتوره
1: افا افا طالع منك الفاتوره الفاتوره يا شباب
6: فاتوره ما بلاش
0: محمد محمد عندك الموضوع
6: ترى المتصل هو اللي متصل ما تسوون قاعدين تسوون شعبي
1: ما علي انت امورك طيبه الحمد لله يعني كم الفاتوره عادي امورك طيبه
6: اقول لك استاذ حسين استاذ الاخ صادق
0: نعم
6: البرازيل المره السابقه خرجت مع كرواتيا صح
1: نعم
6: واللي قبلها خرجت مع واللي قبلها خرجت مع ألمانيا لا ولا مع هولندا
1: 2018 طول
6: نهاية صح نهاية لا
1: لا لا, لا, لا. 2014 نهائي مع يعني نصف النهائي طلعوا مع المانيا 2014 اللي في البرازيل صح؟
6: ايوه وقبلها مع هولندا على الثلاث
1: مرات زين
6: شوف اذا يلعب نيمار في المباراه القادمه باي باي منتخب البرازيل من الان
1: اذا بيلعب نيمار تطلع
6: برا على طول من الان
1: ايوه
6: اي مشجع برازيلي يعرف هذا الكلام ترى سبب خروج البرازيل المباراة مع كرواتيا سببها نيمار في التعراب
1: بلجيكا طلعتها في 2018 2-1
6: ايوه بالبطولة الماضية طلعتها
1: كرواتيا ركلاتر
6: ضربة الجزاء تعادلوا اخر دقائق الكرواتي
1: نعم
6: اذا يلعب نيمار ترى البرازيل باي باي
1: اذا ما يلعب امورها طيبة
6: امورها طيبة
1: زين انت الحين يعني عاجبنك مستواهم
6: ما عاجبني واللي الحين اللي يقولوا برازيل برازيل برازيل الأول ما برازيل الحين بارك الله فيه
0: يعني ما تتفق مع عبد الله الغيلاني
6: لا ما اتفق وما كم فايزين برا الماضية
1: 2-1 بالغصب بطلوع الروح
6: والبرا اللي قبلها فايزين كم
1: اللي قبلها 3-0 في الدول المجموعات على هاي
6: دول المجموعات 3-0 شوط الأول شوط الثاني ما سوى شيء
1: إيه صح صح
6: سامبا
0: شوف هم 2018 طلعوا من ربع النهائي و2022 من ربع النهائي
6: ايوه
0: مع بلجيكا ومع كرواتيا
6: كرواتيا وقبلها مع هولندا
0: وقبلها لا مع المانيا
1: 7-1 لا
0: 7-1 مع المانيا 2000
6: قبلها مع المانيا قبلها مع هولندا بعد
0: 2010 مع هولندا
1: صح حافظ لنا تاريخهم ما شاء الله عليك
6: لنا
1: هل مره من بيطلعهم الارجنتين
6: لكن انتم مفروض الهيان العين صادق
1: غيرها السالفه زين المهم ايوه
6: على السلك على السلك على المساء شوفوا من يقابل من في الدور القادم دور الكلاس
1: زين قلنا يعني من تبغى انت
6: المغاربه لازم يركزوا المغاربه لانهم يضيعوا اهداف كثير المغاربه
0: مع كندا
6: المغاربه واجد يضيعوا فرص ما كل شيء في اخر اخر دقائق ابو التعادل
1: صحيح يضيعوا
6: لا واجد يضيعوا لازم تركيز
1: لازم
6: الحمد لله الحمد لله انه المانيا طلعت برا الحمد لله انا فرحت صراحه المانيا طلعت برا
1: وهولندا طلعت
6: وفوزهم على ساحل العاج هديه من اللاعبين كانوا تايهين
1: لاعب ساحل العاج ترى فايزين في الدقيقه 94 بعد على ساحل العاج
6: شوف كيف
1: هي.
6: ولكن اتمنى المباراه القادمه يكون مباراه اقوى واقوى ان شاء الله
1: الجو عندكم براد ولا كيف
6: المفروض تقدموا من البرنامج ما تقدموا من الناس
1: في ظفار الحبيبه
6: لكن اقول لك
1: قول لي خلاص دور لنا براحة هناك نقدم منها البرنامج عندنا بعد استوديوهات ما شاء الله في صلالة وايد يعني
6: تعال أي مكان تعال بس تعال بس أنا أسمعك أنا أريد
1: أقول لكن لأنه في صلالة ما تبغى تجلس داخل تبغى في الجو أنا الشاعري
6: أنا أريد أسمع حسين العميري واصل مطار صلالة بس بعدين مالك شيء
0: ثاني بيجيك الخبر
1: ونعم والله كفو حسين كفو في هالظفار كلها
6: اللي شكى على الكار الأركتين خليه يتعشي زين يحلم يشيل الكاس
1: زين يعني انت ايش تنصحهم المباراه الجايه معهم الساعه 2 الفجر تنصحهم يتابعوها ولا
6: اهم حاجه يسهروا ويتعشوا قبل يعني ما يتعشوا لك الساعه
1: ما يتعشوا لك الساعه يعني يتعشوا قبل
6: يتعشوا
0: قبل لا يشوف النتيجه
1: عاد عبد الرحيم تو معهم بعد زاد عليهم واحد
6: والفازوا هالمباراه
1: هي
6: المباراه الجايه يقولوا لهم باي باي
1: باي باي ايوه يعني حدهم مباراتين يعني لو زاد عليهم
6: بس
0: هذا ناصر البلوشي بعد اتفق معك اذا لعب نيمار برازيل برا
6: نو الارجنتين نو فاينل
0: نو فاينل
1: عنده انجليزي بعد ده انجليزي يا مرسي طلعت انجليزي تعرف ها
6: وهذاك راح على الميدان وش اسمه هذاك شو اسمه
0: مشعل
6: مع المصنع هو
0: لا مشعل منصور
1: ما
6: العفية جوان
1: ما قال ميدان
6: اذكر ما مشي كتاب
0: ولا قصدك مصطفى
1: مع كتاب يقول
6: يلا مع كتاب
1: مشكور يا حسين
6: الله
1: يحفظكم احسنت جزاك الله خير مواصلين معكم من معنا
0: محمد شامسي
1: محمد شامسي من العين حياك الله محمد واهلا بهالعين والامارات يا مرحبا
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام تراك ما معذور ترى ظفار تناديك ها في الخريف
7: إن شاء الله رايح 24 سبعة ده الله أعطاني عمرك
1: مكانك وبلادك طال عمرك
0: يا السلام إن شاء الله
7: ما يحتاج
0: عبار بعد تتوجنا
1: يعني 24 سبعة من يخلص كاس العالم يريح يومين ثلاثة كذي من سهر وبعدين يطلع على صلالة
7: إيه لازم عتعرف
0: هي شكله بعد تتويج الأرجنتين ولا
7: ان شاء الله
1: يعني قال يعني شويه شاك يعني
0: شكك بعده ها
1: يعني ما لك عليه
7: ما انا شوف احنت جبت احنت طالع مباراه الحين طلعت فيها كلكم شفت لكم شو نسوي الحين
0: لعبه اي والله
1: يعني. تعبتهم صراحه.
7: انا يوم بس كم متخصص البرنامج هذا انا سالكم واحد عزمكم من مصيره انا باكل سمونه
0: شارخه
7: سمك عندهم
1: بو منصور
7: هذا بو منصور
1: 24 ساعه طايح يقول لك من البحر الى الجمر على طول ومباريات
7: بعد جو ترى جو مصيره
0: جو مصيره ما
7: جو صلاله براد
1: ايه براد ما يتفوت
7: اي والله
1: نعم.
7: ما شاء الله يعني جو انا وايد هناك وحنا والعيال لان اكثر عن مره رحت يعني
0: ما شاء الله
7: مكان حلو اي والله
1: مكانك طالع
7: مرات يصير يوم احنا شبابين كنا نمشي بار بس نقول شبابين نصغر بعمارنا
1: لا بعدكم شباب
0: بعدك
7: ولا طاح
1: هو صح متقاعد يعني لكن شباب يعني ما عادي يعني
0: متقاعد مبكر
1: التقاعد بدايه لحياه جديده
0: اكيد
7: وقول حق الحوام بس اللي انزين لكن لا والله ناخذ قارب ونسير هناك صراحه انا جيب عارف وايدين
0: ما شاء الله
1: يا سلام
0: مكانكم محلكم
1: ما يحتاج بعد ابو منصور ينتظرنا ترى نحن وياك
7: احنا باكل غبر من عنده ايش اسوي بعد الشحان وانا في الخط جاي من مسيره غبر زاير واحد من الشباب ذو حالة الله يشافيه وعافيه
0: الله يمن عليه الصحه والعافيه ان شاء الله
7: حاطنا في الاكل والبصل الابيض قال عليكم بعد ابع عليه
1: اي والله
0: ما متوفر عنده هناك بصل ابيض ما الدار
7: بعد الشر كله ما فيه
1: فمصير عنده مشكله شويه ما متوفر هذا الشيء عنده يعني مشكله
7: الله يجزيكم خير والله عاد تحبنا وش نسلم عليكم
0: بارك الله فيك
7: لكن شوي بس مشكلة في الخط الدولي اللي حتى كنت أتكلم عنه يعني يرن قال ما يبين عندي ولا أحد يعني أكثر عن مرة أحاول والله
1: صحيح.
7: لكن سبحان الله
1: نسألونا بعد حد من الأخوان من السعودية كان يرسل يقول لي يعني على الخط الدولي ما أدري يعني محمد لازم تضبط الموضوع هذا نفس
7: هو قال
1: يمكن يحصل زحمة يعني
0: إذا في
7: يرن التليفون يعني نعم. حتى لو يرد علي يقول لك انتظر احنا عندنا الخير فضيل انتظر حتى لو نصفع بس والله انا بنسمع اصواتكم ونشارك
1: بارك الله فيك
7: اي والله جزاكم الله خير
0: يسعدنا تواصلك
1: الله يخليك انت هذا الوقت الساعة 8 حلوة المباريات عندك ها
7: هي هي الين الساعة 11 المرة عصمن لي
1: امورك طيبة
7: نعم
1: والصبح بدري ها لك عليه
7: لا وديك عقب صلاه الفجر بعد ما في مشكله
1: زوينه مع مع مع شاي حليب
0: لكن ساعه واحدة واثنتين وثلاثة
1: اي هذا شوي صعب
7: عروم سم عيد شلق عصب بالعين
1: اي والله يا اخي
7: جزاكم الله خير
1: مشكور
7: عليكم الله يحفظكم جميعا
0: ان شاء الله
7: والله سعيده اسمع صوتكم الشهد علي ربي
1: نحن
0: اسعد وهذا هدف تعادل
1: جبت الهدف يا شامس يا هاريكين جاب هدف تعادل ها
7: الله ياخذه
1: هذا
7: طلع
0: ما باغي انجلترا
1: شكله باي ما يعني ما يحب هاري كين ولا يحب
0: درب البرازيل هم انجلترا
1: لكن هو لا يعني الشامسي يبغى يطلع
7: البرازيل والله ما بعرف اللي بعد كيف ترى فازت على اليابان يعني سبحان الله
1: يلا يعني مشيت امورها ها
7: ماشي تمور هي صدق والله يا اخي
1: هي
0: عاد عندها من النرويج تو
1: زين بسالك سؤال شامسي
7: قول غالي
1: انت بسالك سؤال بارك الله فيك يعني انت مع زياده المقاعد المخصصه للكره الاسيويه في كاس العالم ولا ليه
7: لا والله معاهم قولي ليش
1: هي ليش لا تقول لي عشان نصعد
7: يا اخي اي والله يا اخي بقول لك المنتخب اي منتخب يشارك يعني لو مثلا احنا طبعا وسيلة الخليج احنا نيول للخليج اي دوله من الخليج تصعد طبعا احنا كنا صح يعني ما في
1: نعم
7: بس هو ما انت يعني من تصعد يعني لو من السعوديه يعني البطولات اللي ما بالاخيره واللي قبل الاخيره يعني هالمره واللي قبلها
1: مي.
7: يعني يوم لو يصعد حتى يعني دور اول ما في دور ثاني دور 16 لكن يوم يعني أول ما يلعب يعني أول ما يصعد أنت تفرح يعني أول شيء في العالم بلادك
1: صحيح طبعا
7: والخليجيين نحن كتلة واحدة أي خليج يمسك خليج ترى الخليج كلها وياه
1: ما في شك
7: نعم. لكن مشكلة صعد الفرق
1: لكن مشكلة من توصل هناك عاد شوية
7: طاح برا النور يا ريت.
8: هي عاد هنا المشكلة. عاد تقزع تقول صفر يا حكم صفر يا حكم بس.
7: ايه
8: الشيمة تقول له ما صعدنا. قول يا ليتنا ما جينا.
7: عكس الأفارقة يعني مثل مصر مثل المغرب
8: يعني ما شاء الله.
7: يعني مثل الجزائر يعني في منتخبات ما شاء الله يا أخي ما علي مثل المغرب وصل حتى لو طلع من دور الثمانية مثلا يعني ما حتى بيزعل.
0: هي لا منتخب صح قدم صح
8: بالضبط بالضبط
7: ايه ويخسر بواحد اثنين أما ينطحن خمسة ستة
8: ستة راح تسوين نص درزن ما يصير يعني.
7: لا صدق والله تقول يا ليت انت خلاص تقول يا ليت انه ما صعد
0: ما صعدنا بدل هذه النتائج الكبيره.
8: انزين ترى يعني شوف انت الحين مثلا مثل ما انت تفضلت يعني الحين حتى الدول الخليجيه وانتم عندكم مثلا في الامارات ما شاء الله يعني الامكانيات موجوده والصرف كله موجود وكل شيء لكن في شيء ناقص يعني اللاعب الخليجي محتاج يحترف في دوريات اقوى يوصل اوروبا يروح مثل الدول الافريقيه هذه اللي تتالق في الكاس العالم لعيبتها يلعبوا في دوريات خارج البلد يعني مع التأسيس السليم وما شابه يعني
7: ترى هو كل شيء يفيد للتأسيس. انت لو عندك يعني من ناشئين اهتمام بالناشئين منتخب الشباب يوصل منتخب الأول
8: صحيح
7: يعني صراحة

0: اشتغل على نفسه.
1: هي واشتغل على نفس اللاعب الخليجي احيانا يعني شويه ها ما يحب وايد يتعب.
2: انا قبل فتره في لاعب اظن اسمه خصيب ولا خصيب احترف ما ادري في عماني هو ما ادري في اي دوري لكن اظن ابوه كان يدعمه. اظن ولد الحين عمره 20 خصيب شو قبيل تبغى تذكر. يعني هذا بكل مستقبل.
1: نعم
2: بس في دور في والله ما اتذكر الكبار شيء ما اتذكر ولا كان قريب
1: يعني
2: قبل
1: يعني يمكن يمكن نحن نشوف الحين سعود عبد الحميد السعودي راح من ايطاليا بعدين الحين في الدوري الفرنسي ولعب مع التعمري الاردني يعني هذه اسماء يعني جالسه تقدم شيء حلو يعني ايضا في الدوريات الاوروبيه نتمنى مثل هذا النماذج تزيد يعني من عندنا يعني
0: قصدك محمد خصيب
2: ايوه يمكن محمد خصيب
0: الحين احد من المستمعين اثنين
1: هي بس محمد
2: اي حافظ عليه بس هو الولد صغير عمره 20 يعني هذا لم
0: يعني مثل
2: ظني كان 15 هو يلعب هناك يعني فهذا بيطلع لك بافكار جديده لكن اهم شيء هو يهنيها عاد ما ينصدم بالواقع المر هذه المشكله
0: ترى هو مثل ما تفضلت هو كل ما كان التاسيس صحيح وسليم هذا انت استثمرت فيه
2: نعم
1: مشكور يا شباب
2: احسنت وسمح لي طالب بارك الله
0: بارك الله فيك الله يسلمك ان شاء الله
1: مشكور تحياتنا لمستمعينا في الامارات والعين جزاكم الله خير
2: جزاكم الله خير ما قصرت الله يحفظكم
0: الله يحفظك ان شاء الله احسنت

0: حلت شوية الرحمة على إنشلتي.
1: حلت الرحمة.
2: تحسنت أموره تحسنت.
0: والله ما تحسنت الله يعينه. أنا أشايف فيديو ذاك التنبؤات يقول يا بام برازيل وغيره ويطلعوه الله يستر
2: عليك. يعني إن اليابان بتطلعكم؟
0: والله هي ما
1: التنبؤات مال
2: كابتن ماجد. أحس إن البرازيليين كلهم خايفين هالمرة على عكس ال هي ولا واحد عنده
0: على عبقرية إنشلوتي كل شيء يستوعب. البرازيل ما يخاف لكن واقع يتكلم ترى ليش نحن نبالغ
2: نكابر ليش نكابر
0: وليش يعني الواقع يتحدث لكن يمكن معجزة تنزل على إنشلوتي وتفكيره في الخطط يمكن سبحان الله الله يعلم يعني ما آخر مباراة مع سكلندر صراحة لكن ما مو مساكين زي لا مو يقابل يعني مع اليابان يمكن نطوف نقدر يمكن مقابل إذا صعدنا مقابل منها دور 16
2: المهم أنت أول عدي دور 32 وخير إن شاء الله ما مشكلة
0: أنت بدادة علينا بأي طريقة
2: لا ما دادة علينا
3: دور تنبولي ده يعني إيه هذا
0: ما بغى ننسال
2: لا لا لا بتمشي الأمور تمشي بيوصل دور الثمانية ولا الأربعة
0: لك والله موتوا ما لعب ونشجع هولندا
1: أنت بعدك بعد البرازيل زي ما طلعوا
0: ما
1: ولا مكملها
2: لا خلاص يعني عارف واثق انه بيطلع زين
0: هي ما واثق لكن قصدي بعدين المغرب
2: هو شوف يعني مستوى البرازيل كانه تصاعد تحسه يعني من مباراه لمباراه يكون احسن

0: فنونهم هلل أطلس طرب أصيل بعد
1: غاوي
0: لمست هدف جات من ديوب بفن الكرة هذا هو فنهم كسبنا وفزنا على الهولندي الأطلس طرب يطرب الفودة
1: نعم

0: عماد شماخ يقول لك اليوم أكثر مباراة أرى أن الحظوظ متكافئة بين المنتخبين، فرديات بلجيكا وخبرة أفضل بوجود دي بروين وديكو، لكن بشكل عام المنتخب كمنظومة ليست بالصعبة لأي منتخب. المنتخب سنغال بطل أفريقيا يحاول إعادة الثقة بعد المستويات المتذبذبة، بالذات أنهم وقعوا بمجموعة صعبة وتأهلوا عن طريق أفضل ثوالث وتنظيمهم الدفاعي كارثي، أخطاء بالجملة فقط إلا إذا تغير وضعهم في هذا شأن آخر، رغم ذلك لا أستبعد يفعلونها. أما المنتخب الأمريكي أكثر منتخب طوال ثلاث مباريات بنفس النسق ونفس الأداء، فهو منتخب منضبط تكتيكيا وهجوميا ومرعب، لذلك تأهلهم محسوم حسب توقعات عماد شماخي. ذا بيلحق يعني المستضيفين معه في البطولة اللي هم كندا والمكسيك. ألم أقل لكم أن الإنجليز سوف يقلبون النتيجة؟ هكذا سيناريو سوف يحدث في لقاء سنغال وبلجيكا.
1: لم يقلبوا حتى الآن، عموما تعادل الآن ما زال قائم، ونحن في الدقيقة الرابعة والثمانين الخامسة والثمانين. الكونغو بالمناسبة سجلت هدف التقدم الأول في مباراة كأس العالم لأول مرة في التاريخ، وجاء في مباراة اليوم طبعا بواسطة برايان سيبينغا، وهو تاسع منتخب أفريقي سجل في الأدوار الإقصائية لكأس العالم بعد مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا والكاميرون وغانا والجزائر وكوت ديفوار. لكن هذا الهدف في الدقيقة 7 هو ثاني أسرع هدف لمنتخب أفريقي في مباراة إقصائية في تاريخ المونديال، بعد هدف كيفن برينس بواتينغ لصالح غانا ضد الولايات المتحدة في 2010 وكان في الدقيقة 5. طبعا فوز الكونغو اليوم وقد يتحقق في أي لحظة. بالمناسبة ما زالت الأمور في الملعب، صحيح أن إنجلترا تعادلت بالصعوبة بالغة في الحقيقة بعد كثير أيضا من الهجمات من الطرفين. يعني الكونغو أيضا أضاعت الكثير من الفرص بعد الهدف، فيما قد يعد مفاجأة صادمة للإنجليز في هذه المباراة طبعا. وبعد ذلك هاري كين نجح في إدراك التعادل للإنجليز. الآن نحن على بعد 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، قد تذهب إلى أشواط إضافية طبعا. هنا نشوف كيف الجاهزية البدنية، لكن هذه كرة خطيرة جدا للإنجليز.
0: وشيل الحارس، قد تقلبها حارس الكونغو،
1: شال
0: كثير.
1: نعم، في كرات طبعا الإنجليز على فكرة في اللحظات الأخيرة،
0: وهذا هاريكين
1: أنهى المباراة،
0: أنهى حلم الكونغو. لقطة بالأسماء يذكر استياد الفيل، يا بابا كله
1: جوردون اللي ما عد الهدف الأول التعادل، يقتل أحلام الكونغو، يقتل أحلام كينشاسا، يتصدم باسي الأولى، ولكن في الثانية مرة هاريكين 13 هدف في المونديال. بأي صعوبة، أي غسرة، هارد لك سيباستيان سابر، مبروك للإنجليز في نفس الوقت يا الله، في 86 يا الله، في مونديال الخواتيم يا الله. المغرب رجعت بالتأهل بالتسعين، والكوت ديفوار تخسر في 85، والكونغو.
0: نعم قلت لنا عماد،
1: قالنا أنه بيقلب النتيجة، الآن قلبوا النتيجة وقلبها هاري كين في الحقيقة، تسديدة حلوة في سقف المرمى. بس لا تقول لي هذا لعبها لاعب برشلونة الجديد لهاري كين، من اسمه اللي كان في نيوكاسل،
0: جوردن.
1: نعم، إلى هاري نعطيهم شوية. وبالمناسبة هاري كين طبعا
0: البس أحزامك.
1: نعم، يعتلي عرش من المباراة الماضية، يعتلي عرش الهدافين الكرة الإنجليزية في كأس العالم، وتصدر الهدافين الإنجليز وفقا لشبكة أوبتال الإحصائيات. هاري كين اليوم يسجل مشاركته الأساسية رقم 15 في كأس العالم، ليصبح رسميا أكثر لاعب يعني من غير حراسة المرمى خوضا للمباراة كأساسي في تاريخ المنتخب الإنجليزي في المونديال. خلف هاري كين جاء الرباعي بوبي مور وبوبي تشارلتون وتيري بوتشر وأشلي كول برصيد 14 مباراة. هذه المشاركة في ثلاث نسخ طبعا بالنسبة لهاري، اللي يسجل اليوم أيضا يضيف هدفين إلى رصيده السابق. الفلاع يعني ما شاء الله عليه رايح وماشي مع باي ميونخ، يعني ما مخلي كورة ولا في الليخ على قولت من
0: حسين
1: في الليخ. نعم،
0: بشكل خشب عاد.
1: اشكرك يا اخي. سلام. كنا عندنا اتصال، انا اسمع صوت يعني
0: مساء الخير. حزام بعدك.
2: اوي
1: هذا صادق يتكلم وايد، الله يهديه.
2: يتكلم وايد صادق، يتكلم وايد.
0: هي زرعناك يا اخي.
2: اقول لك
0: ها
2: يعني تحياتي لعبد الرحيم
1: يستاهل، لكن لكن
0: بوجه له رساله
1: شكل الصريح.
2: رجال رجال ليه مي باشر بعد يقول لي بسوي فيزا حق الارجنتين.
1: ايوه صحيح.
2: يقول انا بس عبد الرحيم، اقول لك مع احترامي للكابتن عبد الرحيم،
0: بس استرح مكانك، ما نقسم مشجعين.
2: لا كل اشوف الحين اللي يقولوا ما انا عبد الرحيم يشجعنا الظاهر في حاجه ذي.
0: ترى شوف انت بالفعل قلت انت مشعل، قلت انت في اتصال من اتصالاتك قلت ان بيجوا مشجعين ويريدوا يشجعوا الارجنتين.
2: بعدك انت بعدك الحين لا
1: الحين رجال جايينكم يبغى عندكم تقولوا له ما نبغاك، ما يستوي.
2: لا تقول له ما نبغاك،
1: ها
2: ما نقول، لكن يوم بيتصل
1: ايه
2: بس يتصل يتكلم ويشارك،
1: يعبر عن شعوره.
2: لكن ليه يقول يا رب لا بس يخلي يعني يقول أو أني اليوم مسوي شيء ومسوي حاجة، حياتي لك يا عبد الرحيم. بس يخلي شيء هادي
1: ما يتكلم وايد يعني.
2: ما يتكلم لأنه خاف تنقلب علينا عكسية.
0: ايه صحيح. لأن أقول لك دبة كركدية رايحة ودبة جاية.
2: أيوة. وأنت تشوف الحين أنا الحين ذاني المداخل مزاجي أنا اللي استغرب منك.
0: وإيش اللي مداخل مزاجك؟
2: هلا
0: إيش؟
2: الحين لا المشجعين اللي شجعوا ذاك الفريق الأصفر ما يبون متعة.
0: الاصفر ذاك اللي يلمع ابو خمس نجوم
2: ابو خمس نجوم فوق، ما يبوا يعني في الادوار الثانيه تكون مباريات حماسيه.
0: هم باغين،
2: هم يبوا. ليش يبوا يطلع هذا؟ ليش يبوا يطلع؟
0: من بيطلع؟ انتوا تطلعوا؟
2: ترى انا الحين اول كنت اباهم يطلعوا، لكن الحين ما باهم الا البرازيل، ما باهم يطلعوا.
1: عجبوا لعبهم.
0: انت باغ توصلهم المطار
2: بالنهاية، لكن اخاف بعد ما بيقابلوا الانجليز وممكن السنة ولا المكسيك ولا حد الحين هذه، لكن هم هين يمشوا ويردوا علينا، احنا يمشوا كلمتين وردوا هناك.
1: انا ما اعرف ايش مشكلتهم معكم يعني.
2: ايش مشكلتهم؟ انت قول لي الحين ايش مشكلتهم؟
1: من دلهم؟
2: ها
1: من دلهم؟
2: قلنا لك شوف ترى على خايفين من الوادي، خايفين من الوادي.
1: ايه
2: هننزل عليهم الوادي. يا شو الوادي يشل مني ومني، الوادي يشل مني ومني.
0: طيب طبعا اكيد
2: انت تعرفوا يا الوادي يشل مني ومني،
1: هو
2: يشل مني
1: ومني،
2: يا الوادي يشل مني ومني، يا الوادي
1: يشل مني ومني،
2: يوم ينزل يشل مني ومني.
0: بشرح
1: بيت واحد بس.
2: ايوه بس هي بيت واحد اقولهم. الوادي تريوه، الوادي تريوه.
0: من هو هذا الوادي؟
2: الوادي الارجنتين.
1: لونه ما لون وادي يا اخي،
2: لون
1: بحر.
2: انا ما ابغى لون الوادي، ابغى يوم ينزل الوادي.
1: ها
2: وادي عندام، هذا وادي عندام يوم بينزل لك نوبه ما بشويه.
1: يا سلام
0: يعرف
2: الحين لا احي شوي يتلاشو يا رب تطلع الارجنتين، يا رب الراس الاخضر يفوز على الارجنتين.
1: هي انا ما اعرف ايش سالفتهم معكم يعني.
2: الحين انتوا بالعكس، انتوا الحين البرازيليين بالعكس
0: المفروض
2: الارجنتين يوصل لدور النهائيه،
0: خلي هو يطلعكم.
2: ترى قلت لك المربع للكبار، المربع للكبار. ولا الكبار عزيز الله كلهم زينين، لكن هم الحين بنقابل من البرازيل، بتقابل النرويج.
1: يلا خذ
2: النرويج ما لعبت مع الفرنسا، حكي يجلسوا ويفكروا. احنا ما نفكر
1: صحيح،
0: توافقين
2: نمشي على قدام، نمشي على قدام بس.
1: انت على طول روح امشي على قدام وخذ اللي مكتوب،
2: اللي مكتوب عليك نور يا كابتن حسين. لكن انا يعني ما بقعد السماء اقعد
1: ايوه كل يوم والله ما
2: ولا بتهزمهم الراس الاخضر.
1: نعم
2: ولا
1: صحيح
2: ايش الحين انتوا تبغى تقابلوا دول الاربعه، تبغى تقابلوا سويسرا، تبغى تقابلوا ولا هم يبغوا هذه الفرق يقابلوها في الدور قبل النهائي.
1: هي طبعا لان اليابان كانت بتطلعهم
2: ويبغوا يدور رئيس الفرق الضعيفه.
1: هيو
2: كي قصتهم ها؟
1: هذه قصتهم.
0: شفت كيف؟
2: زين ابوي زين.
0: تصوخ انت بس.
1: ايوه.
2: انا تراني المشكلة؟
1: ها.
2: يا الله يا حسين.
1: ها. عندك مشكلة؟
2: عندي مشكلة انهم اذا انهزموا، هذه يعني شوي بتسبب لي ازعاج. لأن قلت لك بقلص الحين لحد الان
1: قلص
2: فريق اللي بقليص
1: شباب حد مغرز ولا شيء ترى جاهز نزيل
2: قليص طيبهم قليص هذاك روح
1: هي والقلص حاطنا عندك
2: البرتغالي روح
1: من البرتغال
2: هم لا سنين
1: هلا هي الهولندي نزيل
2: فرحت الحين يوم الانجليز فازوا فرحت والله
0: هي بقبل عن المكسيك
2: ما يخالف وخلاف واذا فازوا لاك على
0: النرويج عاد بيشو ينتظر الفايز بين الانجليز والمكسيك ها ايوه الجماعه عاد واصلين وانتم بعدكم
2: لا احنا بالراحات احنا بالراحات
0: نعم
1: يا سلام سلم
2: الحين الحين اشوف نجور كورناها بسم الله
0: كورناها بسم الله
2: قولوا توكل على
0: الله
2: قولوا توكل على الله قالوا وش تسموها قلنا نسميها السكين ها السكينة دي السكينة إذا تكورت سكين عدد قصص اللي قدامها
0: تخطف
1: عنيف مستوى عنيف
2: بسم الله قولوا توكل على الله ردوا علينا قالوا إنزين إيش بتسموها إذا كورتوا قلنا بنسميها السكين
1: هو لازم يشرحها كلها
2: ها السكينة السكينة دي هذه السكين إذا حادة تأكل الأخضر ويابس
0: وتانجو يا تانجو
2: هي والله هذا الأرجنتيني
0: وتانجو يا تانجو
2: هو الأرجنتيني
0: هاتوا البرازيلي
2: بيخليكم قلايط
0: هاتوا البرازيلي
2: هو اللي ترياه
0: هو
2: ما بيطلع لدور قبل النهاية ما بيطلع
1: عبارة السكين بتقصهم قص الليمون
2: زين زين
0: وهاتوا البرازيلي
2: هاتوا البرازيلي نحن نترياه
0: هاتوا البرازيلي
2: يقول انت فوز اول قبل فوزوا
1: هي صح كلامه بعد يعني هو عنده حق هي
2: لكن حسين اني هذه الفرق اني الفرق القوية
1: هي
2: ما رجعت تطلع صراحة يعني مثل الانجليز
1: صحيح
2: وهم هناك مثل فرنسا مثل اسبانيا
0: هنا بنشوف مباريات قوية
2: وهناك اللي شاعر هناك اللي يتكلم هناك اللي لحن هناك اللي يغني
1: يا اخي عجبك واثق من نفسه مشعل واثق من نفسه ما البرازيلي
0: اقول لك راسلي لك
1: كلمات ذكرتنا صح كلمه
2: خليش لي يرسل لي ايام في الواتساب خلي يرسل لي ايام في الواتساب
0: ايوه مطلوب انك تسوي لهم تغني لهم
2: منهم لا
0: هلا احمد القرطوبي واحد منهم
2: احمد القرطوبي لكن الشلات خصم
1: ابو الغيثاء
0: بعد
2: اي منتخب اي حاجه
1: منتخباتهم انت ما عندك مشكله على روحك رياضيه
2: انا ما عندي مشكله واني هذاك
0: شوف
2: وعدت قلت له صعدت النهائي البرازيل يرسل لي اربع ابيات وتشوفني
0: بس ما يكثر عليك اربع ابيات
1: يعني اذا فاز البرازيل اذا فازت
2: البرازيل
0: سمير اظن
2: لكن عاد حن البرازيل
0: ماشي ما تضحك هذا اقول لك
1: قليصه ثقيله
2: قليصه
0: هي عاد بتنزغ اشراع هناك ذاك اليوم
2: يا الله يا حسين خليني شطش لا تخلينا نزغ من الحين اشراع
1: لا لا لا لا لا لا تنزغ لا تنزغ لا تنزغ
2: خلينا نزغ خليه ما دام نبرزب الحين نبرزب اشراع خليني بعدي الحين انا اشراع ما بنزغ
1: خليه
2: بنزغ في دور قبل النهائي هناك بنزغ اشراع
1: يا سلام يا سلام
2: في مباراه نهائيه اكون مع الجنه
1: حلو
2: هذا بحر الاحمر بويا بحر العرب بحر العرب احنا مسمينا ذا بحر العرب
1: يا سلام
2: يوم يطلع من راس الحيد ومن الاشخر وانت طالع ومن المصيره هناك هي بعمره
1: الله الله
2: بوصله
1: يا سلام سلم يا سلام سلم
2: سلام سلم اما حين لا يا رب تنزل من الارجنتين
1: ما وش بينكم بين الارجنتين
0: وتانجو يا تانجو
2: ايوه هذا الارجنتيني
0: ومانجو يا تانجو
2: هو الأرجنتيني
0: ومع السلامة
2: يا باي باي
0: يا مشعل
1: روحنا بيتنا
0: يا الله يا مشعل
2: الحين شوف أنا الحين أنا خلاص ملي متابعة أي مباراة إلا مصباح السبت يوم الأثنين مصباح السبت الساعة 2 المباراة بتشوف
1: بالله عليك بتشوف الساعة 2
2: أنا الساعة 2 جدولت المباراة الساعة 2 من الحين واضحني وتشوف لحسن الحظ فقريته مصباح الأحد
1: لا عن تغلط
0: مصباح السبت
2: وهي طلعت مصباح السبت
1: يلا طيب.
2: يعني هذا احسن جو عندي.
1: احتبص احتبص شويه هذا انزين.
2: ها
1: دار راسك شويه من هذا النوبه الله يهديهم.
2: اليوم اكل اليوم انتم يوم قلتوا لي مباراه المغرب بعد باكر انتم لو خبريني انا كان الصبح اتري مباراه المغرب
0: لا والله خبرناك لازم نعطي الجدول قبل يومين
1: نعطيك الجدول يعني
2: لا بس خلاص الحين انا افلى يومين بقعد اسمعكم بس اسمعكم اسمعهم الله يغردوا ويتكلموا بس
1: خليهم ياخذ راحتهم وشويه بعد كلمتين وكلمتين والارجنتين والله الارجنتين
2: بس بس ما بنذكر الارجنتين ما بنذكر
1: ايوه
2: عبد الرحيم
1: ها
2: بعد عبد الرحيم يقول لك انا بسوي بيتزا ارجنتينيه رجاء رجاء
1: لا تسوي بيتزا ولا تسوي
2: معدور بيتزا ولا تسوي بس المعكرونه كليت بروحك وبالعافيه عليك
1: ايوه
0: لا تخرب لا تخرب صوب الارجنت الارجنتين
2: الحين لا كلهم عبد الرحيم انا بايشجع عبد الرحيم كلهم يطيروا عنه ما عرفني عبد الرحيم
1: اي والله نعم ما اعرف الله هدي يطيح هولندا وقال انا بتشبق في الارجنتين
2: بتشبق في الارجنتين هذا يوم شو بيتشبق يوم شو بيتشبق خليه يقول يقول يقول بس الارجنتين خليه بس شجع على الصامت شجع على الصامت
1: شجع.
0: عن بعد
1: ونترياكم من زمان
2: يا سلام يا سلام برنامج المونديال نترياكم من زمان كلكم قولوا يا سلام برنامج المونديال كلكم قولوا يا سلام
1: برنامج المونديال
2: صادق وحسين في الميدان
1: وشميلي
0: خط الأمام
1: هو
2: صادق وحسين في الميدان وشميلي خط الأمام
1: هو
2: كلكم قولوا يا سلام
1: برنامج المونديال
2: كلكم قولوا يا سلام
1: برنامج المونديال
2: انا صديق ابا يزيدوه هذه كاس العالم بعد ليش هبصه
1: ما عندنا شغل عليك نبغى شويه اجازه يومين ها
2: عشان بس سبحان الله احنا هي ما في غيرها لكن ترى هي بتروح
1: بدي غيرها ان شاء الله بيجي غيرها
2: لكن الحمد لله رب العالمين احنا انا شوف كنت متشائم من هذه كاس العالم لكن مع برنامجكم انتوا اعطاني جرع زياده و وتحمست صراحة
1: بارك الله فيك بارك هذا كله بفضل المستمعين وفضلكم
2: حنا حنا حنا تعرفنا على ناس كويسين تعرفنا عليكم كابتن حسين كابتن فاضل
0: بارك الله فيك يا مشعل
2: زادت حمم معرفتنا لكم انتم في الاذاعه
1: بارك الله فيك تشريف
2: يعني الحلوين والمشاركين يعني ما شاء الله صراحه لا احنا نادر نسمع البرنامج هذا الحماس يعني لكن الحمد لله
1: جزاك
2: الله يعني حتى سبحان الله يعني يقولوا المشعل ما شاء الله انت شوف الحين انا اعملكم مكالمه وبعد شويه تجيني الصوتيات يسجلوا ويرسلوا لي التسجيلات كلها
1: بعد شباب يسموك فاكهه البرنامج سمعنا
2: يا الحمد لله رب العالمين وهذا صراحه من فضلكم انتوا وفضل هذا البرنامج
1: وكابتن
2: محمد شميلي وكابتن صادق وصراحه اصواتكم والمناوشات اللي تعملوها هي يعني والله صدقني والله وراد وانا امشي في الشارع اضحك من الناس كثير اضحك اسف بالله
1: بارك
2: على المناوشات اللي تعملوها مع المتابعين والمستمعين
0: ما يعني مقصرين
1: بارك الله
2: والله
1: بارك الله فيك بارك الله
2: وجزاكم الله خير
1: ترى وقت خلص مش على احنا يعني
0: تانجو سوى
2: بس خلاص يا 10 يا
0: عاد 10 و
1: على 10 و5 راحت وخلصت لا لا بس صادق طالب
0: منك مالقاري مالقاري
1: وش هذه
2: وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: وايد اصدارات عندنا دورنا براسنا
2: ملتقانا مساء الجمعه ان شاء الله ملتقانا مساء الجمعه
1: لان ذاك اليوم انت بتاخذ راحه
2: انا باخذ راحه الحين بكره الخميس ماكو يوم الجمعه ان شاء الله بنعطيكم شويه فرفشه عن مباراه الارجنتين وخلاص بنلتقي ليله الاحد
1: اخاف مثل عبد الرحيم تدور كاس
0: صباح الاحد
2: والله اني صديق اقول لك سبحان الله يلا الحمد لله
1: ها خبرنا
0: اخافك على الجسر العاجه
1: اشوف بدك ترجع
2: انا ما برجع لا ابوي لا لا اله الا الله محمد رسول الله لكن ما عليك انا بس انا بردهم ابردهم
1: هي
2: أبردهم أبامهم قال مشعل بيقولوه بيهزمون زين تحياتي لكم يا كوباتنا
1: مشكور يا مشعل
2: وتحياتي لكل المتابعين لكم صراحة
1: بارك الله فيك بارك الله
2: وقعتونا أنا بعد إن شاء الله يوم الجمعة والله أنا بقول لكم صدق هالك تني بنتي
1: إيه
2: إلا يا أبويا خلينا نتكلم يا أبويا خلينا نتكلم
1: زين خليها تكلم ما تشجع الارجنتين
2: بس يوم الجمعه ما لها فرصه الا يوم الجمعه ترى هي برازيليه ترى برازيليه اقول لك
0: انا تشجع مباراة
2: انت شو
0: برازيل
2: مباراه مع اليابان
0: نيمار
2: زعلت علي زعلت لان انا ما غيرت لهم الغنام اللي تشوفه في المباراه
0: تبعد لها
1: عباره في نص النهائي بين البرازيل والارجنتين لو وصلنا ذيك المباراه يعني كيف بيكون وضعك انت وياها
2: وضع يعني وياها
1: هي
2: مع بعض تراهي على فكرة هي يبوا عليهم جول تغير بتقول أبوي أنا شجع الأرجنتين
1: أوب أنت صوبك أحسن شيء تريح نفسي
2: يا مرة مسمي عمرها فينيسوس مسمي عمرها فينيسوس وبعد إن شاء الله يوم الجمعة إذا حصلت فرصة بتكلمكم إن شاء الله
0: إن شاء الله بإذن الله
2: برنامجكم حياتي يا كابتن حسين
0: بارك الله فيك يا مشعل
2: محمد إشملي
0: أحسنت ما قصرت
1: الله يسلم عليك
0: سلام سلام عليك وهو يسلم عليك بعد
2: الله يسلمك
1: يقول ما سمعتها يعني كلها الربشة مشعل
0: ما سمع السلام
1: خلصت مباراة
2: انجلترا الأرجنتين
1: تانجو يا تانجو
2: العب يا الأرجنتين
1: مع السلامة
2: مع السلامة
1: يا مشعل
2: مع السلامة
0: يا مشعل
1: مع السلامة
0: خل كيما نروح
1: لحظة خلصنا احنا لا اشوفك عاجبنك الوضع
0: وصلوا 10
1: يقول بعد عند اتصالات زين احنا اتصالات خلصنا ها لا
0: لازم بعد المباراة خلصت ما راحت اشواط اضافية
1: لو راحت اشواط اضافية بنعطيهم شوية يعني ها بعد اذن ادارة الاذاعة يعني لكن
0: لكن خلصها هاركين
1: ما يسوى سامحونا عاد لي الحين تتصلوا رجعوا لنا باكر واتصلوا ها لا تنسونا 2-1 بعد تأخره بهدف المنتخب الإنجليزي يعود بهدفي هاري كين 2-1
0: نحن وصلنا عجبتني من فؤاد طلعها
1: شفتوا سكت يا أخي ما أعرف والله المهم أنهم بيلعبوا مع المكسيك لا
0: مع المكسيك بيلعبوا
1: أعتقد أنها إنجلترا بتطلع مع المكسيك إذا على هذا الوضع ولكن المكسيك اليوم
0: لك عليهم اليوم
1: يعني اليوم مباراتهم الصبح صراحة يعني كانوا داخلين طوفان بقوة ما
0: عطوهم
1: فرصة يتنفسوا
0: تعرف الطوفان لا ولا ما تعرفه
1: ايش لونه
0: زمردي
1: في رسائل عندي
0: خلص الرسائل كل التحية اكيد الكل متواصل معنا عن طريق الواتساب اتصالاتكم
1: ذكر
0: بباريات السنغال طبعا الساعة
2: نعرف الطوفان
0: الساعة 12 سنغال وبلجيكا الساعة 12 توقيت مسقط
1: الساعة 4
0: والساعة 4 أمريكا والبوسنة والهرسك
1: بالسلامة إن شاء الله بكرة نشوفكم
0: بكرة نشوفكم إن شاء الله بإذن الله صادق لواتي حسين عميري ومحمد الإشملي هذه تحياتنا لكم نلتقانا بكرة إن شاء الله نفس الموعد 8-10
1: لحظة محمد استمتعوا بمونديال 26 كيف حلوة لا عجبتك ولا لك
0: هذا خليه بعدين حتى سجل عشان تنزل ايوه
1: مره ثانيه يعني
0: هي عيدها
1: عيدها
0: ترى على هون احنا
1: يلا مع السلامه ترخصنا
2: خطف على الخضر والياب شيل كل شيء معه
1: لونه ازرق طوفان صح
2: ازرق
1: ايه
2: لا زمردي

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب. بين التنافس في ميادين الرياضة والسير على طريق الخير والعطاء، رياضيون تألقوا في حصد الألقاب وتسابقوا على فعل الخير. قصص عن نجوم توشحوا ببطولات عالمية ومدوا أيادي العطاء السخية فبقي الأثر. نجوم وأثر. إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.
2: محمد علي كلاي، قبضة الحق. مستمعين الأعزاء، نأخذكم اليوم إلى عالم حلبات الملاكمة لنقص ونروي حكاية بطل استثنائي قد لا يجود الزمان بمثله. بطل في الحلبة ورمز خارجها في العطاء، صاحب مواقف خالدة انحاز فيها للحق والعدل وأعلى مبادئ المساواة، متحديا براثن العنصرية، رسول سلام وغصن زيتون للوئام. بطل جعل من قبضته رسالة ومن شهرته جسرا للخير ونبعا للعطاء. إنه محمد علي كلاي. ولد محمد علي كلاي باسم كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور في 17 يناير من عام 1942 في مدينة الويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية. نشأ كلاي في بيئة متواضعة تثقلها العنصرية. كان طفلا نحيل الجسد حاد الذكاء، يحمل قلبا لا يعرف الخوف ولا الانكسار. بدأ حكايته مع الملاكمة عندما سرقت دراجته، الأمر الذي قاده إلى نادي الملاكمة قاصدا تقوية ساعديه للانتقام من السارق. أمسك بالقفاز فقبض على الحلم، تدرب بإصرار وتقدم بخطى واثقة حتى حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد روما من عام 1960 ليعلن ميلاد نجم لا يشبه سواه. دخل محمد علي كلاي عالم احتراف الملاكمة من الباب الواسع، فكان بطلا لا يشق له غبار ومتحدثا مفوها، يقنع إذا تحدث ويمتع حين يرقص كالفراشة على أطلال هزائم منافسيه، متواضعا حين أسقط سوني ليستون معتليا عرش العالم بطلا في عام 1964، فخورا حين أعلن إسلامه وسعيدا باسمه الجديد محمد علي ليبدأ فصلا جديدا من حياته وهويته. خاض محمد علي كلاي خلال مسيرته 61 نزالا فاز في 56 منها في إنجاز استثنائي. اعتاد طرح خصومه أرضا بالضربة القاضية في 37 نزالا وتوج بطلا للعالم 3 مرات في إنجاز فريد. لم يكن محمد علي كلاي بطلا في الحلبة فقط، بل كان بطلا في العطاء وصوتا ينطق بالحق. سجل مواقف خالدة انحاز فيها للعدل دون تردد، ومن بين تلك المواقف رفضه في عام 1967 الالتحاق بالجيش الأمريكي للمشاركة في حرب فيتنام، قائلا كلمته الشهيرة: ليس لدي خلاف مع الفيتكونغ. دفع كلاي ثمن هذا الموقف غاليا، فسحبت ألقابه وخنقت تحركاته. منع من ممارسة الملاكمة 3 سنوات، لكنه كسب احترام التاريخ لأنه اختار الضمير على المجد الزائل، دعا إلى إنهاء الحرب وإقرار السلام. الإيقاف لم ينهي محمد علي كلاي الملاكم الفذ، بل عاد أقوى. عاد بطلا للعالم في الحلبة ورائدا للعطاء خارجها. وحين تقدم به العمر اتجه قلبه إلى ميادين العمل الخيري، عينته الأمم المتحدة رسولا للسلام عام 1998، فوطأت قدماه الدول الفقيرة لتقديم المساعدات، داعيا إلى التسامح ونبذ العنف ووقف الحروب وإعلاء قيم الوئام. تبرع محمد علي كلاي بملايين الدولارات للأعمال الخيرية، منها تبرعات تجاوزت 10 ملايين دولار لدعم برامج مواجهة الجوع وملفات الصحة والتعليم في أفريقيا وآسيا. في عام 2009 افتتح مركز محمد علي لعلاج مرض باركنسون في مدينة فينيكس الأمريكية بكلفة تجاوزت 200 مليون دولار، ليكون أحد أكبر المراكز المتخصصة في علاج المرض. كما دعم كلاي قضايا اللاجئين وزار مخيمات في أفريقيا وآسيا، وكان صوت الفقراء المساند لقضاياهم ومنبر المتضررين من ويلات الحروب. أصيب محمد علي بمرض باركنسون في عام 1984، فهدأ الجسد ووهنت القوة، لكن الروح بقيت شامخة يزنها تاريخ مشرف. في 10 يونيو من عام 2016 ترجل الفارس البطل في وداع مهيب أحزن الفقراء. غاب الجسد وصمت لسان الحق إلى الأبد، لكن الأثر بقي وكلماته ومواقفه خلدتها ذاكرة الزمن، بقيت أفكاره شاهدة على انتصار النور. ترك محمد علي كلاي للعالم درسا لا ينسى، أن القوة ليست في القبضة وحدها بل في المواقف، وأن البطولة هي أن تنتصر للإنسان قبل أن تنتصر في النزال.
3: نجوم وأثر، إعداد وليد الخفيف، تقديم حسين بن راشد العميري، إخراج أيمن بن محمد الحبسي.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: يعطيكم العافية، مشكورين.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيوني ديل موندو ارجنتينا كامبيوني ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً.

0: يعطيكم العافية. شكرا.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عشته.
1: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: عشتوا.
1: اخيرا مونديال مونديال مونديال، جول جول جول جول. ارجنتينا كامبيون ديال موندو، ارجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر، سي سي يا طويل العمر، سي سي.
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حقايد في
1: يلا بوبي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
3: جلال خويطري

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الحقايد في
1: يلا بوبي،
0: مو صار لها السيارة؟ اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Sancho. أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديل موندو أرجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: سلم سلم شكرا سلم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

صبحي مليت مليت يا طير يلي تنوح وقت المساء والصبح مليت. اسمع الصفقة اسمع اسمع اسمع. عاشوا عاشوا الإيقاعيين عاشوا فوق.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
2: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

هاري وطن، الوطن مثل كل حياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عشت
1: اخيرا مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
2: سي يا طويل العمر سي يا طويل العمر سي
3: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بحدايد في
1: يلا بوبي،
0: مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: الان اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال الموندو ارجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمال. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال الموندو أرجنتينا كامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي
2: برنامج مونديال 2026 معكم يوميا من الثامنة إلى العاشرة مساء مع حسين العميري وصادق اللواتي والمخرج محمد الشمل. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات الذي يسلط الضوء على أبرز المشاريع والمبادرات الوطنية في مختلف محافظات سلطنة عمان، وأيضا يواكب الجهود التنموية والاقتصادية اللي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات. لطالما ارتبط الأمن الغذائي بقدرة الدول على بناء منظومات إنتاج محلية مستدامة لا تكتفي بتوفير الاحتياجات الأساسية، بل أيضا تخلق قيمة اقتصادية حقيقية تمتد من المزارع إلى المستهلك ومن الحقل إلى سلاسل الإمداد الوطنية. مستمعينا، في سلطنة عمان يبرز قطاع الزراعة كأحد المسارات اللي تحظى باهتمام متزايد ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وأيضا تنويع الاقتصاد. يمثل القمح أحد المحاصيل الاستراتيجية اللي ترتبط طبعا بشكل مباشر بمفهوم الاستدامة الغذائية وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة المتغيرات العالمية. من مختلف محافظات سلطنة عمان يعود موسم حصاد القمح العماني في عامه السادس ضمن برنامج استقبال وشراء المحصول اللي تنفذه شركة المطاحن العمانية بالشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية لدعم المزارعين وتطوير أيضا الإنتاج المحلي. مستمعينا، هذا البرنامج هو تحول إلى منظومة متكاملة لدعم المزارع العماني وأيضا توفير سوق منظم ومستقر وتشجيع أيضا التوسع في زراعة القمح بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحويل الموارد الزراعية إلى قيمة اقتصادية وغذائية مضافة، وأيضا مع مؤشرات النمو في مشاركة المزارعين وتنوع أصناف القمح المستلمة تتواصل الجهود لتعزيز حضور المنتج العماني في منظومة الأمن الغذائي الوطني وترسيخ مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي في بناء مستقبل زراعي أكثر استدامة. من المحافظات مستمعينا نتابع قصة القمح العماني ومسار الجهود الوطنية اللي تبدأ من الأرض وتنتهي على موائد المجتمع. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ فيصل بن سالم المعشني، مدير مكتب الرئيس التنفيذي في شركة المطاحن العمانية. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ يعقوب، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم عبر هذا البرنامج الإذاعي المميز. في البداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكم على هذا الاستضافة الكريمة وعلى إتاحة الفرصة للحديث عن موضوع مهم يرتبط بالقمح العماني وجودته وأهمية تخزينه والمحافظة عليه باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.
1: أهلا وسهلا أستاذ فيصل، كذا نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار معك إن شاء الله.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد. موضوعنا في هذه الحلقة يتناول مسار القمح العماني من مرحلة الزراعة والحصاد إلى منظومة الاستقبال والتصنيع ودور أيضا الشركات الوطنية في دعم المزارع العماني. ضيفنا هو الأستاذ فيصل بن سالم المعشني، مدير مكتب الرئيس التنفيذي في شركة المطاحن العمانية. مرة أخرى أهلا وسهلا أستاذ فيصل. دائما ما تعد زراعة القمح يعني أحد النماذج الوطنية الناجحة في تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عمان، ودورها أيضا يعني لما نأتي لشركة المطاحن العمانية دورها هو استكمال ما بدأت في هذه المنظومة من حيث استقبال هذا القمح وأيضا يعني تحويله إلى منتجات على يعني المجتمع. كيف تصف استقبال وشراء القمح العماني من المزارعين ضمن هذا البرنامج الذي يعد الآن السادس؟
1: يمثل طبعا هذا البرنامج أحد المبادرات الوطنية المهمة لدعم منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان، حيث نوفر من خلال سوق مستقرة للمزارعين لشراء محصول القمح المحلي، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الوطني ودعم استدامة هذا المحصول الاستراتيجي. طبعا البرنامج يدخل عامه السادس بنجاح كشراكة وطنية بين شركة المطاحن العمانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مشكورة. تواصل أو يواصل هذا البرنامج شراء القمح العماني من المزارعين في مختلف محافظات السلطنة. طبعا هذا البرنامج أسهم بشكل كبير في تشجيع المزارعين على الزراعة وزيادة الإنتاجية. نرى هناك يعني مثل ما ذكرت سابقا في حديث سابق، أنه لما نتحدث عن محصول القمح في عام 2021 منذ بداية استلام أول دفعة من المحصول أو بداية البرنامج، نرى أن البرنامج حتى يومنا هذا تضاعف أكثر من 20 مرة. يعني لما نقول أنه في عام 2021 استلمنا ما يقارب 325 طن فقط، يمكن من أقل من 20 مزارع، اليوم نرى أنه الكميات يعني مثل ما ذكرت أنه بتصل هذا العام لربما تصل إلى 9000 طن، يعني بزيادة أكثر من 20 ضعف مقارنة بموسم 2021.
0: طيب برأيك يعني ما العوامل اللي أسهمت في هذه الزيادة في نمو محصول القمح يعني في سلطنة عمان؟
1: أولا هو وعي المزارعين. يعني سابقا كان مثلا الفدان الواحد يعطيني مثلا طن أو 0.9 أو 1.1. يعني جهود كبيرة قامت بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الإرشاد الزراعي وعمل زيارات ميدانية للمزارعين. نرى أنه يعني بعض المزارع يعني وصلت يعني الفدان إلى 2.5، وهو يعني رقم قياسي في فترة قصيرة أنه الفدان يعطيني 2.5 طن لبعض المزارع، فهذا يعني إشادة كبيرة يعني للمزارعين على وعيهم. رأينا أن البعض صار بعض المزارعين يعني بحكم الحديث معهم يعني يذكروا أنهم يعني يعملوا زيارات خارجية لعدة دول يعني يشار لها بالبنان في هذا المجال لمعرفة الآليات، مثل آليات الحصاد، آليات مثلا الزراعة، نوع الصنف المناسب وفق مناخ معين. فيعني الإشادة الكبيرة هو بالمقام الأول يعني وعي المزارع والشراكة بين وزارة الزراعة وشركة المطاحن العمانية لحث المزارعين على الاهتمام بهذا المحصول.
0: بكل تأكيد يعني لما نتحدث عن ملف الأمن الغذائي يا أستاذ فيصل، نجد أن الحكومة أولت هذا الملف اهتمام كبير جدا، وهناك من يعني أثر واضح على أنه هذا الملف فعلا يمشي في الطريق الصحيح، مثل ما أشرت في حديثك لنمو إنتاج القمح في سلطنة عمان، والقمح يعتبر نموذج مهم ويعتبر أيضا عمود رئيسي في جانب الأمن الغذائي في سلطنة عمان. فمن خلال حديثك يتبين أنه هناك علاقة تغيرت فعلا ما بين المزارع وما بين الإنتاج الزراعي، من خلال يعني أنه بعض المزارعين أصبح يطلع على تجارب عالمية خارجية ويشارك أيضا في مشاركات خارجية عالمية. كل هذا يأتي ضمن ملف الأمن الغذائي في سلطنة عمان بكل تأكيد. طيب برأيك يعني هل يمكن أن تتوسع تجربة يعني أو تجربة المنتجات الزراعية في سلطنة عمان بخلاف تجربة القمح؟ تجربة القمح تعتبر تجربة ناجحة، ما زلنا في البدايات، ما زال الإنتاج ينمو ولكن ينمو بوتيرة مقبولة يعني مع بداية هذا الملف. هل برأيك أن التجربة الزراعية في سلطنة عمان قادرة على إنتاج منتجات زراعية أساسية تدخل ضمن منظومة الأمن الغذائي؟
1: نعم بالفعل، وهذا يعني ما لمسناه. يعني هنا نذكر كذلك وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، هناك يعني وقعت العديد من اللي هو أراضي الانتفاع للمزارعين، فمساحات يعني جيدة جدا. نرى أن المزارع سابقا لما نتكلم في بدايات البرنامج أن المزرعة كامل تكون محصول القمح، الحين لا، رأينا شيء آخر، رأينا أنه مثلا جزء من المزرعة يتخصص مثلا 3 محاور 4 محاور للقمح العماني، والجزء الآخر لأصناف مختلفة من الخضروات يعني ومختلف الأنواع الزراعية. ففعلا في هناك أصناف تزايدت، وفي هناك يعني كنت مع أحد الأخوة كذلك اللي هو من في مجال الاستيراد والتصدير، يعني في بعض المنتجات الزراعية قل استيرادها، يعني هناك في بعض المزارعين اهتموا ببعض الأصناف معينة، فما شاء الله زادت يعني إنتاجيتها فقلوا الاستيراد، فما شاء الله تجربة القمح يعني كانت نموذج يعني حسن انه يفتح المجال للعديد من الاصناف الاخرى يعني للزراعه، وهذا طيب. ما رايناه يعني.
0: طيب استاذ فيصل، لما يعني نتكلم عن محافظات سلطنه عمان وانه هذه المحافظات تتميز بميزات نسبيه وان هذه المحافظات واعده زراعيا، هناك عدد من المحافظات تعتبر من المحافظات الواعده زراعيا على الرغم من التحديات الموجوده. محافظه ظفار، وانت طبعا اقرب للمحافظه، محافظه ظفار تمثل مساهمتها تقريبا 76% يعني من إجمالي الإنتاج الوطني للقمح، تأتي في المرتبة الثانية طبعا محافظة الظاهرة. كيف تنظر أنت اليوم يعني لإنتاج المحافظات يعني من خلال هذه النسب للقمح؟ هل ترون أيضا أنتم في شركة المطاحن العمانية بكل تأكيد لكم دراسة أيضا لواقع المحافظات في سلطنة عمان ومدى مساهمتها مستقبلا بشكل أكبر يعني في القمح؟ لماذا محافظة ظفار أيضا حازت النصيب الأكبر في هذا الجانب؟
1: لعل السبب الرئيسي هو منطقة النقد الزراعية، وهذا كذلك لما نرى الآن الخطط العمرانية نرى أن هناك في خطة مدروسة واضحة لمنطقة النقد، يعني مساحات زراعية كبيرة وفورات في المياه، وكذلك يعني هناك مخططات أنه يعني مش فقط القمح، أصناف مختلفة توزع على مناطق معينة في منطقة نجد. ولكن لما نتكلم عن القمح العماني فنرى أن كل محافظة تتميز يعني لها ميزة نسبية فيما يتعلق بالقمح العماني. في محافظة ظفار نرى أنه لماذا يعني النصيب الأكبر هناك، لأن هناك ما يسمى بنص يعني بصنف نجد واحد ونجد اثنين،
0: نعم.
1: هو يعني نسبته أكبر، فنراها غالبا في محافظة ظفار، ولكن هناك أصناف يعني مميزة جدا نراها مثلا في محافظة الداخلية في نزوة وبهلة، هناك قريات 110، هذه يعني أصناف يعني مميزة جدا. يعني قبل عامين كانت هناك زيارة من أحد كبار يعني المصدرين للقمح الأسترالي من الجمعية الأسترالية للقمح،
0: نعم.
1: يعني عمل زيارة خاصة هنا في سلطنة عمان ورأنا أن هناك يعني فعلا أصناف يعني تضاهي كذلك القمح الأسترالي من ناحية نسبة البروتين وجودته وكذلك الخصائص الفيزيائية للقمح. فيعني كل محافظة لها ميزة نسبية فيما يتعلق بالقمح العماني.
0: إذن نحن نقول إنه ما يميز القمح في سلطنة عمان الجودة في ذات
1: بالفعل.
0: الوقت إنه ذا جودة عالية
1: بالضبط.
0: يعني لا تقل عن جودة المنتجات التي تستورد أيضا من الخارج، مما
1: بالضبط.
0: يعني يفتح مجال كبير للاستثمار
1: أيس.
0: في هذا الجانب بالضبط. خاصة يعني مع تطور التقنيات الزراعية. طيب كيف انعكس هذا البرنامج الذي تقوم به شركة المطاحن العمانية على واقع المزارع العماني أستاذ أيوة. فيصل؟
1: يعني المزارع الحين سواء يعني صار الآن عنده مثل ما نقول الواحد يعني فائدتين رئيسيتين، يعني أول شيء اللي هي الفائدة الغذائية، صار إنه من المحصول نفسه هو يوفر نفسه يعني لعائلته لسكان الحي يعني
0: بالضبط.
1: لعام كامل يعني، وكذلك صار انه يعني يخلي جزء من الحصاد من البذور للعام القادم على اساس انه يزيد الكميه. وكذلك من الناحيه الاقتصاديه يعني نرى انه بعض المزارعين ما شاء الله يعني يعمل دراسه يعني تفصيليه انه تكلفه الزراعه تكون اقل، بحيث انه لما يبيع مثلا لشركه المطاحن العمانيه يكون هامش الربح ماله جيد،
0: نعم.
1: فهذا ما لمسنا من ناحية الاقتصادية،
0: وهو نوع من الاطمئنان أيضا للمزارع العماني
1: بالفعل.
0: في أنه هناك احتياج وطلب محلي
1: بالضبط.
0: على القمح الموجود ويحظى بالأولوية، خلينا نقول يعني
1: بالضبط.
0: من ضمن خطط شركة المطاحن العمانية. لذلك نقول أنه شركة المطاحن العمانية لها دور كبير في هذا الجانب، بحيث أنها يعني فتحت خلينا نقول جانب تسويقي مهم
1: بالضبط.
0: للمزارعين لشراء هذه المنتجات وهي منتجات القمح. طيب بما أنه هذه طبعا الزراعة، زراعة القمح زراعة واعدة في سلطنة عمان، زراعة تهتم بها شركة المطاحن العمانية، تعطيها أولوية سواء كانت في دعم جوانب الاستثمار، في تحقيق قيمة محلية مضافة أيضا للاقتصاد الوطني، يعتبر أيضا جانب دعم للمزارعين. ما زالت طبعا زراعة القمح في سلطنة عمان وحالها حال باقي الدول في العالم أيضا، وهي يعني تحديات عالمية. أيوة. والبحث فيها عن حلول ليس فقط على المستوى المحلي في سلطنة عمان وإنما على المستوى العالمي أيضا، تحديات هيكلية يعني تتعلق بندرة المياه، قلة المخزون الجوفي، تقنيات الري أحيانا قد تكون مكلفة أحيانا قد تكون غير متوفرة أيضا، التربة ومحدودية خصوبتها أيضا، هذه أحد العوامل التي تشكل تحدي في نمو مثلا محصول القمح في سلطنة عمان. أنتم في شركة المطاحن العمانية كيف تتعاطون وتنظرون مثلا لهذه التحديات مع المزارعين، بحيث أنه أيضا مسألة إيجاد الحلول ممكن أن تكون مشتركة ما بين كافة الأطراف؟ يعني
1: فعلا منذ بداية البرنامج كان من ضمن أبرز التحديات هو مثلا على سبيل المثال توفر اللي هو الحصاد الكومباين هارفستر، فبالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قامت الشركة بدعم المزارعين بآلة حصادة كبيرة يعني لتساعد المزارعين على حصاد اللي هو القمح. كذلك هناك في بعض التحديات، نحن عادة لما نستلم مثلا القمح وكذا نرشد المزارعين نقول لهم مثلا انه مثلا يعني ما شاء الله الحصاد ممتاز جودة عالية، لو مثلا عملت هذه الطريقة مثلا طريقة مثلا التخزين المناسبة، مثلا يكون في مثلا الوير هاوسز مخازن معينة للحفاظ على القمح من تأثير الحرارة وما إلى ذلك، يعني هناك في توعية. وهناك كذلك من جانب وزارة الزراعة الإرشاد الزراعي. طبعا هناك مثلا بعض التحديات مثلا اللي يواجهها المزارع اللي هو مثلا النقل.
0: نعم.
1: ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن يعني المزارع دائما مثل ما يقول لديه حل واحد حل اثنين حل ثلاثة، فرغم التحديات هذه يعني حتى هذه اللحظة استلمنا أكثر من 50% لما نتكلم عن هذا العام يعني.
0: نعم.
1: فالعملية الوتيرة يعني ماشي على قدم وساق، ولكن هناك مناقشات مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهناك مقترحات من قبل المزارعين أنه مثلا عملية التسجيل تكون مثلا نطول مدتها تكون فترة أطول بدل ما تكون شهر تكون شهرين، حتى المزارع يعني يأخذ الوقت الكافي لاتخاذ القرار ما إذا أنه راح يبيع المحصول أو لا. كذلك أنه الوزارة يكون لها الوقت الكافي لفرز الأعداد الكبيرة من المزارعين الذين يقومون بالتسجيل في القوائم حتى يقوموا بالزيارات الميدانية ومعاينة الكميات المتوقعة للتصدير يعني أو إرسالها للشركة.
0: كيف رأيتم التقنيات الزراعية المستخدمة حاليا في زراعة القمح، يعني كونها تشكل أحد التحديات أيضا في هذا الجانب؟
1: رأينا أن هناك في كذلك دور كبير قامت به وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنه أنواع الهارفستر ماشيني، الكومباين هارفستر هو يعني مثل ما أقول النواة يعني للحصاد، فإذا كان الكومباين هارفستر ذو جودة عالية يكون بالنتيجة المقابلة الحصاد جودة يعني ممتازة. فما شاء الله هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية رأينا أنه جودة القمح المستلمة حتى الآن يعني نسبة كبيرة من المزارعين وفق النطاق المقبول اللي نحن نستقبله، يعني في نطاق معين فالكل أسفل هذا النطاق، يعني مثل على قولتهم مثل ما يقول الواحد نطاق الخطر يعني.
0: نعم.
1: فما شاء الله جميع الأصناف اللي استلمناها بشتى الأنواع سواء قريات نجد واحد نجد اثنين رأينا يعني أو ما لمسناه منه أنه الجودة ما شاء الله يعني جيدة جدا، وأنه صالحة مباشرة أنه تدخل في عملية التصنيع في المصنع مباشرة يعني.
0: طيب نحن اليوم نتكلم على أنه شركة المطاحن العمانية يعني في سلطنة عمان تشتري محصول القمح من المزارعين لإنتاج تقريبا مثل ما أشرت أستاذ فيصل.
1: أيوه.
0: وصل تقريبا يلامس 10 طن.
1: أيوه.
0: 10,000 طن عفوا يعني.
1: أيوه.
0: في هذا الجانب احتياجنا في سلطنة عمان كم في الأساس سنويا يعني من, من, من, من القمح؟
1: الاحتياج السنوي من القمح تقريبا يصل إلى ما يقارب من 800,000 طن. ولكن خلال السنوات الستة الماضية زاد ما يقارب 2-3%، وهو يعتبر يعني حقق الهدف المرجو يعني. فكان يعني هذا البرنامج يعتبر مثل البرنامج يعني دراسة ومعرفة مدى جدوى هذا المشروع. فيعني زراعة القمح كانت وفق نطاق معين.
0: نعم.
1: يعني مساحة معينة، وما شاء الله كان في هناك ازدياد يعني في الكميات، ومقارنة بنسبة الاحتياج زادت النسبة تقريبا من 1-3% في هذا الحدود.
0: نعم. خلينا نقول يعني أستاذ فيصل يعني دائما عالميا على المستوى العالمي. حتى بعض المؤشرات تشير إلى أنه بحلول تقريبا عام 2030 وما يتقدم كل ما تقدمنا في السنوات، مؤشر الطلب على القمح عالميا في تصاعد كبير جدا، يعني بخلاف السنوات السابقة يبدأ عملية يعني الاحتياج للقمح يتصاعد تصاعديا لعدة أسباب طبعا واضحة. هناك أيضا الاضطرابات الجيوسياسية أحد المسببات في هذا الجانب، إيقاف بعض سلاسل الإمداد أيضا أحد هذه الجوانب، وأعتقد أن سلطنة عمان حالها حال باقي الدول تأثرت جراء يعني الاضطرابات الدولية والحروب التي حصلت على المستوى العالمي وعلى مستوى المنطقة. فبالتالي هون أيضا سلطنة عمان حالها حال باقي الدول، يعني سوف ترتفع مع النمو السكاني الموجود، سوف يرتفع بكل تأكيد يعني الطلب على هذا القمح. كيف تخطط أيضا شركة المطاحن العمانية لهذا الموضوع بحيث أنها تتفادى أي نقص في الإمدادات الخارجية مثلا أو الواردات الخارجية؟
1: فعلا، إضافة اللي هو المشروع القمح العماني، طبعا هناك الشركة تعمل لرفع كفاءة منظومة الأمن الغذائي. هناك لدينا شركة في أستراليا اسمها الشركة العمانية الأسترالية، وهي شركة مملوكة 100% للمطاحن العمانية. وسبقا كانت لنا يعني تجربتين أنه قمنا بشراء القمح مباشرة من المزارع الأسترالية دون أي وسيط. يعني هناك جانبين رئيسيين، أولا أنه الكمية يعني تم حجزها بشكل مباشر للمطاحن العمانية، لن تذهب إلى أي جهة أخرى. كذلك من ناحية الوفورات المالية، يعني مثل ما يقول الواحد السيفينج كوست كان جدا عالي، وما زلنا الحين في نقاشات إضافية أنه نستلم المرحلة الثالثة. كذلك عندنا زيارات ميدانية من قبل فريق المشتريات عندنا، أنه يقوم بزيارة لعدة دول بالإضافة إلى المعارض. فالحمد لله لربما بسبب الأوضاع الحالية هي خير مثال على ذلك. يعني نحن يعني في شركة المطاحن العمانية لدينا اللي هو شقين، هو شق اللي هو المنتجات الطحين ومنتجات الأعلاف، سواء المواد الخام المتعلقة بالطحين أو المواد الخام المتعلقة بمنتجات الأعلاف. فولله الحمد في ظل الأوضاع الراهنة المخزون الاستراتيجي لدينا وصل من 8 إلى 10 أشهر، يعني كفينا من 8 إلى 10 أشهر قدام.
0: نعم،
1: لما نذكر أفضل مثال أيام كورونا، يعني لما قبل بداية أزمة كورونا قامت الشركة بشراء محصول ل9 إلى 12 شهر قدام يعني. وحتى هذه اللحظة في ميناء السلطان قابوس ما زلنا نقوم باستلام يعني مواد خام من مختلف الأصناف من مختلف دول العالم تصل مباشرة إلى ميناء السلطان قابوس أو ميناء الصحار.
0: نعم، وهذا واضح جدا، يعني كلامك ما يدلل عليه يعني أستاذ فيصل، أنه على الرغم من كثير من المتغيرات العالمية التي حدثت يعني في العالم، إلا أنه سلطنة عمان يعني لم يوجد هناك إحساس بنقص مثلا في هذا الجانب المهم. يعني على الرغم من الكثير من المتغيرات أيضا مثل جائحة كورونا أو مثلا الأوضاع الجيوسياسية والمتغيرات العالمية والتقلبات الاقتصادية، وهذا بطبيعة الحال هو طبيعة الرؤية الحكيمة لسلطنة عمان أيضا في هذا الجانب، بحيث أنه المتطلبات الأساسية تكون حاضرة موجودة وأيضا لها خلينا نقول امتداد مستقبلي، بحيث أنها تستوعب أي متغير من المتغيرات
1: بالضبط.
0: وهذا أحد الأشياء المهمة. طيب لما نأتي إلى دور القطاع الخاص أستاذ فيصل، ودوره في توسعة الزراعة الوطنية وتحويلها أيضا إلى يعني قطاع اقتصادي أكثر تنافسية، كيف تنظرون أنتم كونكم جزء من منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عمان لدور القطاع الخاص وأهمية دوره خلال المرحلة المقبلة، بحيث أيضا يتكاتف معكم لتحقيق هذا الهدف؟
1: طبعا القطاع الخاص يعني مكمل لنا. فعلى سبيل المثال نرى أن هناك طبعا هناك في القمح العماني، وهناك ما يسمى في أحد المحاصيل الأخرى الحين نحن ننظر إليه اللي هو محصول الدخن.
0: نعم.
1: فنرى كذلك أنه القطاع الخاص وكذلك وزارة الثروة والزراعية والسمكية والموارد المياه أولت اهتمام بهذا النوع من الأصناف اللي هو الأصناف الصحية، يعني اللي هو يسموه الملت. طبعا القطاع الخاص في منهم على قولتهم يعني السبلاير، انهم يوفرون لنا مثلا قنوات كثيره تساعدنا في استقطاب او استيراد يعني المواد الأولية، المكائن المتعلقة بالمصنع. كذلك من الناحية اللوجستية، يعني لاحظنا ما شهدنا حاليا هناك تحديات كبيرة في القطاع اللوجستي. كون أنه شركة المطاحن العمانية حاليا تصدر منتجاتها إلى أكثر من 23 دولة حول العالم، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. فرأينا القطاع الخاص ما شاء الله جدا متعاون معنا في مسألة اللي هو النقل، يعني شحناتنا تصل بكل سلاسة بشكل يومي دون أي انقطاع، يعني رغم الظروف والأوضاع الراهنة، ولكن منتجاتنا تصل بشكل يومي، سواء منتجات الطحين، المخبوزات وأصناف أخرى، يعني تصل بكل سلاسة إلى الأسواق الخارجية. فالقطاع الخاص يعتبر رافد مهم جدا.
0: نعم.
1: وكذلك يعني مكمل لنا في كثير من المجالات الصناعية،
0: بالإضافة إلى المقومات، الموانئ وشبكة الموانئ وغيرها بالضبط. في سلطنة عمان بالضبط. كلها هذه من مكونات البنية الأساسية الداعمة لكم أيضا بالضبط. في شركة المطاحن العمانية. طيب يعني أستاذ فيصل، لو أردنا يعني كشركة مطرح عمانية أن تقدم رسالة للشباب العماني للاستثمار أيضا في جانب زراعة القمح، أيوة. كيف يعني تشجع أنت الشباب مثلا، أو الرسالة التي تودون إيصالها للشباب، خلينا نقول أيوة. للاستثمار في في في في قطاع زراعة القمح، هل هو مجدي؟ هل هو في مخاطرة معينة بالنسبة مع على الرغم يعني أنت تحدثت اليوم عن وجود شركاء، يعني أيوة. أنتم شريك في شركة المطاحن العمانية، وزارة الزراعة والثروة الزراعية والسمكية وموارد مياه أيضا شريك، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني شريك، بالإضافة إلى أنه إلى عام 2050 ما زال هناك طلب كبير على أيوة. القمح يعني في العالم وفي سلطنة عمان. كيف ما هي الرسالة خلينا نقول التي تودون إيصالها؟
1: رسالتي للشباب أنه قبل أي سواء للقمح العماني أو أي مشروع آخر، أن تكون دراسة الجدوى دقيقة، أنه لا ينظر مثلا للموضوع أو المشروع الزراعة أو أي مشروع آخر على أساس أنه مشروع مالي وبيحقق لي عوائد مالية دون دراسة مثلا اللي هو الريسك أسسمنت، إدارة المخاطر، هل هناك في قنوات راح تأخذ منه المحصول، من وين راح يجيب الرو ماتيريالز، المواد الخام. فدراسة الجدوى جدا مهمة. يعني هناك نماذج ما شاء الله يعني من المزارعين القمح العماني، يعني نرى نمو جدا ممتاز، يعني حتى تكلفة الفدان الواحد مقارنة بالمزارعين الآخرين لديه قليلة، فتحصلوا ما شاء الله في بعض المزارعين ما شاء الله في كل عام نرى أنه عنده هامش ربح ممتاز يعني. فرسالة أنه أول شيء دراسة الأرض، دراسة هل مثلا أنه يريد أنه المزرعة كامل تكون القمح العماني، هل يزرع أصناف أخرى، هل هناك مثلا لا سمح الله مثلا تأثر بصنف معين، هل الصنف الآخر راح يعوضه الخسائر مثلا لا سمح الله يعني.
0: نعم.
1: وكل هذه العوامل إذا أخذت بعين الاعتبار من كل الزوايا فالنتيجة راح تكون إيجابية
0: بكل تأكيد. أيضا الاطلاع على التجارب العالمية والتجارب بالضبط. الدولية، التقنيات الحديثة في العالم أين بالضبط. وصلت للمشاركة، أعتقد أنه مسألة أيضا يعني معرفة العالم أين وصل في التقنيات في جانب بالضبط. زراعة القمح للتغلب على التحديات الكثيرة، خاصة أنه درجات الحرارة أعتقد تعتبر أحد العوامل المهمة المؤثرة أيضا على زراعة القمح، ونحن في سلطنة عمان لدينا ارتفاع كبير في درجات الحرارة. يعني المزارع في محافظة الظاهرة كيف تفادى هذا الموضوع مثلا أستاذ فيصل كسؤال أخير؟
1: في محافظة الظاهرة أول شيء بحكم أنه محافظة الظاهرة يعني قريبة من محافظة مسقط، فأغلبهم يعني بعد ما ينتهي من عملية الحصاد يمكن تقريبا فترة أسبوع أسبوعين يتم توريده إلى شركة المطاحن العمانية، لأن المسافة تقريبا 3 ساعات.
0: نعم.
1: فسيدة مباشرة تأتي الشحنات بعد التواصل مع المزارع إلى مخازن شركة المطاحن العمانية،
0: وهذه ميزة أيضا،
1: هذه ميزة نسبية طبعا. وطبعا كذلك نوعية اللي هي الباكز أو الأكياس اللي يتم تخزين القمح فيها.
0: نعم.
1: نوعيتها في ما يسمى فيه الباكز، وفي السمول باكس وفي الجامبو باكس، هذيل كل نوعيه الماتيريال اللي هو اللي يحفظ فيها القمح لها كذلك عامل مهم، انه الباكس اللي راح يحفظ فيها القمح غير قابل للتشقق، يعني ضد الحراره وما الى ذلك، كل هذه العوامل تساعد بالإضافة إلى حكم المسافة يعني.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ فيصل بن سالم المعشني، مدير مكتب رئيس التنفيذي في شركة المطاحن العمانية، على طبعا هذا الحوار ما تضمنه أيضا من رؤى وأيضا من جهود كبيرة تبذل من قبل شركة المطاحن العمانية، واللي هي تعتبر الدعم الأكبر للمزارعين، الدعم الأكبر لهذه المنظومة ولهذا النموذج إن صح التعبير، نموذج زراعة القمح في سلطنة عمان. شكرا جزيلا على وجودك معنا في برنامج مؤشرات.
1: شكرا لكم. شكرا. ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، ونرى عمان من تقدم إلى تقدم في مصاف الدول المتقدمة إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا على وجودك معنا في برنامج من المحافظات أستاذ فيصل. كان معكم مستمعينا في إخراج هذه الحلقة الزميل هاني السعدي، شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البلوشي، وسيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. حديث هذه الحلقة بعنوان تربية الأبناء على حفظ العقل. فبعد نعمة الإسلام تأتي نعمة العقل، نعمة كبرى أنعم الله تعالى بها علينا. ينبغي علينا أن نعلم أبناءنا شكر هذه النعمة، نعمة العقل، وأهمية المحافظة عليها. فلولا العقل لما عرف الإنسان دين الإسلام، وما عرف الخير والشر والحق والباطل. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن فقد نعمة العقل لم يستفد من ماله، فتراه يبذر المال ولا يعرف قيمته. ومن فقد عقله فهو مجنون، لا يحسن التصرف بالمال ولا مع الآخرين. فالعقل هو آلة الإدراك والتمييز. والله تعالى فضل الإنسان على كثير ممن خلق، كرمه وفضله وأنعم عليه بهذه النعمة، نعمة العقل. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالله تعالى كرم بني آدم، والعقل نعمة في الحفاظ على الدين. فالعاقل يميز بين الحق والباطل، ولا يتأثر بالأفكار المشبوهة والآراء المسمومة التي تبث في شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها، كالإلحاد والزندقة والشك والحيرة. ومن يستخدم عقله لا يكن إمعه، ولا يركض وراء كل ناعق مقلدا ومرددا ما يقول. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: لا تكونوا إمعه، تقولون إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. والإمعة هو من لا رأي له ولا عزم، بل يقول ما يحكى له مقلدا. ومن يعطل عقله يقع في البدع والشهوات المحرمة، ويصدق الأساطير والخرافات، ويحرم نفسه من نعمة الهداية والصلاح. وقد حرم الإسلام ما يستعبد العقول ويتلاعب بها، مثل الطيرة والكهانة والعرافة والتنجيم والشعوذة والتولة والتمائم، هذه محرمة. فالعاقل لا يذهب للكهان والعرافين وغيرهم والمنجمين. والله تعالى يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام

الفلاح واختيار الأفضل الذي هو من شيم العقلاء. أما من يغفل ويغفل عقله ويعطله فلا يقع اختياره إلا على الأدنى، كما أن تعطيل العقل يفضي بصاحبه إلى النار والعياذ بالله. يقول تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولأهمية العقل في الإسلام فقد حرمت نصوص القرآن والسنة كل ما من شأنه أن يضر بالعقل كالمسكرات والمخدرات. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعلينا أن نؤكد لأبنائنا خطر الصحبة السيئة التي من نتائجها الوقوع في دنس المسكرات والمخدرات، ولنبين لهم الحكمة من تحريم الإسلام للخمر. وعلينا تربية الأبناء على أساس الدين وغرس تعاليم الدين في نفوسهم. فعلى الوالدين ومؤسسات التربية بث الوعي الديني والصحي والاجتماعي عن أخطار المسكرات والمخدرات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وحجب كل الوسائل الإعلامية التي تسعى لترويجها وتحسينها بين الناس. ولنعلم أبناءنا بأن خطر المخدرات لا يتوقف تأثيرها على صحة الشخص المتعاطي وأسرته فقط، وإنما يمتد تأثير المخدرات على المجتمع بأسره وعلى الأمن والاقتصاد وزيادة معدل الجريمة كجرائم القتل والسرقة وحوادث السيارات وزيادة عدد مدمن المخدرات. ويصبح مريض الإدمان لا يقدر على قضاء يومه دون تعاطي تلك المخدرات، وتسبب الإدمان في تلف أنسجة المخ ومشكلات في الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وانخفاض الوزن وسوء التغذية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدل ضربات القلب. وتؤدي المخدرات إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية والموت المفاجئ واختلال إدراك الفرد بالزمان والمكان، كما أنها تسبب الأمراض المعدية والخطيرة مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي، والأمراض النفسية مثل مرض الفصام والاكتئاب واضطراب القلق. فعلينا أن نعلم أبناءنا شكر نعمة العقل وأهمية المحافظة عليه وتنميته، وعلينا أن ننمي عقول أبنائنا بتشجيعهم على القراءة والتدبر والتفكر وحثهم على الإبداع والاختراع وتنمية مهارات التفكير لديهم، وتوفير كل ما يحتاجونه لتنمية عقولهم من كتب ووسائل تعليمية وألعاب الذكاء والإبداع وأدوات الرسم والتجارب والبحث والاستقصاء ليساهموا في خدمة البشرية وتطورها. وكذلك علينا تعليم الأبناء التقوى بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. ومن الطاعات التي تزيد في قوة العقل غض البصر عن المحرمات وتلاوة القرآن الكريم بتدبر، فكم من عقول غيرها وكم من أفكار صححها. فمن عاش مع القرآن في ليله ونهاره بقلبه قبل لسانه أنار الله بصيرته واتسعت مداركه وزاد عقله. ومما ينمي العقل معاشرة العقلاء، مجالسة العقلاء، مشاورتهم والاستفادة من تجاربهم وتجنب مجالسة السفهاء. ولنحرص على استخدام ما وهبه الله تعالى عز وجل لأبنائنا من مواهب تساعد على نمو العقل وكماله، كالحفظ والتذكر والتركيز والمقارنة والتحليل وعدم تعطيلها اعتمادا على وسائل التقنية والاتصال الحديثة. فإن الاعتماد التام على تلك الوسائل يضعف نماء العقل، وينبغي الاستفادة من التجارب التي تمر بالإنسان طوال حياته من أسباب نمو العقل وكماله وتجنب فضول الكلام. كما ينبغي علينا تنبيه الأبناء إلى أن ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وغيرها مما يؤدي إلى انحلال الأسرة. ننبه الأبناء إلى ما ينشر في هذه الشبكات وهذه الألعاب، لأنها قد تؤدي إلى انحلال الأسرة والمجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار وما يبث من أفكار لمحو العقيدة الإسلامية. كما أن علينا متابعة من يصاحبون من أصدقاء في المجتمع أو عبر التقنية، وحث الأبناء على اختيار الصحبة

0: الصالحة وتحذيرهم من خطر التدخين الذي يهيج الأعصاب ويضعف الرئة والقلب والشرايين والذهن. فالأبناء أمانة في أعناقنا، وعلينا متابعة ما يشاهدون وما يتابعون. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي.